0: ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح مع أميرة. صباح الخير ويكاند.
1: صباح الخير ويكاند معاكم انتوما. يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا. اليوم لحد 27 سبتمبر 2026 وتوا 6 نتاع الصباح وانتوما تسمعوا في برنامجكم صباح الخير ويكاند. يا صباح الخير نبداو بها وتغنيها كوكب الشرق. انا نقول لكم نهاركم طيب، نهاركم اسعد الايام.

0: 6:31 دقيقة. يصبح الخير، يصبح نور، سلموا على كل مستمعينا. يلا ناخذ فكرة على حوالي طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 27 سبتمبر 2026، سحب عابرة بأغلب الجهات، تكون محليا كثيفة بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة، البحر مضطرب، الحرارة تتواصل في انخفاض طفيف. احنا كالعادة والعويدة تنكلموا ساعة أخرى 7:05 انكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي، هما اللي يعطيونا كل تفاصيل وتطورات طقسنا.
1: صباح الخير ويكند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك.

0: خدونيو يا صباح الخير يا صباح الانوار. مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند على اذاعتكم الاولى موزايك اف ام. توا 6:59 دقيقه احنا خلطنا لساعتنا الثانيه باش نكلموا فيها كالعاده والعويد المعهد الوطني للرصد الجوي نسالوهم على حوال طقسنا. وعندنا زاده دقيقه حد نسمعوها من عند فاطمه عبد الرحيم نجيو للموسيقى ويغنيها راغب علامه يا ريت
1: يا ريت.
0: يلا خليكم عزمينا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
2: نهار لحد من 10 متاع الصباح لنص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية أرقام تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
3: This continent knows have both been perpetrators of racism.
4: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
5: I have a dream.
2: علوم سياسة تاريخ وثقافة شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
6: بغداد foudroyé semblant surgir de nulle part les missiles américains.
7: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
8: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
2: الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من 10 لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند
9: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
10: مستمعي إذاعة موزايك اف ام صباح الخير. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن عن قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج نموذجي لدعم التنقل الكهربائي في تونس. وأطلقت الوكالة في 20 من أوت 2026 برنامجا نموذجيا لفائدة 47 سائق سيارة أجرة فردي لاقتناء سيارات كهربائية بهدف تشجيع اعتماد التنقل الكهربائي في قطاع النقل ودعم الانتقال الطاقي والحد من الانبعاثات الكربونية. المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف لهواني يؤكد تحقيق نسبة شفاء بلغت 100% بالجهة لدى المرضى الخاضعين للعلاج والمتابعة من التهاب الكبد الفيروسي صنف جيم أو ما يعرف بالليباتيت سي مقابل معدل وطني يناهز 94%. والمصدر ذاته يوضح أن هذه النتائج تحققت في إطار البرنامج الوطني للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي الذي انطلق في العام 2016 والذي يضمن التكفل المجاني والكامل بالتحاليل الطبية والأدوية النوعية والمتابعة الصحية. تونس تندد بتواصل السياسات الاستيطانية للكيان المحتل في الضفة الغربية وسياسات التنكيل والتجويع والعزل في قطاع غزة وجرائم الإبادة في غياب أي مساءلة أو عقاب، كما حذرت من تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط. وجاء التنديد والتحذير على لسان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي لدى تقديمه بيان تونس أمام الجمعية العامة.

0: للأمم المتحدة في نيويورك خلال جلسة النقاش العام للجزء رفيع المستوى للدورة 81. في تطورات الشأن الدولي، إيران تصر اليوم الأحد على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل صراعها مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال. وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على مواقع التواصل الاجتماعي أن شروط بلاده واضحة، وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفاء هذه الشروط، مضيفا أن الحل التفاوضي وحده هو الذي يمكن أن يخرج الجميع من هذا المأزق. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق أمس رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، قائلا أن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه وفق تعبيره. في الختام، العاصفة القوية نورثستير تجبر الشركات الطيران على إلغاء أكثر من 400 رحلة من وإلى مطارات أمريكية، وتتسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 100,000 منزل ومنشأة تجارية أمس بعد اجتياحها الساحل الشرقي للولايات المتحدة مطلع الأسبوع. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكام. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: الحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير.
1: صباح النور ميرا، مرحبا بك ومرحبا بكيف مسميه مزيك.
0: مرحبا بك. نحب ناخذ فكرة على حوال طقسنا، هل تتواصل الأمطار؟ كيف يكون طقس اليوم في بداية الأسبوع؟
1: ليه بالنسبة اليوم إن شاء الله ما تنجم نحكيه على استقرار ظرفي في حالة الطقس، خاصة على أغلب المناطق ما عدا في الجنوب الشرقي ومحليا كذلك في السواحل الشرقية. بالتالي اليوم باش يكون هناك سحب عبر على أغلب مناطق البلاد اللي باش تكون أكثر كثافة، خاصة بالجنوب الشرقي، خاصة بالتحديد في ولاية مدين مع أمطار متفرقة تنجم تكون في شكل خلايا رعدية وتشمل أثناء الليل، خاصة السواحل الشرقية، صفاقس، المهدية، المسير، سوسة، مع بعض الأمطار المتفرقة والمحلية مع تيارات هوائية اللي باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال الوسط من القطاع الشرقي بالجنوب. سرعتها باش تكون قوية بين إلى محلية قوية قرب السواحل الشمالية وتبقى ضعيفة لمعتدلة في بقية الجهات. بالنسبة لحالة البحر سيكون مضطرب إلى محلية شد الاضطراب بالسواحل الشمالية ويبقى قليل الاضطراب بالنسبة لبقية السواحل. درجة الحرارة تبقى معتدلة، اليوم مش تتراوح القصوى عامة بين 26 و31 درجة، مش يكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 32 درجة خاصة في الجنوب الغربي في ولاية وزر وقبلي. بيت الأسبوع باش يتواصل تقريبا نفس العوامل الجوية من ناحية معناتها مكان الأمطار أو مكان التقلب الجوي اللي باش تبقى متمركزة خاصة في المناطق الساحلية الشرقية الوسط والجنوب، مع أمطار تنجم تكون متفرقة ومؤقتا رعدية وسحب عابرة بالنسبة لبقية الجهات. الريح باش يتغير اتجاهها خلال اليوم الاثنين، يصبح من القطاع الجنوبي باش تبقى قوية نسبيا إلى محلية قوية خاصة قرب السواحل الشمالية وضيفة لمعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. ودرجة الحرارة تشهد ارتفاع طفيف مش تتراوح القصوى بين 28 و33 درجة على أغلب المناطق، أقل شوية في المرتفعات الغربية تكون في حدود 26 درجة. وبقية الأيامات شهر الثلاث والأربعة كيف معتها تقريبا مش تبقى معتها أمطار متفرقة مؤقت رعدية خاصة متمركزة في ولاية الجنوب الشرقي، مع استقرار في درجة الحرارة خلال يوم الثلاثاء وكذلك هو الحال يوم الأربعاء إن شاء الله.
0: نشكرك سي بليل على كل المعلومات. توا 7:24 تسمع في صباح الخير في كامل.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الإيجابية، إن شاء الله نهاركم زين. أول أخبارنا للحمل، نهارك يا حمل فيه الحركة، فيه التغييرات حتى الثور، فما رزق ثابت قدامك، فما مكالمة وإلا مساج ينجم يكون وراها فرصة جديدة. إيه الجوزة، نهارك مليين كلام أخبار حلوة، كيف كيف زاد الفترة هذه فترة إيجابية بامتياز. وإنت يا برج السرطان، فرصة دخل إضافي تنجم تظهر قدامك بطريقة بسيطة. إيه الأسد، تعبك بالشيبان في الجيب، كيف كيف زاد مجهودك مش ماشي هكاك. عنا زيد العذراء، الفرصة كما قلنا هو عنده فرصة دخل إضافي تنجم تظهر قدامك، والميزان راهو وضعية مالية تبدأ تتحسن. إلى عقرب في الحب، الغموض متاعك راهو ينجم يجيب لك شوية مشاكل. وانت يا قوس، نهارك في طاقة جديد، ممكن زيدة فما لقاء بشي غير برشا حاجات. إلى جدي، اليوم تنجم نشوف نتيجة التعب أيامات. في الحب الحمد لله يا ربي راهو عندك استقرار ودلو، فما فكرة عندك تنجم تتحول الحاجة مربوحة، هذا كان خدمت عليها بالباهي. ونكمل مع برج الحوت، راهو متعبك بالشيبان، عاطفيا انت راهك باش تكون الأكثر حظ.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: كان دحنا خلطنا إيه اللي ساعدنا الثلثة يلتحق بينا زميلنا أحمد عديلة نسمعوه في سبور إكسبريس. عنا كل أخبار الرياضة, عنا زد فقرتنا إيكوناتيغ, نجيو للموسيقى أحباء كاظم السهر الكل, حضروا رويحكم هفش غني لكم زيديني عشقا
1: زيديني عشقا.
0: يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
2: مع فيبر اختفنات قوي الكونكسيون والويفي في الدار, تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة, هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر اختفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا توبنات, زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدة لفخيدة استالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع بالبرومو فيبر اختفنات. الكل انترنت فما توبنات.
3: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايكا فم صباح الخير من جديد. وزير التربية نور الدين النوري يعلن بالمهدية أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد, وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمشابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وأوضح الوزير في تصريح للإذاعة الوطنية بمناسبة زيارة أداها أمس إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج سينطلق بداية شهر أكتوبر المقبل, بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية, مشيرا إلى أنه قد تم تنزيل العديد من المذكرات في هذا الإطار وفق تصريحه.
5: يوم الجمعة انعقدت ورشة وطنية لمشابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر, اللي فيها أيضا تصدي للعنف, معالجة أو التوقي من خطر المخدرات. تم استدعاء 10 وزارات ممثليها على أعلى مستوى. كان العمل من أجل الخروج بورقة تنفيذية لتداخل كل هيكل الدولة من أجل توقي أبنائنا التلاميذ في المدارس والإعداديات والمعاهد من كل ما يمكن أن يمسهم أو يمس سلامتهم الجسدية أو سلامتهم النفسية من كل الجوانب. والخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله, بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية, وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها, بما في ذلك المخاطر السيبرمية. كل الوزارات المعنية ستكرر طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية, بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب ومن خلال إدارة العامة للرياضة في وزارة الشباب والرياضة, بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخلوا المدارس الابتدائية, كذلك المكونين من وزارة الصحة. ثم سيتم الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
4: المستشفى الجامعي سهلول بسوسة سيشهد قريبا انطلاق أشعة لتهيئة جناح للعمليات الجراحية مخصص للاختصاصي المسالك البولية وجراحة الفم والوجه والفكين بكلفة تناهز 1.5 مليون دينار, على أن تستغرق الأشغال مدة أقصاها 6 أشهر وفق ما أعلنته الإدارة العامة للمستشفى. في تطورات الشأن الدولي, وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بيتسيل سموتريتش يدعو إلى شن حرب شاملة ومباشرة في الضفة الغربية المحتلة وتكرار ما حدث في قطاع غزة هناك وفق تعبيره. وطالب سموتريتش في مقابلة أجرتها معه صحيفة يدعو تحرينوت العبرية بتفكيك السلطة الفلسطينية. السلطة التي أنشأت إيران لإدارة مضيق هرمز تحذر السفن من العواقب إذا استخدمت مسارات غير قانونية في المنطقة. وختاما, مياه الفيضانات تنحصر في أجزاء من العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم الأحد بعد توقف الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات شديدة في اليوم السابق, ودفعت السلطات إلى إعلان المدينة منطقة كوارث. وسقطت على بانكوك أمطار بلغت نحو 300 مليمتر على مدار 48 ساعة حتى يوم أمس السبت, مما غمر الطرق الرئيسية بالمياه وأغرق بعض السيارات جزئيا, في حين أعلنت إدارة العاصمة أنها أعدت أكثر من 230 ملجأ مؤقتا ونقلت حوالي 4100 شخص إلى هذه الملاجئ. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري, قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فم.نت, والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري. نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
3: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل في أولى نشراتنا الرياضية. البداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي اللي واصل استعداداته لمواجهة بوتسوانا ضمن تصفيات كأس إفريقيا، تصفيات كأس إفريقيا الأمم 2027 نلعب ضد بوتسوانا نهار الاثنين 8 متاع الليل. تغييرات منتظرة في التشكيلة، واليوم الموعد باش يكون مع ندوة الصحفية لمعين الشعبانية. كيف ديما مع منتخباتنا الوطنية لكن مرضية للشبان، منتخب الإيدوسات يلعب اليوم ودين ضد المنتخب الجزائري ال11 متاع النهار، ولكن عندنا ماتش مهم برشا لمنتخب أقل من 20 سنة، منتخبنا يلعب ضد المغرب في ثاني مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة. الماتش هذا يتلعب في ملعب قناة السويس 8 متاع مش 8 يتلعب 6 متاع العشية بتوقيت تونس، 8 متاع الليل بتوقيت القاهرة، 6 متاع العشية بتوقيت تونس. تعاد على أون تايم سبورتس، وكنا تعادلنا في الماتش الأولاني ضد المنتخب الجزائري 1-1. المدافع الدولي ياسين مرياح نشر البارح تدوينة على حسابه الرسمي على انستغرام، قال فيها كونه بعد تخمم طويل قرر كونه يوقف نشاطه الرياضي نشاط كرة القدم لسبب واحد هو سبب صحي. قال اليوم عندي عامين وانا نعاني من برشا وجيع في ركبتي، حاولت بقدر المستطاع اني نلعب بالزرق لكن جاء الوقت حتى الزرق ما عادش تعطي مفعول. ان شاء الله نكون عملت كارير محترمه وان شاء الله ما بخلت على حتى جمعيه لعب فيها. شكر الناس اللي عاونتني حتى بكلمه طيبه وديعا كرة القدم. هو قال ان شاء الله نكون عملت كارير محترمه، عمل كارير محترمه ان شاء الله نكون بخلت على حتى جمعيه لبست مريولها بخير على حتى جمعيه. ياسين مريح 33 سنه اكثر من 15 سنه في اللونيفو، لعب في جمعيه هريانه نجم المتلوي سي اس اس اولمبياكوس قاسم باشا التركي ريزي سبور التركي العين الاماراتي الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي. 95 ماتش مع المنتخب الوطني التونسي، زوز مشاركات في كاس العالم، 3 مشاركات في كاس افريقيا، فينال كاس العرب فيفا 2021، هز مرتين بطوله تونس، مره كاس تونس مره سوبر، هز بطوله الامارات خاطر هو صحيح وقتها مسلفين وجمعيه اخرى لكن تتحسب له بطوله الامارات كيما زادت تتحسب له بريتو بطوله اليونان مسلفينه زاد كيما تحسب له بطوله الامارات وبطوله اليونان. كارير كبيره برشا ياسين مرياح. نادي الاهلي بنغازي اعلن البارح عبر صفحته الرسميه في ساعه متاخره من البارح في الليل عن تنظيم مباراه وديه تجمع بالنادي الافريقي. ماتش هذا نهار 3 اكتوبر يتلعب في مدينه بنغازي. مباريات ودية تلعبت البارح الترجي الرياضي التونسي فاز 4 بلاش على الأولمبي الليبي. ماتش شد عودة بشير بن سعيد لحراسة المرمى، وبشير بن سعيد بنسبة كبيرة برشا باش يرجع بعد فترة التوقف الدولي باش يكون هو الحارس رقم واحد في الترجي الرياضي التونسي. نادي افريقي فاز 2-1 على جرومبيليا الرياضية، مباراة في أجواء جميلة جدا جدا جدا تلعبت في جرومبيليا. نجم الرياضي الساحلي فاز على خطاف قلعة الكبرى 6-1. نادي الرصفيقسي فاز 3 بلاش على نادي جبينيان الاتحاد جبينيانا. الاتحاد الرياضي المونستيري فاز 3 بلاش على اتحاد قصير المديوني، وجمعية انهزمت في بن قردين في ملعب 7 مارس امام الاتحاد الرياضي بن قردين 1-1. البارح انطلقت بطوله الرابطه المحترفه الثانيه، سبورتينغ بن عروس انهزم على ميدانه امام مكارم المهديه 2-1. مستقبل سليمان ينتصر انتصار عريض على اتحاد طاوين 4-1 في ملعب خربه. نجم الخليدي ينهزم امام بعد بوحاجله 2-1 وكان ضيع ضربه جزاء نجم الخليدي. ملعب السوسي تعادل مع كوكب عقارب 2-2. في الشابه دير الشاب ينهزم امام الرلوي 2-1، ونادي محيط القرقني ينهزم زاد بدوره في ملعب 2 مارس امام هلال مساكن 2-1. وفي جابس زاد كيف كيف مستقبل جابس ينهزم امام جمعيه مقرين 2-1. برشا فرق انهزمت على ميدانها في الجوله هذه. اليوم موعد مع مباراة المجموعة الثانية للجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى، جمعية الرابطة المحترفة الثانية بليتو جمعية ريانة تلعب ضد ملعب الجيبس أولمبيك الكاف اتحاد قصور السير. سبورتينغ المكنين يستقبل هلال الرديف. جي اس كا تلعب ضد جندوب الرياضية. أما الرياضي بوشما يستقبل نادي القربي. الخوف الرياضية بقفصة تواجه مستقبل قصرين. أولمبيك مدنين يواجه القلعة الرياضية. ماتشات الكل يتلعبوا مال 3. الناشين ليج اليوم ماتش في المجر ما بين الكيان الصهيوني وإيرلندا. حارس مرمى إيرلندا جافن بازونو قال راني مانيش لاعب الماتش هذا. البارح تم اجتماع ما بين الملاعبية دام ساعات طويلة برشا، وبعد عملوا تصويت وفي الأخير قرروا كونه يلعبوا خوفا من عقوبات الفيفا. جافن بازونو حارس بولتون قال مانيش لاعب الماتش هذا، حتى الحصة التدريبية البارح ما صارتش. هو نذكره كانوا المدرب أيمر أجريسمون كان قال كونه مش نلعبوا مع الإبادة مش نلعبوا ضد الإبادة في حد ذاتها. ثم تراجع شوية في التصريحات متاعه. في الأخير الماتش هذا باش يتلعب لكن دون حارس المرمى. البارح كان ثم برشا كوره. يمكن اهم ماتش البارح هو الناس تفرجت فيه الماتش البارح كل هو اسبانيا تفوز على لونجليتير في ويمبلي 3-2 والبينالتي نتاع هاري كين تقريبا هي اللي بدلت كل شيء. اليوم في الناشن ليج النمسا تلعب ضد كوسوفو 5 نتاع العشيه في نفس التوقيت. دنمارك تلعب ضد ويلز. سربيا تلعب ضد هولندا كيف 5 نتاع العشيه. 8 غربان تاع الليل النرويج تلعب ضد البرتغال. و8 غربان زاد تاع الليل المانيا تلعب ضد اليونان. نشاهد كل أخبار نرديد على مقانا موزيكا فام بوينت. نخليكم تاو

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نسخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
3: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح

0: صباح الخير ويكند كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك فام. صباح الخير ويكند
1: 8:33 دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. نحبوا نحكيوا على حملة قلب الدنيا الحقيقة فرحانين بها برشا. حملة تلقيح مجانية ضد داء الكلب في تونس في بلادنا. تحكي عليها برشا في مواقع التواصل الاجتماعي. زد حكيوا عليها الزملاء في إذاعتنا احنا موزايك فام. زد في الإذاعات كيف كيف. زد الصديقة والزميلة. واحنا نحبوا نزيدوا نحكيوا عليها ونحبوا الناس نجاوبوهم على المعلومات اللي يمكن قاعدة غامضة هذيك عليه. معنا بالتليفون الدكتورة آمنة برور طبيبة بيطرية مكلفة بملف داء الكلب بالإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. صباح الخير دكتورة.
2: ترخي مدام ميرا.
1: مرحبا بيك. مرحبا بيك. مرحبا بيك. هالحملة هذية معناها فرحانين بها الحقيقة وخاطر نعرفوا اللي هي باش تبدل برشا حاجات وبرشا معطيات وخاصة معناها نستحفظوا بها على صحتنا ويش بيزد معناها حتى على صحة حيواناتنا. فرحانين بها برشا خاطر سدة مجانية. وقتها بدأت الحملة هذية دكتورة؟
2: هي الحملة بدأت من أول سبتمبر.
1: أي
2: صاروا حملات خفيف في الصيف نقاط خارجية مي حملة الأوفيسيال اللي بدأت أول سبتمبر ومازالت متواصلة حتى آخر شهر أكتوبر.
1: حتى آخر شهر أكتوبر. السؤال اللي ديما هكا معناها يسأل فيه المواطنين يقولك كيفاه نعرف وفين نمشي. كيفين نمشي معناها هل فما يعني أماكن معينة يمشيوا لها المواطنين كيف يعرفوا؟
2: هو الحملة هذه فيها نوعين من التدخلات. تدخلات ميدانية يعني ما ديريكتومون في الأماكن وين يسكنوا المواطنين في المناطق الحضرية أو الريفية. خاصة المناطق الريفية التلقيح يكون نقولوا احنا بوخت بوخت يعني تطلق الفرق البيطرية والكهرباء تبدأ تدور في الدوار والمنطقة وتزرق بالدار بالدار. وثم المناطق الحضرية يصيروا نقاط نجموا نعملوا نقاط قار للتلقيح برمجة الأفانس يعني يهبط هو البرنامج الكل راهو هبط. الكل ولاية يهبط برنامج من أول حملة
1: وين يلقاوه يعني نحب نعرف ناخذ فكرة على البرنامج فين نمشي برنامج. أنا
2: هو كل ولاية يلقاوه في الولاية اللي تبعتهم على صفحات المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية للولايات اللي هو ساكن فيها يرقى فيها البرنامج. وإلا يتنقل المصالح يعني خلية الإرشاد ولا المندوبية الفلاحية بالبقعة اللي هو فيها كيف كيف يأتيوها البرنامج والبرنامج معلق. وكما تفضلت أنت وقلت بكريكة على صفحات التواصل الاجتماعي حاولنا يصير برتاج كبير متاع البرامج هذم في الصفحات المحلية والجهوية والوطنية متاع برامج كل بقعة.
1: هذا يعاون برشا. نعرفوا احنا انه زد فما تظاهرات معناها اخرى قاعدة تقوم بها المصالح البيطرية الجهوية كتحكينا عليها.
2: في الإطار إحياء اليوم العالمي لداء الكلب اللي هو غدوة يوم 28 سبتمبر المصالح البيطرية الجهوية الكل في كامل التراب الجمهورية برمجوا نقاط المرة هذه نقاط متنقلة يعني نجيو في بقعة ونقولوا البقعة هذه باش نعملوا فيها خيمة بيطرية ونقطة خارجية نقوموا بها بتحسيس المواطنين وديز انيماسيون للصغار وتحسيس الصغيرات زيادة على داء الكلب ونقوموا بهم او ميمتون بتلقيح الكلاب والقطط.
1: ايوه معنى حتى القطط معنية.
2: القطط معني هو الكلب معني اكثر من القطط زيادة ينلقوا لهم على داء الكلب.
1: واضح. وكيفاش مقبلة نحكي معاك معناها في الاوف وكل قلت لي راهو فما طريقه معينه لازمهم يجيبوا بها الحيوانات. صحيح هو خدت برشا ناس وانا منهم يعني البقعه نسكن فيها فيها كلاب ما كنا لاهين بهم نوكلوهم وكل فكي نحبوا نهزوهم احنا كيف نهزوهم
2: هو ديما مرة بينا يجي أموه مربوط بالسبتة متاعه في رقبته ما يبدأش سيب خطر في النقطة يبدأوا مخلصين كلاب وقتات
1: صباح
2: كلاب يهيجوا دونك باش نسهلوا عملية التلقيح والتنظيم وما يكون ما يصيرش اعتداء على لا حيوان لا على إنسان يجيبوا مصطحب مربوط بالقيادة
1: بالقيادة متاعه
2: وكمامة كان كلب شرس ولا كبير هيش يركب له الكمامة متاعه ولقطات كيف كيف فأما في كاج ولا في قفة ولا في كرتابة كل واحد كيفاش يجم يجيبه المهم مش ما يهرب لهش خطة زادة لقطات نعرفه اللي يجم ينجز يهرب
1: مش الحسرة
2: اي دونك ماذا بينا نجيبوهم بطريقه امنه باش تتعدل عمليه التلقيح بكل
1: امان سلامات نشكرك برشا يعطيك الف صحه على كل التوضيحات ومشكوره برشا زيد
2: مدام ميرا كان نجم نزيد اضافه
1: زيد
2: النقاط الخارجيه اللي توا بروغرامي الويكاند هذا ومازالوا متواصلين الاسبوع القادم واللي بعده موجودين زيد على صفحات المندوبيات قاعدين أشاك فوا كل إيفينمون باش يصير قاعدين يكوميونيكيو عليه وقاعدين يبارتاجيو فيهم وفما خريطة متوفرة فيها

0: نقاط الكل بالبقعة وين وباش ينسهلوا على المواطنين التنقل وكي ينزل على المكان اللي هو يحب يمشي له. أيوة. ويهزوا طول بالجي بي اس يوصلوا طول للمكان والنقطة ذيك.
1: يلا يعطيكم ألف صحة، نشكرك برشا على كل المعلومات. كانت معنا بالتليفون دكتورة آمنة برور، طبيبة بيطرية مكلفة بملف داء الكلام بالإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. نقول المستمعين اللي يمكن فاتهم ما سمعوش معنا يدخلوا على الباج متاعنا على السيت متاعنا موزايك فام، يلقاو الفيديو يلقاو فيها كل المعلومات اللي تخص حملة التلقيح هذه المجانية ضد داء الكلب. يلا توا قد الوقت، توا 8:39 دقيقة، تسمع في صباح الخير ويكاند.
2: صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح

0: الحقيقة رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور يا اللي خلطنا فقرتنا إيكو ناتور.
1: إيكو ناتور. إيكو ناتور.
0: إيكو ناتور باش نحكي لكم حكاية اليوم الصباح. احنا نبداو الخدمة 6 نتاع الصباح ولكن نخلطوا قبل زميلي هاو قاعد مقابلني عدنان بن عطية في الإخراج يسلم عليكم هو زيدا مشي في رحلة لليابان. يا أخي الصباح قلت له ومان عدنان نحكي لي على اليابان ما نعرفش ما عنديش فكرة أنا معني عم مشيت لهيش. يا أخي قال يا أميرة راهي بلاد نظيفة. قلت له ملا اكيد راهو عندهم هما معناها حاويات كيما نقولوا احنا هكا. قال لي ليه راهو هما ما يسيق عليهم الحاويات خاطر ما عندهمش في الشارع. قلت له ملا عليه البلاد كيفاش نظيفه؟ قال لي هما نظاف. فانا قعدت هكا نخمم قلت الحمد لله. قال لي تونسي كيفي كيفو. يمكن كان قال لي حد اخر وقت تتمنى تقول الارض تتحل وتبلعني خاطر حاجه تحشم ياسر. وبعد قعدت هكا معناها نخمم قلت صحيح ويقول ربي سبحانه يقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني احنا الحل عنا وبيدينا. فكي خممت فيها ما نجمش نخمم في الانسان اللي يقوم اللي هو يبدل واقعه اللي هو يبدا بالتغيير من غير ما نحكي على نادره رياحي منوره الدنيا ساعه. مرحبا بيك يا نادره.
2: عايشك عسلامه.
0: مرحبا بيك يا للا ومعنيها قلب الدنيا خلينا نقولوا على مواقع التواصل الاجتماعي معناها كيفاش نقولوا الحركه اللي انت عملتها الخوضه الايجابيه اللي انت عملتها بالحق معناها تزعزع وتخلي الانسان يخمم يقول اي ما يعني تونس اليوم بحشاك محاشا من يتصنت هالكم نتاع الفضلات الموجود تشبه لنا. يعني احنا احنا احنا في مشكله فينا احنا مشكله فينا. هي حمله سميتها انت حومتي مسؤوليتي.
2: وي
0: هكا ولا ليه؟
2: وي
0: حومتي مسؤوليتي. كيف بدأت الفكرة نادرة؟
2: هي ماهيش فكرة راي هي حاجة أنا نحسها من داخل. معناها كيف ما ننظف داري كيف ما يلزمني ننظف قدام باب داري
0: هي.
2: كيف ما يلزمني ننظف النهج. وبعد بدأت تكبر الحكاية وقت اللي فقت اللي نحنا معناها سور لي غيزو جوست قاعدين نكتبوا في دي ستاتيو ونوريو اللي نحنا منفعلين ومتغشين وكل. قلت علاش ليه ما نعملوش ما نبدروش يلزم الكتيبه معناها
0: انا واحد الكلام
2: يزي معناها وراهو نمن انا بالدور الفردي معناها انا نمن على الاخر. صحيح فما بلديات فما تنظيف فما راجل يجي ينظفنا كل شيء نعرفه معناها وحاض كل شيء معناها ونعرف وقتاش الوقت نتاع البلديه اصلا. قلت شو مثلا نعرفش انا نخرج تو باش نشري خبز ولا حاجه كي نلقى بلاستيك عارضني في الثنية علاش ما نهزوش ونطيشه في الزبلة علاش نغزر له ونطبع معاه. أنا هذه فكرتي علاش نطبع معاه. دونك ولات حاجة كلا بيتوت سنسى روحي سنوات ديما هكاكا ما نعاركش لعبيت معناها جيراني ما نعاركهمش نحكيو جونتيمون نقولهم اش قالكم من هالحد نعملوا هكا. والحقيقه لقيتهم معايا
0: بالحق.
2: اي بيان سور لقيتهم معايا
0: ريت ما هذاك هو معناها الانسان يتبدل وديما تظهر لك تقول خلينا نتكلموا خاطر اما الفعل يبدل برشا حاجات.
2: بالطبيعه الفعل
0: يبدل برشا حاجات. معناها هكا قلت خلينا نمشي نحكي معاهم ندق عليهم الباب
2: ما دقيتش صدقني ما دقيتش يتبعوا فيا على الفيسبوك. انا كتبت قلت رانا باش نعملوا الساعه للحومه. إباه بطل نلقى جارتي يرحم والديها ساشيات ديغان كل نلقاها أوتوماتيكمون وحدها
0: بلقيس.
2: دونك فهمت إنه الامباكت متاع الفعل هو مهم برش خاطر أنا وياها قاعدين نلمو. يخي جارنا متعدي راجل هو حشم قال هاوش نجيب ساشيات نخلط عليك
0: ربي فضله.
2: وبعد كينا جارنا واحد آخر قال توما لمو الزبلو أنا تنطيشها في الزبلة
0: محليهم شن الناس محليها.
2: والآخر تعدى قال اسمع ملا أنا لحد جيت ننظف حومتي.
0: ايوا
2: دونك قعدت هكا
0: انت بتريانا هكا ولا لا؟
2: انا مانيش بنتريانا بنت بيبي جديد اما نسكن غادي دوبي ديزاني.
0: يلا تحيه كبيره لكل اهالينا فيينا في بيبي جديد وفي الناس الكل معناها تونس الكل لاي انسان يقوم بمجهود كيما هكا.
2: انا الميساج راه نوصله لتونس الكل. انا ما نحسش روحي تابعه بلاصه برك انا تابعه تونس الكل معناها انا تونسيه معناها نغير على البلاد. الحقيقه نحب البلاد بالحق نغير عليها معناها نقول بلادنا
0: هو ريت يكون هو الحاجه اللي معناها انت عملت فيها اختلاف واثرت فيها برشا هو كونك انت كما قلنا خرجت معناها من الكتيبه ومشيت للفعل ومقبيله نغزرك. قلت لك محليك يا نادره معناها محليها ما شاب خمسه قميص عليك.
2: عايشك.
0: قلت بالحق ماهوش سهل اليوم باش تخرج هكا امراه ولا طفله هكا حلوه كيفك تبدا معناها هابطه حشاكم معناها على قمه هكا نسميوها حشا من يتصنت وتقول هاي انا بدي خل ننظف
2: خاطر يزلنا نحيو ليزيتيكيت نتاع نحنا ومكياج وكل. فما وقت للمكياج، فما وقت للنظافة، فما وقت للوعي، فما وقت للتفاهة، كل حاجة عندها وقتها.
0: كل حاجة عندها وقتها.
2: انا نمن هكاك وقت اللي نحب نضحك ونتفرهد وكل، نعرف ونقعد، نعرف وقت اللي يزمني نوعي. ما انا نحب نعمل امباكت.
0: الكلام اللي تقول فيه على مواقع التواصل الاجتماعي تحس انه عنده وقع؟
2: عنده
0: وقع.
2: عنده.
0: كيف يحكي لنا؟
2: عاودت عملت مبادرة أخرى بعد جمعة، قعدت نحكي في اللي فيديو في اللي ستوري، والعبد يقولوا لي والله إني أضرب الحق عندك الحق. معنى نجي أنا أقول كي نأثر في عبد اثنين ديجا عملت برشا حاجاتك. كنت سمع المرة الثانية قلت نادر اسمعني، ما نختارش بلا حد، نختار النهار اللي يبدأوا العبد مروحين من الخدمة. وذاك شو عملت؟ مشيت الحومة أخرى خطيتني جملة، هزيت ساشيات هكا بالا وقعدت نكنس، عبد مروحة من الخدمة قعدوا يغزروا لي، نغزروا لهم معنى قاعدين يغزروا، قلت كيفاش تعمل هذه وانا قاعده جوست
0: نضف عليه يغزروا لك مانيش مستنسين.
2: فوالا
0: يعني احنا اليوم كما قلت انت هو تطبيع، كي ترى حد او طيش حاجه من كرهبة ولا من البركون ولا يلوح في الشارع ياكل ويمسخ ولا يمشي للبحر، هذيك حاجه عاديه احنا هكاك مستنسين بهذيك حاجك منسخ. اما نظافه كونه انسان قاعد ينظف، فما ناس حتى يقول كاف لين مسكين راهو لم ينظف البوبيل يظل يهبل.
2: فوالا فما
0: الحق معناها انا قلت على ناس يظل يهبل. فانت لازم النظره هذيك اللي تراها، خاطر مانيش متعودين على حد قاعد معناها ينظف في الشارع، نعرفوها انه الناس تمسخ.
2: وهبط راني معناها فريمون مش كلي مهنتله ولا لبسه جبه ومزاد كي مدوشه. نحب نوري العباد راهو مثالش نتجردوا على خاطر رواحنا، بعد نرجعوا كيف ما كنا وكهو. حليه الحومه نظيفه معناها بالحق، محليه الحومه نظيفه
0: ومحليك انت والله بالحق، ومحليك معناها هالعقليه اللي قاعده معناها تزرع فيها. وين واحد انا واحده من الناس كي شفت الفيديو وحشمت وليت فين تعدى والله حاشاكم معناها بعد قمه نلقى حاجه نهزها،
2: خاطر
0: نهزها بعد نقول بالعكس معناها حاجه زدتني ونقول محليها نادره. وقعدت معناها قلت يا ربي ان شاء الله تجيب حذينا في موزايك وتحكي وكل. نحب نسمع الحل من عندك انت، خاطر يظل لي انا وليت نامن انه الحل يجي من الناس اللي تفعل، من الناس اللي تخرج، من الناس اللي بالحق معناها. شنو هو الحل نادره اليوم؟ خلي نعملوا هكا معناها مشروع بروجي كلنا معناها كمواطنين هكا، نقولوا هيا ترى كل واحد يبدل.
2: نحن عنا بلديات وعنا أعوان بلديات وعنا وقت متاع تنظيف وقت هزين زبلة وعنا مواطني وعنا شعب. أنا ما نتصورش أنه مثلا هذيك الشعب اللي يقعد على بون، ما نتصورش البلدية زي ما تقعد هكا بجنبه باش تقعد تغزل وين يلوح القلوب.
0: أيوة
2: فوالا. أنت كمواطن هزيت باش تاكل 200 غرام قلوب ولا رطل، بفورسي ما يزمك تخليه على البون غادي.
0: صحيح.
2: تمشي في الغابة تحب تخليه غادي، ذاك ديغرادابل. أما أنك أنت تقعد غادي وتخلي جزوزك وتخلي هوني البلدية ما عندهاش دخل راه.
0: أي صحيح.
2: هوني البلدية ما عندهاش دخل. أي
0: كيما قلت تقطع فيك البلدية.
2: البلدية فما أعوان يجيو ينظفوا الحوم وكل، أما ما يجيش أنا نمن أنه وسخك راه. وسخك. انا مثلا عندي ساك نحط وسخي معايا في التطباق في اللي نحب. علاش انا نمشي للبحر نهز معايا شكاره معبيه بالدليع وبالماكله وبالشرب ودرشنيه وبعد اخليها غادي؟ هاني جبت رزينه هذا مش وعي. فما بلايص راهم فيهمش بلديات، فما بحورات فيهمش ديبوبيل،
0: فما بحورات كانوا نظاف كي مشات لهم الناس. هي راهو فما حتى فما عندنا ناس معناها اهالينا في مناطق متخلقين وما شكون يقول لك ما عادش تحكيوا لنا، ما عادش تحكيوا للناس على بحوراتنا. راهم يجيو يعوموا ويوسخوا ويروحوا. وهي حاجه ذي تحشم اني انا معناها تونسيه نمشي كيما قلت انت هكا بقعه في تونس نمشي باش نعوم، كي نروح نخلي وراي عشر. خاطر راهو لازمك تعرف انك البلاصه اللي تخليها مسخه هذيك راهو الناس من بعد معناها الناس اللي ساكنه فيها يدعيوا بك بتعشر. لطف يا ربي معناها واحد يقول
2: دبابز البلاستيك انا اللي ريتهم في البحورات السنة حاجه راهي تنجم توجع لك قلبك لدرجه انك ما تحبش تعوم في البحر. انا ذاك اللي حسيته الحقيقه. علاش نمشيو للبحورات حتى بعيده برشا معناها تلقى الوسخ غادي؟ علاش معناها راهي الطبيعه قاعده ترجعنا فاش قاعدين نعطيو فيها معناها كاريمون معناها
0: اللي تعطيها ترجعوا.
2: فما ادوار اخرى انه مثلا الرجاره كيف ما فوالا فوالا كيف ما الرجاره نصفوها من فوق كيف ما يلزمنا نصفوها من داخل فوالا. دونك هذيك خدمه لوناس ولا البلديه وكل تعاوننا
0: على الاقل ما نلوحوش احنا. نادره الرياحي نورتنا يا لله، والباج نتاعك اسمها نادره الرياحي.
2: نادره الرياحي
0: كيف كيف تقول لكم انا تبعوا.

0: مزيكا هوا يا هواي غنيها الفنان فاضل شاكر. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: مع الفيبر تفنيد قوي الكونكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر تفنيد. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. تفنيد زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيدة لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر تفنيد. الكل انترنت فما تفنيد.
4: في عيد ميلاد كارت وفاء كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم حكة شامية ناتور الغزالة 750 غرام ب11 دينار و490، في عوض 17 دينار و970 بالكارت وفاء متاعك.

0: مستمعي إذاعة موزيك فام، تحية طيبة. إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني تتمكن أمس بعد عمل استعلاماتي دقيق ومتابعة ميدانية من إيقاف 3 أشخاص ينشطون ضمن شبكة لتهريب مادة الكوكايين. كما حجزت القوات الأمنية خلال العمليات ذاتها 2.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين، فضلا عن سيارتين فاخرتين ويخت كانت تستغل في ترويج المواد المخدرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي هام من عائدات الترويج. هذا وأذنت النيابة العمومية بمحكمة تونس 1 بالاحتفاظ بجميع الأطراف وتعهيد فرقة الأبحاث والتفتيش بباردو بالبحث واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد أن السلطات التونسية تواصل بذل جهودها لإنقاذ أرواح المهاجرين غير النظاميين في البر والبحر ورعايتهم وتوفير الظروف الملائمة من أجل تأمين عودتهم الطوعية إلى أوطانهم الأصلية، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة. والوزير يجدد لدى تقديمه بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك رفض تونس القاطع أن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين ضحايا شبكات الاتجار بالبشرة.
1: تواصل سلطات بلادي بذل جهودها لإنقاذ أرواح المهاجرين غير النظاميين في البر والبحر ورعايتهم وتوفير ظروف الملائمة من أجل تأمين عودتهم الطوعية إلى أوطانهم الأصلية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، مع الالتزام بحماية كرامتهم وصون حقوقهم ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومرافقتهم كذلك عند عودتهم إلى أوطانهم الأصلية. وتؤكد تونس مرة أخرى رفضها القاطع أن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين على أراضيها ضحايا شبكات الاتجار بالبشر.
0: في تطورات الشأن الدولي، مصادر في مستشفيات قطاع غزة تفيد باستشهاد فلسطيني وإصابة 6 آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. وكالة رويترز للأنباء تنقل عن مصادر محلية أوكرانية أن هجوم روسي استهدف منطقة أوديسا أودى بحياة شخص وأصاب آخر، كما تسبب في اشتعال حرائق بمستودعات في المدينة الساحلية. ختاما، الناخبون في سويسرا يصوتون اليوم الأحد على مقترح لتجديد قواعد الحياد الذي تشتهر به البلاد بدعم من حزب يميني يرى أن الحكومة السويسرية اقتربت أكثر من اللازم من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو، لا سيما فيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا. ويسعى مؤيدو الخطة التي يتبناها حزب الشعب السويسري لتعزيز التزام البلاد بالحياد المكرس في الدستور منذ منتصف القرن التاسع عشر، والذي أثار على مدى سنوات نقاشا بشأن المعنى الفعلي لهذا المبدأ. هذا الخبر، نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.

0: يصبح الخير يصبح النور. هيا خلطة أميرة العسكري نسمعوها توا في نوتري بلس.
1: نوتري بلس مع أميرة العسكري.
0: أمورة صباح الخير.
2: بونجور. صباح الورد يا لله. صباح الفل عزيزتي.
0: صباح النور. خلينا هكا شوية معناه نوعاو شوية.
2: أي.
0: تعرف تحل مواقع التواصل الاجتماعي تعجو أشرب الدواء هذا ينحي شحم الكبدة.
2: أي.
0: ما فهمتش أنا معناها. وإحنا كي نسمع معناها كي تجي بحذنا أنت ولا جي بحذنا أطباء يقولك ليه راهو راهو الكبدة معناها يلزمها حاجة أخرى باش تنظف.
2: وعضو حساس برشا معناتها في الجسم متاعها.
0: هي تعمل الكبدة خلنا نفهم.
2: أي معناتها الكبدة هي اللي تعمل فلتراسيون، هي اللي تصفي تدخل في عملية الهضم بدرجة كبيرة.
0: أي.
2: والكبدة هي العضو اللي كي لا يقدر معناتها يمرض ينجم يعطينا مشاكل كبيرة معناتها
0: عافينا
2: وعافيكم. معناتها راهو وقت اللي تشوف في مواقع التواصل الاجتماعي كما قلت انت هاكا الدواء هذا خذوا ينظف الكبدة وكأنه عملوا ديجنوستيك وحدهم وتريتمون فهمت معناتها وكأنه مشيو في بروتوكول كامل هاكا هو وحده يكتشف اللي قاعد يسمع خاطر يكتب لك يقول لك كان انت عندك الكرش معناتها لازم عندك اكيد الكبدة مشحمة معناتها خذ الدواء هذا تو امورك تبدا سافا. لا معناتها الأعراض متاع الكبدة المشحمة في مغلبها ساكتة ما تبينش. سي فغي ثم الناس تلقى عندهم صفورية في لون عينيهم
0: خطر هي الكبدة يظهري ما توجعش
2: هي تنجم
0: شو
2: في حالة نجم تعطي شوية دقينة في جنبك اليمين فوق كرشك من فوق ولا تحسها منفوخة البلاصة وتوجع في البارتي الفوقانية متاع كرشك جنب اليمين كهو تبدأ تعطيك صفورية في العينين ساعات حتى في الجلدة ساعات تعطينا حكة زايدة في بلايس في جلدك أكثر من نورمال ونفخة أقل حاجة تكلها كرشك تتنفخ بطريقة مش عادية. أما الأعراض هذو ما زادة يتشابهوا مع مشاكل أخرين راه دونك نحن ديما شنقولوا في الحالات هذو ما مشي للطبيب معناتها
0: صحيتك
2: معناتها راهو التشخيص يتعمل يا يتعمل معناتها بتحليل الدم اللي نجم يبننا وحتى تحليل الدم ينجم يكونوا انت تلقى لازات ولا لا وتلقى انزيماتك لاباس ولكن كي تعمل ايكو تلقى ثم شحم فوق الكبده وهي مراحل خاطر ثم مرحله انه شحم يبدا فوق الكبده والمرحله الاخرى انه شحم يتعدى يطلع لي زونزيم اللي هو ينجم يعطينا مشاكل. الفكره اللي نحب نقولها وقت اللي نبداو عنا المشكل نتاع صاي نحن مشينا للطبيب وعرفنا اللي نحن عندنا كبدة مشحمة وصلت لنا المعلومة صاي أول حاجة ساعة هو أكيد طبيب اللي بيشر فيك باش يعطيك الأسباب خاطر نجم تجي من دويات أخرين أنت تشرب فيهم فما نوعية معينة مثلا متاع دواء من الدويات اللي أنت مثلا حياتك كل تشرب فيه لاباس بعد ولا يصنع لك في الشحم في الكبدة دونك إذا هو جاي من دواء أكيد طبيب باش يخدم خدمته باش يبدل الدواء أو باش يبدل الدوز ذيك موضوع آخر لكن توا نحكيو على إذا قال لك طبيب جاي من الميزان راهو الكبدة المشحمة اللي عندك جايتك من الوزن الزائد برا نقص ميزان حتى وترجع كبتك لبس
0: بالحق تسمع هكا حد يعمل يقول لك في ريجيم ولا يخرج يمشي على ساتين يقول راه الطبيب عندي شحم في الكبده قال لي لازمك تنقص في الميزان بالحق
2: هذا والكبده المشحمه تنجم تجي للي عنده 80 كيلو ما تجيش للي عنده 100 كيلو راه
0: بالحق
2: ما عنديش علاق خاطر هو سبحان الله كل بدن كيفاش يصنع شحم بالطريقه كيما ما صنعش التريغليسيريد ولا الكوليسترول ولا مثلا انواع اخرى نتاع شحم اللي هي مضره برشا تنجم تلقى اللي عنده اوبيزيتي ما تجيهوش واللي عنده ترفت سيغبوا تجي دونك تو ديبون من البدا زاده مربوطه زاده حتى بالدويات نعاود نقول لك اسكو ثم مشروبات كحوليه ولا ثم عوامل اخرين بيان سور ليجين دو في ككل معناتها ولكن اذا كما قلت معناتها جاتك الفكرة متاع اعمل ريجيم اتو شحم في الكبدة يتنح اذا انت مثلا جينيرال تلقى العبد عمل محاولات باش يضعف وكي فشلت المحاولات يولي يدور على يقول كي ناهو الدواء نقاش يحاربوش تنحيلي
0: سهلة خاطر
2: هي اول حاجة نحن نقولوها نحي الحراب باش الزايدين التريتمون اللي ماهوش كاتبه لك طبيب وقال لك هذا الدواء نتاعك لازمك تعيش بيه الباقي كل تجنبه قد ما تقدر معناتها راسي نمشي نشرب حربوشه اي سنتي نقعد نشرب في الحرارة باش ما نمشيش نعدي عليها.
0: فما ناس راهو يدوروا السكان نتاعهم معبيه الكل هدويات,
2: اي
0: الكل هدويات, يشرب في الدويه يبدا سبحولي
2: وهذوما من اكثر الناس معرضين للمشكل نتاع الكبده راهو فهمت. دونك انت اول حاجه باش تخمم فيها ابعد كومبليتمون على انك تستهلك الدويات بطريقه عبثيه كيما جي جي. عندك سنه مريضه امشي دواه, تقعدش تشرف دواء كلشك توجع برا للطبيب فهمت. وديما اي طبيب باش تمشيله باش تعطيه المعلومه انه الكبده نتاعنا مشحمه ان شاء الله حاطه طبيب الجلده
0: فهمت, هو باش يعرف
2: صحيتك
0: يقول لك راهي
2: على حاجه من النوعيه نتاع الدويات ما تمشيش مع الكبده المشحمه تزيد على ما بيك معناتها. دونك اول حاجه نحن نبعدوا على الدويات مش نمشيو للدويات, هذه الاولى. الفكره الثانيه عنا موضوع الحشيش والتيزانات, حتى هما فيهم اشكال كبير.
0: كيف
2: خاطر انت تنجم اليوم تلقى روحك تشري كيف كيف في حشيشه من مكان معين والا في تيزانه كيف كيف تنجم تزيد طلع انزيمات الكبده, وهذا انا واحده من الناس شفته. اي دونك انت هوني اتجنب اي حاجه اللي هي معناتها تحكيوا لك عليها الناس ولا قالوا لك وبرا خذ الاتزان
0: يحكي لك الطبيب يحكي لك المختص,
2: خاطر انت هي ريت نحن حتى مثلا انا كمختصه في التغذيه يجي ان دو في ريجيم اليمونتير نظام غذائي متوازن ومارش وشربين الماء, وإذا عندنا مشروبات كحولية نقصوا لماكسيموم, وإلا إذا نجموا نحيو الفترة هذيك نحيو ونقعدوا ديما معناتها في, في, في اتصال مع الطبيب متاعو ونقعدوا في تواصل حتى لين نخلطوا معناتها أنه الإنسان هذيك يتعافى من الكبدة المشحمة. معناتها هي العملية ما هيش عبثية, حتى لي كومبليمون اليمونتير حتى المكملات الغذائيه نعطيو اللازم في اللازم معناتها اول فكره تخمم فيها تجنب الحرابش, تجنب الحرابش اللي ماكش مستحقه
0: زايده زايده عليك.
2: حتى كان انت مثلا تاخذ في مكملات غذائيه خلي جوست الحاجات اللي انت يلزم تاخذهم, لكن حاجه اللي انت تعرف بدنك ماهوش مستحقه تجنبها. اشرب برشا ماء, نظم الماكله نتاعك, انك تنقص بين 10-15% من وزنك ينجم راهو يعني يعطيك نتيجه مزيانه على الاخر.
0: يعطيك الصحه يا مورا, نشكرك برشا, نتقابل الجمعه الجايه ان شاء الله. يلا نرجع لكم
1: ميسكي بلوس مع أميرة عسكري. صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 إلى 10 متاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
3: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يدراتيش الجمعه هذه. ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك اون بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الربحين.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: صباح الخير ويكاند.
0: التسعة 16 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح النور يا صباح الخير. يلا كلمتونا على 71-113-13. نحن نوصلوا أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
5: عسلامة موزايك. اليوم بربي حبيت نطرح موضوع اللي هو موضوع لي رونديفو بور لو فيزا شنغن. الحقيقة نتاع ربي صافي أشهرات أو كائنة وبرشا عباد خاصة نسمعوا بعضنا لي ديبو مع عند العباد الكل اللي هو ما فماش لي رونديفو. وأخيرا أنا عندي جمعة ملي نجمت نوصل للمرحلة إني ناخو رونديفو. رونديفو تقعد تمشي تمشي تمشي تمشي ل 2028 يا با رونديفو. أنا واحدة من الناس نحب ناخو رونديفو ليا أنا وولدي وبنتي باش ولدي يسافر يشارك في دي تورنوا. مانيش مش نمشي نحاول بربي بربي يا صندوق عجب يا موزايك كانت نجمه تطرحوا الموضوع.
6: بربي مدام ميرا الله يخليك, ثم مسألة قانونية تو العادي الإشهاد تعمل عنده عقد بيع ويقع تسجيله في القبضة المالية, ثم ورقة قالوا اسمها النظير. شنو هي الفايدة نتاعها وقديش تتكلم؟
5: عسلامة موزايك صباح خير. بالله نسمع طويكة في برنامج ميرا جابت سيدة محامية تحكي على الإدمان اللي هم عند الصغار وكيفاش لازمنا نحن معناتها نسمع صغارنا ونسألوهم. بالله يجيبوا موضوع أحكوا عليها على التلامذة اللي مطيشة قدام الليسيات والكوليج بجاه ربي. شوفوا لهم حل بالحق, شوفوا لهم حل. ما نعرفش أنا شوفوا لهم حل خاطر كيما أنا نحكي على روحي طويكة بنتي من الأربعة حتىش للخمسة كلمة
7: قالتني مرعوبه، قالت لي ماما راني انا قدمت ليسي ما نقراش، عندي ساعه ما نقراهاش من الاربع حتى الخمسه، خاطر تدخل خمسه تقرا ساعه حتىش للسته. الساعه هذيك راهو يصير فيها ما يصير، راهو الساعه اللي يقعدوها تلامذة البرة ولا ساعات ساعتين خاطر دارهم بعيده، تحبوا ما ينحرفش، كيفاش تحبوا ما يتعرضش للبركاج، كيفاش تحبوا ما يتعرضش للعنف، علاش ما يخلوهمش في وسط الليسي، علاش علاش علاش ما تعملهمش قاعه تحطوهم فيها الصغار اللي ما يقراوش، اللي تقاه عنده ساعه ما يقراش، علاش ما يقعدش في وسط الليسي، علاش تخرجوه للشارع يتعلم الفساد، علاش

0: 29 دقيقة. يلا خلطنا موعدنا مع أركين بن فضل إكسبير أن أوتوموبيل جاموتو تونيزي نسمعه توا في توت أوبسيون.
1: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم توت أوبسيون مع أركين.
0: يصبح الخير يصبح النور. أهلا وسهلا بركين.
2: صباح الخيرات. نهارك زين ميرا؟
0: لبس عليك.
2: الحمد لله
0: الحمد لله. عشو بتحكي لنا اليوم؟
2: البارح هزيناكم الهانوفر.
0: هاي
2: اليوم شنهزوكم الجوهانسبورغ لافريك دو سود.
0: هاي
2: نيسان ميرا.
0: ايش بي هاي
2: لافريك دو سود بلاد نيلسون مانديلا.
0: أيوة.
2: انا من اللي فان متاعه.
0: الله يرحمه وينعمه.
2: الله يرحمه. انا بزوان دو مانديلا في الاوقات الكل في الدنيا هذه. مانديلا لازم يكون موجود. دونك مشينا بلاد مانديلا كانت حاجه حلوه برشا. مشينا مع نيسان ميرا بوغ لو لونسمون دو نيسان تيكتون. نيسان تيكتون كهرباء جديده ميزي عليها نيسان برشا. تيكتون بالكا مش بالسي. دونك الاسم راهو من جاي من اوريجين غريك ميرا. تحكي على الارتيزان ولا الارشيتكت المصمم. دونك هما هذا الاسم اللي اختاروه. الاسم هذا يحب يعطي معناه فكره نتاع بريسيزيون نتاع ميتريس تكنيك نتاع كونستركسيون نتاع كاليتي زيد. دونك نيسان عارفه شنو قاعده تعمل. اما تيكتون راه ماهوش موديل زادوه الكتالوج كهو. راهو كهرباء قاعده معناها التورنو تور دو لا فورس دو لا مارك. قوه المصنع الكهرباء اللي قاعده تصنع في الهند قاعدة تتباع في الهند وتو باش تدخل لفريقيا باش تكتسح معنى الأسواق الفريقية. ونيسان معاملة برشا على الموديل هذايا متاحة باش يقوي لها البوزيسيونمون متاحة. اليوم نحكيه على بوزيسيونمون في السيجمون CSUV معنى الاسيو في كومباكت فاميليال اللي فيه مارشي دو كونكورونس كبيرة برشا في العالم في الأسواق الكل وفيه طلب كبير في العالم. لي مارك أوروبيان كوريان لي مارك شينواز الكلهم قاعدين يقدموا برشا برشا نحو أفريقيا. لي مارشي أفريكان الكل افريكان ولا لافريك سنترال ولا لافريك دو سود كمارشي متطور برشا وفيه رايت هاند درايفينغ معناها السياقه على اليمين غادي كيسوقوا على اليمين مش كيف نحن على اليسار. دونك تيكتون سي ان شوفال دو باتاي اللي تحضر فيه نيسان للمستقبل. البلاتفورم سي ام اف بي اللي هي اليانس بين رونو ونيسان استغلوها. هي بيدها البلاتفورم تاع شاسي ناجح برشا اللي تخدم عليه الدستر. دونك اليوم نيسان استغلت النجاح نتاع الشاسي هذايا والبلاتفورم هذايا رونو نيسان باش تخدم هالبرودوي هذايا في لوزين دو تشيناي في الهند اون بارتناريا مع رونو. لامبيسيون ظاهره انترناسيونال مارشي انديان مارشي افريكان مارشي اوروبيان زيد. دونك اليوم نحكيو على لا مونديالايزاسيون par excellence. Design هذايا il est inspiré de du pétrole. اختاروا ديزاين مزيان برشا. ما حبتش معناها تعمل ان بوتي سوفي ديسكري نيسان ايكونوميك ولا حاجه هكاك سهله. لي بالعكس خذوا النيسان اللي هو معناها لو موديل امبليماتيك اللي هو بالحق لو بورت درابو لو فيسو اميرال نتاع نيسان. واستنسخوا لو جينوم نتاعو لو ميم لو كود لو ميم كود ستيليستيك لو ميم جينوم نتاع نيسان خذوه في الكهرباء هذيا. كي تراها انت بجنب الباترول. الباترول كان موجود في ليفينمون. ساده مستمعين ادخلوا شوفوا الكبسول نتاعنا شوفوا لي فيديو نتاع ليفينمون دو لانسمون. الباترول محطوط واخته الصغيره التيكتون موجوده معناها افيك لي ميم معناها زير لو ميم جينوم لو ميم كود ستيليستيك مي افيك دي غاباري صغار معمولين للمدينه. دونك نلقاو الكابو ياسر سكولتي ان كابو مزيان برشا وتراه كتبت سوق في الكهرباء عملنا تيست درايف. سيناتور لومينوز ان فورم دو سي بوكليي ملوطا روبوست قوي برشا. معناها اليوم التيكتون عنده بريزونس امبوزونت ماهوش اون سيتادين ولا ان اس يو في دو سيجمون سي عادي يتعدى ينابيرسو. اليوم يشبه للباترول وعنده معناها ان اير امبوزون عنده ديزاين مزيان برشا. سيلويت مسكلي لي باساج دو رو ظاهرين وماركي بالكدا. تحس الكهرباء معناها عندها كاباسيتي دو فرانشيسمون سي ان كروس اوفر فينالمون. وتحس الهيت نجم تكون حتى ان 4x4 اذا كان باش تاخذها في فيرسيون رباعيه الدفع. دونك اليوم الموتيف واضح ديزاين مزيان وقالوا ديزاين هذا ماخذينه مشان هيمالايا نتاعهم نتاع الجبال. دونك ترى هاك السيلويت هذيك المزيانه برشا. التالي فما بوندو لومينو روج ليد واضح على الرجور نتاع الكهرباء الكل فورم دو سي. دونك التيكتون خدم برشا السيلويت نتاعو وخدم زاده ليزير نتاعو في الكوتي البراني. دونك عندك كهرباء تحب تبان تحب تظهر روبوست مودرن بريميوم. خذيت لادين تاع الباترول وخذيت ان فورما اكسيسيبل اللي يمس اكثر بوبليك واللي يمس معناها اكثر ناس مستعملين ويكون معناها ديموكراتيزي حتى في السوم ينجموا يبيعوا منه كميات كبيره برشا. نمشيو لابيتاكل ميرا
0: يلا هاي.
2: في وسط التكتون لقينا حاجه مودرن برشا لقينا كونكتيفيتي كبيره لقينا جوجل اسيستنت جوجل بلاي جوجل مابس ابل كار بلاي اندرويد اوتو كل شيء في وسط هالكهرباء سلون لي فيرسيون حتى لين توصل الفيرسيون تكنا بلس عندك لو توا بانوراميك عندك لي سيج افون فونتيلي عندك لا كليماتيزاسيون بيزون لي اسباس دو رانجمون كبار وكبار برشا. دونك بالحق دلوا هالكهرباء خدموا ديزاين مزيان الكوير ياسر مزيان ومخدوم بطريقه حلوه برشا والكريسي مرتاحين برشا رغم اللي معناها سي با ان غران اس يو في سي ان اس يو في معناها كومباكت. نيسان ما ركزتش بركة على الشكل ركزت برشا برشا على الكاستمر اكسبيرينس على الدرايفر اكسبيرينس. في وسط الكهرباء هذي تحس روحك مرتاح وتحس معناها اللي جادجيت واللي زوبجي متاعك الكل عندك وين تحطهم. دونك تسوق بطريقة مرتاحة وعندك كونكتيفيتي ماكسيمال. نمشيو موتوريزاسيون اميرة اكثر حاجة يحبوا يسمعوها توينسا شنو عندي تحت الكبوت. عندك دو تيب دو موتور موجودين توا قالوا المستقبل ماناش باش نحكيو عليه نحكيو عليه في وقته مي توا فما الموتور 1.0 توربو اللي هو 3 سيلندر وفما يوصل معناه حتى 163 زيلة وفما الفيرسيون 1.3 4 سيلندر معناها تعطي أكثر بويسونس أكثر أديرانس وتكون بتبيع تكل أكثر وسومها أغلى. الكهرباء ايكونوميك برشا يحكي ولا موينة متاع 6% استهلاك. كنا سألنا الناس الموجودين غادي على الفامو 1.5 DCI الموتور ديزل اللي حبوه توينسا دو شي رونو اللي كان يجي في الكهرباء هذي ممكن يكون intéressant زادة. قالوا راه اليوم انا فيش بالليسانس نفس الايكونومي دينيرجي نتاع ديزل. دونك اليوم ديزل الوجود نتاعو مازال ماهوش مطروح لكن ما نفيهوش وجوده في المستقبل. كنا عملنا دي زونتروتيان مع اقوى لي ديريجون في نيسان جوردي فيلا اللي هو الفيس بريزيدون نيسان والبريزيدون بروميير بريزيدون نيسان افريكا ماركتينغ سيلز افتر سيلز وكاستمر اكسبيرينس راجل مهم برشا في نيسان وعنده كارير كبيره. حكينا معاه على استراتيجي نيسان هل الدور اللي تحب تلعبه نيسان في افريقيا باش تعطي به كرواسونس كبيره للجروب في المستقبل. قال اي راهي افريقيا معناها التارجت نتاع نيسان ونيسان تحب تعمل معناها غوبون كبير برشا اترافير لي مارشي افريكان. لي ديريكتور الاخرين زاده محمد عبد الصمد رامي محارب ومحمد السعيدي كلهم يزون تورني اوتور دو ميم معناها دي ميم انفورماسيون يحكيوا على كاستمر اكسبيرينس معناها قويه برشا من عند نيسان في المستقبل يحكيوا على كراهب ادابتي بار ريجيون ويحكيوا على الريجيون افريك دو نور اللي تونس باش تكون مع شمال افريقيا يكون عندهم كراهب ادابتي للمارشي نتاعهم 100% وباش يكون كل مارشي عنده خصوصيته وباش يكون معناها كل مارشي سيرفي سولون دوموند نتاع لي كليون نتاعو. دونك اليوم التكتون مهم برشا التكتون بالحق باش يعطي انير معناها جديد لنيسان في العالم وسورتو ان افريك مي زاد باش يكون هو الديبي نتاع اون ترانسفورماسيون جلوبال لنيسان في العالم واللي باش يعطي نيسان اكثر بروكسيميتي للي كليون نتاعها. واليوم نيسان قاعده تسمع برشا من حرفائها شنو يحبوا وقاعده الى ادابت لوفر نتاعها بالقدي بالقدي.
0: يعطيك الصحه.
2: ادخلوا شوفوا لي فيديو نتاعنا ادخلوا شوفوا لينكدين موزايك اف ام شوفوا لي ريبورتاج مع لي ديريجون نيسان الكل فاش يحكيوا على تونس على شمال افريقيا وعلى نيسان في العالم. كوفرتور مزيانه برشا عملناها وان شاء الله كل مره نجيب لكم حاجه جديده.
0: يعطيك الف صحه يا ركين نشكرك برشا نتقابل الجمعه الجايه ان شاء الله.
2: الجمعه الجايه ان شاء الله وعندنا برشا جديد الجمعه الجايه ميرا ماركه جديده باش تدخل تونس.
0: تري بيان الف مبروك ونقولوا لها اي حاجه جديده تدخل به تنفع البلاد نقول لها الف
2: مبروك. مرحبا بها.
0: يلا نرجعوا لكم
1: option marque et dormi dum dum et dormi dum dum shell fuel save verso ndif we doom صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك فام. صباح الخير ويكاند
0: 9:31 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح الانوار تسمعوا في صباح الخير ويكاند. هو خلطت الشيف احنا شويه خلينا نسمعوا دبارة الشيف.
3: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 تاع الصباح على موزايك اف ام.

0: 9:36 دقيقة. يلا خلطنا الفقرتنا تبارد الشيف.
1: تبارد الشيف صباح الخير ويكاند.
0: ونقولوا له يصبح الخير يصبح النور.
2: صباح الفل والياسمين.
0: غيبة علينا عاد.
2: غيبة
0: علينا.
2: فرحت
0: بالقديه.
2: الحمد لله.
0: ايش باش طيب لنا اليوم؟
2: باهي خلينا نعملوا تقسم تاع ثلاثة زاد كيف
0: تاع حاجة. عاد التوا خفوا.
2: مازلنا ما بديناش نقولوا نحن النهج نتاع الجيري والمحمصة والشي وكل وسخانة وكل.
0: مازال عليهم أنا والله.
2: مازال.
0: نبدا على بكري أنا راهو
2: الجيري. رغم اللي فما شرب كيما هكا. الشرب هي
0: بيرده
2: هي البلوريال بتاع شربه.
0: ايوه
2: الشربه بتاع الصيف راهو موجودين برشا ناس يعملوا كل الشربه بتاع الصيف
0: زي احنا هوني في تونس.
2: اي تعملوا في حتى الحمصه الحمصه بتاع الصيف تتعمل ما تتعملش حاره برشا.
0: ورينا يا خويا علمنا كل شيء.
2: خلينا نبداو بشويه نعملوا سلطه الاولانيه.
0: سلطه نبداو بسلطه
2: مش نعمل سلطة ما تتعملش ديما ما يراي بنينا ياسر ونجم نحطوها زادة في اللي كولتور متاعنا نحنا على خطر فيها بوكو دي فيتامين وكل شيء. مش نعمل سلطة متاع السبناخ.
0: ايوه
2: اوكي دونك السبناخ مش نستعملوه سور دو فاسون الاولانيه ني وطيب الزوز اوكي دونك كي مش نطيبو نحنا نقولوا نحنا سلطة السبناخ متاعنا نحنا ناخذوا السبناخ متاعنا ننظفوه مليح نحيو له كل عود هذاك
0: وكل شيء. هو سمح لي السبناخ العربي مازال ما تحش
2: لا مازال ما تحش وهذاك بنين ياسر بنين ياسر هذاك دونك مازال تو في السبناخ متاعنا ولا حتى السلق راه ما يقلقش راه بالنسبه للسلطه هذه دونك ناخذوه ننظفوه مليح نشلوه مليح كالعاده بربي التشليل مش بوشة
0: بعد الماء نصفوها بالقديمه الماء هذيك من بعد نسقيو به
2: صحيح مش دوش ما ندوشولهاش الليبينار السبناخ ما يدوش
0: اي حاجه راهو تحنا الخضره نتاعنا راهو تجي صدقني كان حد يوزنها تلقاها نص هطره.
2: لا فاهمك انا اما مش لازم تحط الماء كشلال معناها مش لازم
0: تحل تنسخ وتشلل وبعد يتعادوا
2: دونك حذر السبناخ اي صحيت مش دوش معناها مش فندوش حطوها في حاجه خليها ترتاح ما نزل السبناخ نتاعنا
0: انا نمر فراو كي نلقى حد في حل سبيله فما شكون يجي حتى باش ياخذ
2: كعبه طماطم كعبه طماطم ساعات كعبه طماطم سي دي جيست ولا
0: عادي عليها 200 لتر ماء
2: فوالا دونك ناخذوا السبناخ نتاعنا نقصوها اول حاجه جويد نقصوا فريمون جويد على الاخر كل وقيد هكاك ونخليوه هنايا ذا البارتي الاولانيه نحط عليه شويه زيت زيتونه سنه ثوم تبدا مقشره ومغفسه شويه ونحط عليهم شويه قارص وملح فلفل لك نحطهم على جنب هذوما نخليهم يعملوا اون بيتيت مارينات خليهم يذبلوا شويه كيما الترشي اوكي يتيح شويه الكويسون نتاعهم. الثانيه باش نطيبوها دونك مش ناخذوا السبناخ نتاعنا الاوراق هذوكم نفوروهم في الـ في الـ في الكسكاس ونخليهم يتفوروا مليح بعديك نخرجوهم نعصروهم من الماء نتاعهم هما الماء ما تنساش الماء هذاك نتاع السبناخ راه ما يتلوحش يتحط في ديتوكس يتحط في اي حاجه اللي عصرناه هذاك يتحط يبرد يتحط في ديتوكس برشا حاجات ياسر. ومن بعد كنقليوها شويه نعملوا كالتقليه كان مش نعملوا ديماراج نتاع علينا نقولوا نحن شكشوكه ناخذوا شويه بصل وناخذوا شويه ثوم نحطهم في الزيت زيتونه نقليهم مليح ومن بعد نرميو عليهم السبناخ نتاعنا ونخليوه يطيب مده خمسة دقائق نقولوا نحن نحطوا لهم ملح فلفل اكحل نزيدوا عصير قارص وشويه كمون ونخليوها على روحه تولي عندنا كيما الديماراج نتاع المدفونه ولا مرقه الخضره كي حب تسميها انت اوكي تخليها تبرد على روحها اوكي دوك من بعد نطيبوا العظم نتاعنا العظم اليابس بربي ما ننساوش راهو العظم اليابس ما يفوتش 10 دقائق 12 دقيقه مش لازم
0: حتى 8 دقائق راهو تبدا العظمه
2: به انت وكيفاش لازم الاصفر البارتي الفوقانيه ما تبداش قلي ما تبداش فيها اللون هذاك اللي هو تري نيفاست دونك نقصوا العظمه نتاعنا ونحطوها على جنب باش نزيدوا شويه كريديتي على الحاجات النيه دونك شويه طماطم مقصوصه جويده شويه بصل زاد كيف مقصوص وشويه معدنوس وشويه نعناع دونك لي كومبوزونت نتاع السلايط نتاعنا حاضرين ناخذوا سلطه خضراء نتاعنا نحطوا سلطه خضراء كيما قلت وريقات هكاك صغار نحطوا كل الخليط نتاع السبناخ الطايب السبناخ الطايب نحطوا فيه فوقه السبناخ الني ومن بعد نزيدوا نحطوا كعبه العظم ونحطوا الطماطم ونحطوا البصل نتاعنا كل شيء نجم تكون اون سالاد هذاك وين تنجم تزيد لها اون بروتيين تنجم تكون تون تنجم تكون دجاج تنجم تكون هكاك فوالا وتنجم تخليها بالبروتيين نتاعها بالعظم وحاجه تقرمش من الفوق كو سوسوا بصل اللي يقرمش كو سوسوا كروتون جويد هكاك نتاع خبز سوتي في الزيت زيتونه ولا كو سوسوا الخبز اللبناني زاد كيف نعملوه تعطي ان كروكون مزيان برشا
0: الخبز ما بانو بزيت زيتون وبثوم
2: هذاك
0: انت حكيت عليه انا عملته شيء دوخ
2: ياسر ياسر يتقص جويد ويتعمل لك هيك
0: شيء يدوخ
2: فوق كل شيء ولا تتحط كروكون
0: شكرا هززنا للهاوي للكوليسترول وللمخ نقولوا الحقيقه يا اخي واحد
2: تتلاقي اميره عسكري تتلاقي بالامور هذه
0: تبدا تلهي مسكينه اميره
2: منين باش تبدا بلا برانسيبال نتاعنا نحن مش نعملوا حاجه عندك الحق
0: والله هذه خاطك ديما هكا تقول هيلثي وكل شيء بعد تمشي في ثنيه
2: صحيت بديت بالسبناخ وكل شيء
0: تبدا بالسبناخ وبعد فيها بالقديم
2: برشا ناس برشا ناس عندهم مشكله نتاع مع اللحم البقري يحبوا يعملوا حاجه باني تتعمل حاجه باني باللحم البقري وتصير له مشكله كي حد يشري ستيك وكل شيء وبعديك هي صغار له ستيك ويولي الفورمه نتاعه خايبه وكل شيء اوكي دونك الفورمه هذيك اللي هي تبدا خايبه ساعات نتاع نتاع الاسكالوب دو فو نتاع البقري باني تلاقي يسميوها اوريكيتي ديليفانتي سي لي زوري ديليفون
0: وزنين
2: الفيل هكا علاش الفورمه نتاعها تكون تكون شويه هكا الفورمه نتاعها ماهيش ابلاتي دونك نحنا ناخذوا اللحم نتاعنا اللحم نتاعنا ينجم يكون اللحم من الجوده الاولى ولا الجوده الثانيه بريمير كاتيجوري ولا دوزيام كاتيجوري اللي هما الفوفيلي الفيلي الهبره نتاع الكتف الطريه تتاخو هذيك تتقص دي ترونش جويدين على الاخر على الاخر معناها فريمون والقصه لازم تكون عكس لي فيبر كان الخطوط نتاع البيسكل يبداو معناها بالطول لازمك تقص انت بالعرض الستيك نتاعك دونك تل فاسون تخليهم بعد يرتاح تحطو اونتر دو زوز ذاك الوراق البلاستيك اللي ما لوحناهمش نتاع البريك نتاع نتاع رمضان اللي ديما مخبينا هذوك
0: بيان سور مع النعام
2: بيان سور بيان سور بيان سور بربي يطلع فيهم علاش هذوك مسحقوهم في اي حاجه ولا تحطهم اللي فيه ابلاتير منيح مليح مليح ومن بعد نفوحهم نفوحهم الملح لا من الاول اوكي ما نكسروش لي فيبر مش ما نخليوش الماء نتاع ستيك يخرج دونك الملح يتحط كان في الاخر بكل فوح باللي تحب انت كان عندك زيت زيتونه كان عندك ثوم كان عندك حبق كان عندك اي ايبيس تصورها والموتارد موتارد اوبليغاتوار تخليها ترتاح منيح منيح الستيك هذا فما شكون ينقب هكا بالسكينه وينقب بالفرقيطه راه ما تتعملش لا زايده الحكايه هذه على خاطر تسيب في الـ في الـ الروح نتاع اللحم والفيتامين نتاع اللحم تلوح فيهم في الـ في الـ نحطوهم الكل يتلوحوا في الـ في البوالا فوالا بعديك اش نعملوا نعملوها باني دونك البانيور نتاعنا تنجم تكون اما بالخبز اما باللوز اما بالكورنفليكس اما شكون يعملها زاده كيف كيف حتى بالبطاطا يعملوها رابي البطاطا ويعملوها نيه زاده كيف كيف ويعملوها باني ومن بعد كي يقليوها او كي عندك لا غارنيتور نتاع البطاطا وعندك زاده ستيك نتاعك اللي هو طيب بالنسبه عملناها باني نفوحوا العظم نتاعنا نفوحوا العظم نتاعنا الفرينه نتاعنا زاده كيف كيف نجم نحطوا فيها شويه زعتر شويه بابريكا شويه كركم شويه ملح شويه فلفل اكحل في الفرينه العظم زاده كيف كيف نجم نفوحوه نقصوا له شويه ماك الابيض نتاعو مش ميعطيناش هوميديتي خاطر الابيض فيه برشا ماء دونك نخدموا بالاصفر نتاع العظم هكا هو ونحطوا بعد الشابلور نتاعنا ولا اللوز اللي قلناه 1 2 3 حتى نعملوها باني من بعد ما ناخذوها الستيك نتاعنا ناخذوا السكينه نقلبوها نقلب القفاء متاعها هي ونعملوا ان كادرياج كان نعملوا في الشباك تاع سيدي بوسعيد نعملوا مكاب بالسكينه هكا ننزلوا عليها منيح منيح مش تعمل كان كادرياج نتاع ستيك تريز امبورطون راهي ما تمشيش مقليه هذه ما تمشيش مقليه معناها ما نحطهاش في الفريتوز مش هي تغرق من تغرق وتولي الفورمه اللي قلت لك عليها نتاع من الفيل لا نخليوها في في في في دونز اون بوال في بوالا اوكي البوالا ما تيبش ما تسخنش برشا برشا باش ما نحرقوش الشابلور ونخليو الدخليني ني ثاني حاجه نخرجوها دي من الفريجيدير نخليوها تاخو تمبيراتور امبيونت نتاعها هي شويه زيت شويه زبده وسنه ثوم وشويه كليل في وسط المقله نحطوا الاسكالوب شويه بشويه فاس ا فاس بي فاس ا فاس بي حتى للتيب نخرجوها ديريكتومون نخليوها ترتاح وفي نفس المقله هذيك نعملوا شويه ثوم بلا ثوم مفشخ منيح مليح معهم شويه فلفل برعبيد نحط عليهم شويه زيت زيتونه الملح الفلفل الاكحل شويه الزعتر الطماطم نقصوها جويده مش لازم طماطم سوريز الطماطم نتاعنا العاديه نقصوها جويده على روحها نرميوها نخليوها تتحمر مليح مليح مليح حتى تسيب الماء نتاعها هي وتقر الزيت نتاعها هي اونتر طون ناخذوا السباغيتي نتاعنا نطيبوها لي بات نطيبوهم ديريكتومون صوص سخونه على الطماطم السخونه نعملوا سوتي الكل تعطي حاجة بدينة ياسر معناها اسكالوب دوفو متاعنا نحن البقري باني وعليهم اسباغيتي بتاع الاسباغيتي اللي هي ناتور بالطماطم الفرشكة ديسير رابيد
0: هاي سيدي
2: بات فويتي
0: هاي
2: حاضرة نتاعنا نحن مش نعملوا تتام تاع تمر اوكي منها ديسير ومنها نعملوها الجوتيل الصغيرات نتاعنا دونك ناخذوا الباتفيتي نتاعنا نحن اللي هي حاضره ديريكتومون ولا
0: باتفيتي
2: تتبع حاضره فون تاع التارت نتاعنا ناخذوا شويه دقله نقصوها الدقله على اثنين وننفخوها في شويه ماء في نخصوها في شويه ماء ولا شويه جودرانج ولا اللي تحب انت زعما تنفخوا شويه الدقله تجي في المقله نتاعك ولا السيرك اللي يمشي للفور نحطوا الفور نتاعنا في 180 نحطوا كعبه الدقله مرصفين من اللوطه نحط نحطوا عليهم شويه فريسيك, نحط عليهم شويه فريسيك ومن بعد باش نغطيهم, نغطيهم باك البات بتاع البات بتاع الفويتي. دونك تبدا هي من فوق البات فويتي, ندخلوها للفور ديريكتومون تيبا 180, من بعد نخرجوها. تحب تعمل فيها تحط عليها سكر غلاس, تحط عليها بول دو غلاس, معاك هيبا ياغورت ناتور, اي حاجه غاديك راه تعطيك ان جو سكري بزايد نتاع الدقره. وتزيد عليه من كوتي اسيد, ينجم يكون اي حاجه من الحاجات اللي قلنا لهم, كوسو سوا الجلاس ولا اليغورت ناتور.
0: يعطيك الصحه يا شيخ, نشكرك برشا, نقابلوا ان شاء الله لحد جاي. نورنا يا سيدي الشيف.
1: صباح الخير ويكاند, صباح الخير ويكاند, كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
3: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه, خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: صباح الأخبار الإيجابية, إن شاء الله نهاركم زين. أول أخبارنا للحمل, نهارك يا حمل فيه الحركة, فيه التغييرات حتى الثور, فما رزق ثابت قدامك, فما مكالمة وإلا مساج ينجم يكون وراها فرصة جديدة. إيه الجوزة, نهارك مليين كلام أخبار حلوة, كيف كيف زاد الفترة هذه فترة إيجابية بامتياز. وإنت يا برج السرطان, فرصة دخل إضافي تنجم تظهر قدامك بطريقة بسيطة. إيه الأسد, تعبك بالشيبان في الجيب, كيف كيف زاد مجهودك مش ماشي هكاك. عنا زيد العذراء, الفرصة كما قلنا هو عنده فرصة دخل إضافي تنجم تظهر قدامك, والميزان راهو وضعية مالية تبدأ تتحسن. العقرب, في الحب الغموض متاعك راهو ينجم يجيب لك شوية مشاكل. وانت يا قوس, نهارك في طاقة جديد, ممكن زيدة فما لقاء باش يغير برشا حاجات. الجدي, اليوم تنجم نشوف نتيجة التعب أيامات. في الحب الحمد لله يا ربي راهو عندك استقرار, والدلو فما فكرة عندك تنجم تتحول الحاجة مربوحة, هذا كان خدمت عليها بالباهي. ونكمل مع برج الحوت, راهو متعبك بالشيبان, عاطفيا انت راهك باش تكون الأكثر حظ.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية, خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيق حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: يصبح الخير، يصبح الأنوار، وخلطنا الموعدنا مع الكادويت والأفريت والاحتفالات مع كارفور. نحب نحكي لكم على عيد ميلاد 21 على الكارت، عيد ميلاد 21 الكارت في ديليتي وفي الاحتفالات هذه بدت نهار 23 سبتمبر متواصلة حتى نهار 4 أكتوبر في كل مغازات كارفور، كارفور ماركت وكارفور إكسبرس. انفكركم ونقول لكم ساعة ديما ادخلوا على الباج كارفور تونيزي، اعملوا دي بارتاج، اكتبوا دي كومنتير باش تربحوا برشا كادوات حتى معنا هوني على مزايك فام. زاد اعملوا طلع على الكتالوج اللي تلقاو فيه لي برومو ولي زوفر الكل. ها انا بعد باش نعطيكم فكره على لي زوفر نتاع اليوم لحد وغدوه الاثنين ان شاء الله اللي تلقاوهم بيان سور في كارفور. نرجعوا لعيد ميلاد 21 الكارت دي فيديليتي وفي اللي الكل كادوات ومفاجئات. نبداو باول جو، اول جو يعرفكم في البيت كي تمشيو لكارفور، يعرفكم في البيت بالطبيعه، معناها سانز اوبليغاسيون داشا، معناها ما تشري حتى شيء، تشارك في اللعبه وان شاء الله تكون رابح. اول حاجه اش تعمل يا سيدي؟ تاخذ التليفون نتاعك وتسكاني بيه الكيو ار كود الموجود هكاك، تدخل مباشره في عمليه القرعه باش تربح 50,000 نقطه يتصبوا مباشره بالوقت في الكارت دو فيديليتي وفي، وتقضي بهم اللي تحب في مغازات كارفور الكبرى كلها. هذا مع الكيرميس وكادو الموجودة في كارفور المرسى، كارفور مول اوف سوس، وكارفور مول اوف سفاكس. والحرفاء بالطبيعة ينجموا يبدلوا لي بوان دو فيديليتي وياخذوا بيهم دي كادو. يلا نعطيكم فكرة على لي زوفر دو جور نتاع اليوم لحد 27 سبتمبر 2026. شامية ناتور لا غازيل الحكة اللي فيها 750 غرام تلقاوها ب 11,490 في عوض 17,970 بالكارت دي فيديليتي بيان سور. بالنسبه لغدوه نعطيكم فكره على لي زوفر اللي تلقاهم غدوه الاثنين 28 سبتمبر 2026. عندكم الليكيد فيسيل ليلا البيدون اللي فيه زوز زيترات في فصل 4 دو لتر 4 تلقاوه ب 9,990 في عوض 15,590. هذا بطبيعه الحال بالكارت دي فيديليتي وفي.
1: صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك فام.

59 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا الفريق الكل. يسلم عليكم أعزائي. نبدأ بشاكر في استقبال التليفونات أشواق الماجي زميلتنا في الإخراج الرقمي, فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظ وهي معدة البرنامج, عدنان بن عطية مخرج البرنامج منورنا يا عدنان, سيف الدين المهري زميلنا من قسم الأخبار, أحمد عدالة زميلنا من قسم الرياضة, أمير العسكري كانت معنا في نوتري بلس, أركان بن فضل سمعناه في توتوبسيون, شيف وفيق سمعته توا في دبارة شيف, وكامل ضيوف البرنامج اللي كنا نسلموا عليكم. العبد لله سلم عليكم ونقول لكم نتقابلوا الجمعة الجاية إن شاء الله يا ربي, السبت والأحد كالعادة والعويد, صباح الخير ويكاند على الأولى موزايك فام, خليكم مع زميلنا الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند.

فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حل هالكيف. أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران. التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي. وكي يغلبك النوم وتمشي

0: 50 ميجابيكسل وزيد معه بودز وشارجر هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
1: ملافيش تستنى، امشي لقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الغونتخي بالـ5G.
0: عندك اورانج.
2: عيد ميلاد ام جي 143 ما يدراتيش. الجمعة هذي ام جي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيكون بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايكا فم، تحية طيبة. الرئيسة المديرة العامة للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بالوسط تفيد خلال جلسة عمل بمقر ولاية سوسة بأن برنامج الكراء الممالك لسنة 2026 بصدد الإنجاز، حيث تم إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز 14 مسكنا جماعيا بحي حشاد سوسة جوهرة منذ 5 أوت 2026، ومشروع سيدي عبد الحميد لتوفير 30 مسكنا وهو في مرحلة تقييم العروض. ووفق المسؤولة ذاتها، تتمثل مشاريع الكراء الممالك لسنة 2027 بولاية سوسة في مشروع الحي الأولمبي بمعتمدية سوسة جوهرة، والذي سينجز على عقار سكني على ملك الشركة. لن يتم الإعلان عن طلب العروض بصيغة المفتاح في اليد خلال الثلاثي الأول لسنة 2027. أما مشروع معتمدية تنفيذة فسينجز على عقار دولي سكني، يتم الإعلان عن طلب العروض بصيغة مفتاح في اليد خلال الثلاثي الثالث لسنة 2027. الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون الذي وصفه بالمتميز بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة ومختلف هياكلها ووكالاتها المتخصصة. وخلال لقاء جمعه أمس بوزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، غوتيريش يجدد تقديره للدعم المتواصل الذي تبذله تونس للجهود الأممية ولا سيما تلك الرامية إلى دعم الاستقرار في ليبيا. في تطورات الشأن الدولي، وسائل إعلام رسمية تنقل عن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيال قول اليوم إن الولايات المتحدة يمكن أن تشن هجوما جديدا على إيران بسبب ما وصفه بأنه وضع إقليمي متأزم، مضيف أننا طهران مستعدة للمواجهة وإلحاق أضرار أكبر بواشنطن. شبكة سكاي نيوز تنقل عن الشرطة البريطانية قولها اليوم إنها ألقت القبض على عدة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بموجب قانون المتفجرات، وذلك بعد تجديد الإجراءات الأمنية في قاعدة فيرفورد الجوية التي ستستخدمها القوات الجوية الأمريكية. وذكرت سكاي نيوز أن شرطة غلوسترشير قالت إن فريق الجيش البريطاني المتخصص في التعامل مع الذخائر والمتفجرات يفحص حاليا عددا من المركبات في المنطقة، وأنه جرى إجلاء سكان المنطقة. ختاما، الشرطة في جنوب أفريقيا تقول اليوم أنها أطلقت عملية مطاردة للبحث عن جنات بعد مقتل 17 شخصا وإصابة 15 آخرين في إطلاق نار داخل حانة ببلدة ويديلا الواقعة في جنوب غربي جوهانسبورغ. وأضافت دائرة الشرطة في جنوب أفريقيا في بيان على منصة إكس أن خدمات الطوارئ الطبية أعلنت وفاة 17 من بينهم 4 نساء في موقع الحادث، بينما لا يزال الدافع وراء إطلاق النار غير معروف. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك مونت. إلى اللقاء.

مزيك موضع سلامة. شكرا لكم على الاستماع، وإنما كنتم الموعد الأسبوعي مع الأخبار العالمية ساعتين من زمان من 10 لنصف نهار، هذا توقيتنا في شبكة شتاء 2026-27. الموعد معكم في قراءة آخر الأخبار من العالم والجمعية العامة. الآن على امتداد الأسبوع سمعنا كلام زعماء العالم في قراءة واستشراف للحاضر والمستقبل. غوتيريش.

الأستاذة كذلك ليرأس لآخر مرة تقريبا، هذه آخر جمعية عامة ليه، كان زاد كذلك ليه كلام مهم في علاقة بالعالم، ونقول في تصريح الأسبوع شوية آخر: التصدعات أصبحت أخاديد غوتيريس يحذر من عالم تغرقه الحروب. شوية آخر تقريبا على امتداد ساعة الأولى نحكي على الجمعية العامة وعلى الأمم المتحدة، ماذا تبقى من الأمم المتحدة، هذا الاتفاق الأممي بعد الحرب العالمية الثانية اللي كان من المفروض أن يكون هو نوع من الحارس للعدالة العالمية، نوع من الحارس للسلام العالمية، هذا الكل نحكي فيه شوية آخر. شنو تبقى من أمم المتحدة كمؤسسة ومن مجلس الأمن كأحد مؤسساته؟ مرحبا محمد علي في الإخراج، شكرا لبنى الإخراج الرقمي، شوية آخر خليل العماري معايا في الإعداد، وكذلك معايا سيرونتين شوية آخر على امتداد الساعتين الجايين. حاب نقترح عليكم أنه اليوم نحكي على الجمعية العامة، ما زاد كذلك نحكي على ترامب والإعلام، حرب مفتوحة ما بين دونالد ترامب والإعلام الأمريكي، منع من منع الدخول إلى البيت الأبيض، ومن بعد نلقوا الإعلاميين والصحافة في أمريكا يعتبروا أنه هذا إهانة لهم ومساندة كبيرة للصحفيين لبعضهم في الولايات المتحدة. خلينا نحكي شوية خزينة كذلك على اللقاء في القمة بين الصين والولايات المتحدة، لقاء عنده قيمة كبيرة في العالم حاليا على جميع المستويات الاقتصادية الاجتماعية، خاصة الاقتصادية في المبادلات التجارية العالمية. ما نطولش عليكم، تو سويت هيت يو تو with or without you. Mosaic Mound. يوتو في موعد مع التاريخ، المجموعة الإيرلندية موعدها كان موعد مهم جدا الآن مع 50 سنة كاريرة، with or without you يوتو اللي نسمعون في أحد أجمل أغانيهم على موزايك اف ام. نذكركم دونك للموعد من 10 لنص النهار، موعد الساعتين من زمان في موزايك موند.

0: سير بريفي تقريبا سوربريز بالنسبه ليوتو اللي خرجوا في مقهى مشهور جدا في دبلن وغادي يعملوا ان كونسير بريفي اكوستيك بمناسبه 50 سنه كارير. 50 سنه كارير بالنسبه لبونو والزملاء ويذ اور ويذاوت يو وحضور مهم جدا حتى في التاريخ السياسي للمنطقه من خلال بعض الاغاني الحدث. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع، هذه موزيك موند.
1: تصريح الأسبوع. La déclaration de la semaine.
0: La déclaration de la semaine. تنجم تهزنا خليل، مرحبا، شكرا ليك.
2: مرحبا ليك.
0: موجود بحذايا نهار الأحد، احنا في فورما حاضرين معكم نقراو ساعتين من زمان الأخبار العالمية. غوتيريش اللي تصريح الأسبوع يقول فيه التصدعات أصبحت أخاديد، واللي ما يعرفش معناها أخاديد معناها السيون، السيون يعني البلاصة اللي تعدى فيها الواد، اللي على حد تقدير غوتيريش في وقت من الأوقات كانت خدوش، كانت جراح صغيرة ولا شقوق صغيرة. إذا بالنسبة ليه تتعمق غوتيريش وحذر من عالم يزداد انقساما. في افتتاح المناقشات العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذير لافت لخص من خلاله حالة الانقسام والنزاعات التي يعيشها العالم اليوم، قائلا التصدعات في عالمنا تتوسع وتتسع والتصدعات أصبحت أخاديد. خليل،
2: التصدعات أصبحت أخاديد كما قلت الياس، هي عبارة مجازية ولا أخاديد هي جمع أخدود، واختارها غوتيريش لوصف اتساع الهوى والانقسامات في العالم، ولتبين أن الخلافات لم تعد مجرد شقوق يمكن ترميمها بل تحولت إلى فجوات عميقة تهدد مستقبل العالم من خلال ما نشاهدوه من حروب وصراعات واستهداف للمدنيين وعدم احترام القانون الدولي وتعميق للانقسامات الجيوسياسية. خطاب غوتيريش كان في افتتاح المناقشة العامة للدورة 81 الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 22 سبتمبر أمام قادة العالم اللي حضروا لمناقشة أبرز الأزمات الدولية. نسمعوا التصريح.
3: إن التصدعات في عالمنا آخذة في الاتساع وباتت الشقوق أخاديد، فعلى مدى العقد المنصرم اندلعت حروب تسببت في عواقب مدمرة واستمرت بوحشية بغيضة، واستهدف المدنيون وانتهكت الحقوق وديست بالأقدام، استخدم الجوع كسلاح وضرب بالقانون عرض الحائط، وقتل العاملون في المجال الإنساني، وتعمقت الانقسامات الجيوسياسية واشتدت التفاوتات وتآكلت الثقة. أما أزمة المناخ فتحولت من تحذير بعيد الأمد إلى واقع نعيشه يوميا، وتطور الذكاء الاصطناعي بسرعة فاجأت حتى من ابتكروه. وهذه ليست أزمات منفصلة، إنها فصول من القصة نفسها، قصة القوة. من يمتلكها؟ من يحرم منها؟ كيف تستخدم وكيف تتغير؟ أصحاب السعادة، يعاد تشكيل القوة بثلاث طرق أساسية. أولا فيما بين الدول ظهرت مراكز جديدة للنفوذ الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي، وثانيا نشهد انتقالا غير عادي للقوة من الحكومات إلى حفنة من الشركات الخاصة والأفراد، ويمتد نفوذهم الآن ليشمل السياسة والاقتصاد وتدفق المعلومات والتطور التكنولوجي والحيز المدني الذي تعتمد عليه المجتمعات. وثالثا يسلم البشر بشكل متزايد القوة إلى الآلات، بينما يخرج وكلاء الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، وتنتقل الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل من عالم الخيال العلمي إلى الواقع العسكري.
0: من غزة إلى إيران، أزمات العالم تتصدر مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة. خليل، شوي آخر تنرجع للموضوع وتنرجع كذلك للجمعية العامة للأمم المتحدة، هي بيدا ماذا تستطيع أن تفعل أمام حروب العالم؟ غوتيريش أنتوكا الموندا هذايا بالنسبة لعديد الأطراف يعتبر مرور من الأمم المتحدة مشرف للأمين العام في علاقة بالقضية الفلسطينية، في علاقة بحروب العالم، متزن، لكن زاد كذلك كلمته يقولها وما يخاف من حتى حد، وهذا يحسب للرجل. راجعين للموضوع بعد الفاصل. محمد علي،
1: موزايك موند.
4: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: موزيك يوم كنا رحب من 10 ل 12 نهار على موزيك فام. تصريح الاسبوع ديكلاراسيون دو لا سيمين.
0: وين ما كنتم مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. اخترت موزايك موند على موزايك كافام، ساعتين من زمان في قراءة للأحداث الآنية العالمية. برشا منكم على امتداد الأسبوع يتلهيه ويخدموا قراية بالنسبة للطلبة في تونس خارج تونس. وطوكا إذا كان حاجتكم بريكابا، حاجتكم بتلخيص للأحداث الآنية العالمية من خلال التصريحات، لكن زاد كذلك من خلال الأحداث تلقوها في موزايك موند نهار الأحد من 10:30 نهار. تجتمع دول العالم الأيام اللي فاتت في نيويورك ضمن أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. زعماء وممثلين عن 193 دولة اجتمعوا في أكبر منصة دولية للنقاش وتبادل المواقف في وقت يشهد فيه العالم حروب، أزمات وتوترات متصاعدة من غزة أوكرانيا إلى أزمات وصراعات أخرى تهدد السلم والأمن الدولي، وقت اللي فما تقريبا الآن شبح حرب في أوروبا وفي قلب أوروبا يهدد الجميع. لكن السؤال المطروح هو ماذا تستطيع هذه الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تفعل أمام هذه الحروب والأزمات؟ ما هي الآليات الحقيقة نتاع العمل المتاحة لديها، وما حدود قدرتها على التأثير في القضايا الدولية؟ البعض يعتبرها الآن زالت هذه المؤسسات الدولية وما عاد عندها حتى أدنى فاعلية. في التقرير أعد زميل خليل العماري نرجع إلى ظروف الساعة تأسيس الجمعية العامة، لتوقفوا عن طريقة عملها، صلاحياتها، آلية التصويت داخلها، وخاصة الانتقادات الآن أكثر فأكثر الموجهة إليها في علاقة بضعف قدرتها على تنفيذ قراراتها وهي كمؤسسة أساسية في الأمم المتحدة.
6: في نيويورك تجتمع دول العالم هذه الأيام 193 دولة تحت سقف واحد، والحدث هو الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن ما هي الجمعية العامة؟ ولماذا تأسست؟ وكيف تعمل؟ وماذا تستطيع أن تفعل أمام الحروب والأزمات؟ القصة بدأت قبل أكثر من 80 عاما. في عام 1945 كان العالم يخرج من الحرب العالمية الثانية، مدن مدمرة، ملايين الضحايا، وخوف من حرب عالمية جديدة. في ذلك المناخ تأسست الأمم المتحدة. الهدف كان واضحا، الحفاظ على السلام وتطوير التعاون بين الدول وحماية حقوق الإنسان. في جانفي من عام 1946 عقدت الجمعية العامة أول اجتماعاتها، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت صوتا للدول داخل الأمم المتحدة. اليوم تضم الجمعية 193 دولة، لكل دولة مقعد ولكل دولة صوت واحد، وهنا تكمن إحدى أهم خصائص الجمعية. لكن ماذا تفعل الجمعية؟ تناقش قضايا العالم، الحروب، الأزمات الإنسانية، المناخ، الفقر، التنمية وحقوق الإنسان، وتعتمد القرارات، وتنتخب أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، وتشارك في انتخاب الأمين العام، كما تقر ميزانية الأمم المتحدة، وتجتمع الجمعية العامة مرة كل عام، وتبدأ الدورة العادية في شهر سبتمبر وتستمر أعمالها على مدار العام. أما الحدث الأبرز فهو أسبوع المناقشة العامة. هناك يصل قادة العالم إلى نيويورك، تلقى الخطب وتعرض المواقف، وتبدأ مفاوضات كثيرة خلف الكواليس. وهنا السؤال المهم، هل تستطيع الجمعية العامة إيقاف حرب؟ ليس مباشرة، قرارات الجمعية العامة في الغالب توصيات وليست أوامر ملزمة للدول، وهنا تظهر إحدى أهم نقاط الضعف. قد تصوت أغلبية الدول لصالح قرار، لكن تنفيذه يحتاج إلى إرادة سياسية. أما القوة الأكبر في قضايا السلم والأمن فتوجد لدى مجلس الأمن، وهنا تظهر مشكلة أخرى، حق النقض. 5 دول تملك هذا الحق، واستخدام الفيتو قد يؤدي إلى تعطيل قرار في مجلس الأمن. ومع ذلك تواجه الجمعية انتقادات مستمرة. البعض يرى أنها تتحدث كثيرا وتنفذ قليلا، والبعض الآخر ينتقد بطء المنظمة وتضارب مصالح الدول وتأثير القوى الكبرى. كما تطرح أسئلة حول ازدواجية المعايير وحول قدرة الأمم المتحدة على التعامل مع الحروب الكبرى. لكن رغم كل ذلك تبقى الجمعية العامة مهمة، قد لا توقف الحرب بقرار وقد لا تجبر دولة على تغيير موقفها، لكنها تستطيع كشف مواقف الدول وتشكيل ضغط دبلوماسي وحشد التأييد وصناعة توافق دولي.
0: وهذا مهم خليل، على خاطر يلزم في العالم يكون فما ميزان وفما منارة للقانون الدولي، تخلق امبريسيدون في كل الحالات، تخلق سابقة ولا تخلي زادة اعتباريا فما حاجة تتقال في العالم حول الظلم ولا حول الاستبداد ولا حول المجازر والحروب. المناقشة العامة للدورة 81 اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة انطلقت في ظرف دولي شديد لتعقيد المراهير، دخلت فيه حروب الشرق الأوسط، الحرب في أوكرانيا، أزمة الطاقة، الملف النووي الإيراني، الأزمات الإنسانية، تغير المناخي والذكاء الاصطناعي.
2: هذاك علاش المناقشة العامة للدورة 81 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة امتدت من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري، وستستأنف يوم غد 28 سبتمبر تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول. أمم متحدة تحقق للجميع، وبمشاركة نحو 130 رئيس دولة وحكومة إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين. منصة كبيرة، مطبخ سياسي كبير ليس في
0: وعنوان العالم. وعنوان الحقيقة قوي برشا.
2: والأمين العام أنطونيو غوتيريش طرح خلال الكلمة الافتتاحية عديد الملفات، أبرزها الوضع في غزة، وصول مستوى القتل والتدمير في القطاع إلى مستوى غير مسبوق كما قال هو، كما حذر من شبح التطهير العرقي في الضفة الغربية، واعتبر أن العالم يتغير بسرعة وأن القوى بدأت تنتقل من الإنسان إلى الآلة. وربما إلياس الجزء الأبرز في كلمته هو الاعتراف الضمني بعجز المؤسسات الدولية على مواجهة الأزمات في العالم، ودعا صراحة إلى ضرورة إصلاحها، وخاصة إصلاح مجلس الأمن من أجل إنصاف الدول النامية ومواجهة أزمات المناخ وعدم المساواة. هذا وفق تقديره
3: يتعين علينا إصلاح مجلس الأمن بحيث يجسد عالم اليوم مع ما تتطلبه التحديات الحالية من شرعية وفعالية. فقد أنشئ مجلس الأمن في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لكن العالم تغير تغيرا جذريا منذ ذلك الحين، وهو تغير لا يزال بعيدا كل البعد عن شكل مجلس الأمن. وأبرز مثال على ذلك هي القارة الإفريقية، فعندما تأسست الأمم المتحدة كانت إفريقيا بمعظمها لا تزال تحت الحكم الاستعماري، وحتى اليوم لا تزال إفريقيا تفتقر إلى مقعد دائم في المجلس، وهذا الوضع مشحف ولا يمكن تبريره. لابد من تغيير هذا الوضع.
0: لابد من تغيير هذا الوضع، وهذا كلام شجاع من أنطونيو غوتيريش، أنطوكا يحسب مرة أخرى كما قلنا للرجل. وكما كان متوقع كلمة الرئيس الأمريكي وكانت منتظرة جدا، كلمة دونالد ترامب كانت الأكثر إثارة للجدل كالعادة. في الملف الإيراني طرح زوج فرضيات، التسوية أو القضاء التام على النظام، وفي ملف الذكاء الاصطناعي رفض أي محاولة دولية لفرض قيود على هذه التكنولوجيا، كما شن هجوم لاذع على المحكمة الجنائية الدولية.
2: ترامب كعادة تحدث بمنطق القوة في جميع الملفات اللي طرحها، وفي الكلمة المطولة اللي ألقاه دامت حوالي 37 دقيقة تهجم على المحكمة الجنائية الدولية ورئيستها، وصفها بالمجموعة الشريرة المعادية لأمريكا، ودعا الدول الأعضاء للانسحاب الفوري منها، واعتبر اعتقال أو اختطاف الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو إنجاز، وصفه بالمجرم والديكتاتور، كما توجه بتهديدات للنظام الكوبي وأشاد بخطط السلام في غزة دون التطرق إلى تواصل القتل الممنهج والوضع الكارثي في القطاع مع الجرائم الاختيرة اللي يقوموا بها المستوطنين في الضفة الغربية. وفي الملف الإيراني تحدث على زوز خيارات، إما توقيع اتفاق جديد مع طهران أو القضاء التام على نظامها.
7: ولكن الآن علي أن أتخذ قرارا كبيرا. هل سوف نبرم صفقة مع إيران تسمح لهم بإعادة بناء بلدهم ليكون أعظم مما كان في الماضي ولكي يكون ربما أعظم بلد في الشرق الأوسط وفي العالم، أو هل أبيد الجمهورية الإسلامية وأفعل ذلك بسرعة ولا أسمح لهم مجددا بأن يقتلوا ويدمروا البلدان والشعوب؟ هل أدفعهم إلى الجحيم ولا أتركه لهم مجالا بالبقاء ولكي يحلموا بالاستمرار وبالعظمة؟ أعتقد أننا سوف نتوصل إلى صفقة مباشرة بعد الانتخابات. إذا ليس منطقيا بالنسبة إليهم أن يرفضوا إبرام صفقة، هم ينتظرون أن يروا ما ستكون نتائج الانتخابات النصفية، ولكن ما لا يدركونه هو أنني لست بصدد حملة انتخابية، لقد ترشحت وفزت وكان فوزي عظيما، ولذلك أنا لن أتساهل فيما يتعلق بإيران. الولايات المتحدة تعترض كذلك على المؤسسة الخارجة عن السيطرة والمعروفة بالمحكمة الجنائية الدولية، ونحن لن نسمح أن يتم التحقيق مع أي من موظفين في محكمة ليست أمريكية ولا تملك أي ولاية قضائية علينا. لذلك أدعو كل الدول التي قد انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى أن تنسحب من هذه المؤسسة فوراً.
0: وفي ملف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، يبدو أن فرضية التوصل إلى اتفاق ما تزال معقدة، خاصة بعد رفض ترامب يوم أمس مقترح إيران يقضي بفتح مضيق هرمز لمدة 7 أيام مقابل مجموعة من الشروط.
2: بالفعل البارح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترح إيراني يهدف إلى إقرار هدنة مدتها 7 أيام لإنهاء القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، وتوقع استأنف القصف الجوي على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. والعرض الإيراني يهدف إلى فتح مضيق هرمز وإطلاق مفاوضات نووية مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وتخفيف العقوبات الشديدة اللي أضرت باقتصادها. وفي نفس السياق كان أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في كلمته خلال مناقشات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على الانفتاح على الدبلوماسية والمفاوضات مع رفض لغة التهديد والقوة والعقوبات الاقتصادية، وقال إيران لن تركع ولن تستسلم.
8: شعبنا البريء استهدف بهجمات جبانة وعدوان فرض على بلادنا، ودافعنا عن أنفسنا بقوة كبيرة. الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتنا باستخدام آخر وأجد أجدد أنظمة الأسلحة، ولكننا وقفنا شامخين. نعم استهدفونا لكننا لم نركع، لن نركع ولن نتخلى عن حق هو من حقوقنا الأصيلة، ونقول ذلك بصريح العبارة. لن نحصل على أسلحة نووية، ولكن لا نريد قيودا على طاقتنا النووية. سلامنا لن يأتي من ساحات المعركة.
0: ومن التصريحات اللافتة للنظر خليل كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللي بدأ بمثابة رد على حديث ترامب عن خطوة للسلام في غزة، وقال أنه ما يجري في القطاع هو مشهد يجعلنا نشعر بالعار جميعا.
2: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن ما يجري في قطاع غزة مشهد يجعلنا نشعر بالعار جميعا ويخجل الإنسانية جمعاء. تفاعلوا معه الحاضرين في القاعة بالتصفيق مع الكلام هذا، وتسأل عن مصداقية المجتمع الدولي إذا بقي مكتوف الأيدي إزاء هذه الأزمة، كما عبر عن رفض تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تحقيق السلام في قطاع غزة وصفها بالانتصار الدبلوماسي.
9: أسمع سخرية البعض، الاعتراف الورقي، انظروا إلى ما يحصل في الواقع، ولكن أين مصداقيتنا لو استمرينا بعدم التحرك إزاء ما يحصل في غزة؟ البعض يتحدث عن سلام مزعوم، ولكن هذا السلام لم يفتح أبدا المجال أمام المساعدة الإنسانية. هل نكتفي بالنظر إلى هذه المشاهد المليئة بالعار؟ أبدا.
10: Regardez ce qui se passe.
9: انظروا إلى ما يحصل في الضفة الغربية، حيث أنه في كل يوم نشهد على انتهاكات تحصل باسم ماذا؟ حركة حماس لم تكن يوما في الضفة الغربية. هذا يؤدي إلى منع تحقيق مشروع احترام الحقوق الأساسية للفلسطينيين، ولكن هذه هي أيضا الظروف الأساسية لإسرائيل وشعبها لضمان الأمن، الأمن الذي نحن نلتزم به، الوجود الذي نحن نلتزم به. ولكن ما يدعي أن أمن إسرائيل يمر عبر انتهاك سيادة كل الدول المجاورة، هؤلاء يرتكبون خطأ جسيما.
0: اللي باهي في كلام ماكرون هو أنه يخلق نوع من التوازن، وفي نفس الوقت الآن اقتراب كندا مثلا من الاتحاد الأوروبي ومن فرنسا زي كذلك يخلي نوع من التوازن أمام كلام دونالد ترامب الذي هو أمام طريق مفتوحة ساعات من الانتهاك للقانون الدولي. رجعين شوي آخر مع جستما تنقراو هذا الكل مع أستاذ القانون العلوم الجيوسياسية العلاقة الدولية عدنان الإمام، نعرف في العاده عنده قراءات خاصة من غزة إلى إيران، أزمات العالم، والآن الحرب التي تهدد في أوروبا. البعض يعتبر أنه ما ماله إلا كلام معناها ونوع من التصعيد المشهدي. هذا نرجع شوي آخر لهذا الكل مع عدنان الإمام. اقعدوا معنا، نحب معايا تكتشفوا غنية من غنيات آخر ألبوم الكايروكي سوبر نوفا. الغنية اسمها وحدي، الالبوم عامل سكسي كبير ياسر في مصر وفي العالم العربي، بما انه المجموعه الان ترجع بالبومها الجديد في كتابه قريبه جدا، بسيكولوجيكا قريبه جدا من جيل جديد، جيل يسمع النوع هذا نتاع الاغنيه وحدي، تجي من عند كايروكي بعد الفاصل.
1: موزايك موند، بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم، اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية، وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا، تبدل لك حياتك.
4: عيد ميلاد ام جي 143 ما يدراتيش. الجمعة هذه ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيكون بلان. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
5: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: موزايك موند، كنا رحل من العشرة للصنهار على موزايك فام.

0: ريتروسبكتيف 8 اغنيات 10 اغنيات في الالبوم نسينا ما تيجي انا فاضل حاسب حاسب الف مرايا وحدي اللي كنا نسمعوا فيها انا بكبر وفما الاغنيه اللي اسمها في الختام واللي هي توا عندها سكسي كبير ياسر عند الشباب يسمعوا فيها فعلا شبابك هو في العالم العربي لان كايروكي قاعد يكتسح الان المجموعه المصريه تكتسح اكثر فاكثر اختيار به للكلمات اختيار به للزامبيانس وللمعاني زاد كذلك والمواضيع في الاغنيات يخلي السكسي موجود رونديفو عند الجيل هذا الان في ربوع العالم العربي مرحبا خلي بالهاتف لهنا في موزايك موند ناخذ معايا الان الاستاذ في القانون والعلومي والسياسيه والعلاقات الدوليه عدنان الامام سي عدنان عسلامه مرحبا بك شكرا لك على قبول الدعوه الهاتفيه
1: عسلامة ومرحبا بك وتحية لكافة المستمعين والمشاهدين
0: سي عدنان منين نبدأ معاك؟ نبدأ معاك ساعة في علاقة بخيارات دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مش خياراته هو الشخصية لكن نحكي الآن على السياسات الخارجية التوسعية والتي تضرب عرض الحائط القانون الدولي للولايات المتحدة هل تعتبر أنه سيصبح ذلك نوع من طريقة إدارة العالم une marque de fabrique وإلا سيزول ذلك مع زوال هي تنقول رئاسة دونالد ترامب وإلا تراجع هذا في العالم وتوازنات جديدة مع زوال حكم الجمهوريين مثلا في الولايات المتحدة شو رأيك؟
1: هو في واقع الأمر يعني النهج اللي انتهجه ترامب وقع تضمينه في العقيدة الجيوسياسية النجمة نسميها الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية اللي وقع نشرها في أواخر سنة 2025 واللي تتضمن معناها بكل وضوح معناها الانعتاق بين معقفين من القانون الدولي ومن معناها مستلزماته والعداء للمنظمات الدولية معناها وهذا مضمن بصفة كتابية واعتبار يعني الشطر الغربي من الكرة الأرضية يعني مجال للسيطرة المطلقة للولايات المتحدة بدون منافس واعتبار كل الدول الموجودة في الشطر الغربي للكرة الأرضية كيعني محميات أمريكية يعني دول ناقصة السيادة ويجب أن تخضع يعني بالسياسة أو بالقوة الغاشمة لسلطان بين معقفين الولايات المتحدة وهذا هو أمر مكتوب ومضمن بطبيعة الحال
0: لكن سعدنا شفنا فضل
1: نعم هذا من شأنه بطبيعة الحال وبدأ تطبيقه بصفة عملية في الفنزويلا معناها كيف مارينا وربما قريبا في كوبا ويعني التطلعات ضم كندا وضم جروينلاند ومعناها منع وثم يعني تغييرات سياسية وقعت في بلدان كيف كولومبيا على سبيل المثال فطبعا معناها هذا النهج من شأنه باش بكل وضوح باش يفجر المنظومة منظومة الحوكمة الدولية التي وقع إرساءها بعد الحرب العالمية الثانية
0: لكن سي عدنان وكأن زاد في نفس الوقت شفنا الليميت وكانوا في نفس الوقت شفنا الضوابط وإلا شفنا إلى أي مدى هذا ينجم يكون الحبل متاعه قصير كيف نشوفوا إيران مثلا كيف نشوفوا كيفاش إيران نعم. وقفت ضد الولايات المتحدة نعم. قدرتها من خلال نعم. بعض الرافعات على أنها تخلي المنطقة الكل تدخل في أزمة وإلا قدرتها على أن الاقتصاد العالمي يتمس شفنا نعم. لليميت زاد كذلك وقت اللي نعرفوا اللعبة اللي تنجم تصير مع الصين والتوازنات مع الصين وإلا زاد كذلك وقت اللي نشوفوا روسيا من الغادي قاعدة تتحرك وكي نشوفوا أن كندا تعمل خيارات أخرى اللي هي من شأنها أنها تقلص من قرارات دونالد ترامب ولذا العالم وين ماشي على حد تقدير قبل ما نحكيه على الأمم المتحدة العالم وين ماشي
1: نعم، هذا طبعا نحن تحدثنا عن التصور الأمريكي، ما قلناش اللي التصور الأمريكي الجديد هذا المبني على القوة العامة الغاشمة وعلى قانون الغاب سينجح معناه وسيفرض نفسه، بالعكس هو سيسرع في يعني تراجع قوة الولايات المتحدة وسيسرع في انبلاج عالم متعدد الأقطاب في واقع الأمر، لأنه وهذا يعني يعتبر تحول
0: كبير. من الربع الساعة الأخير لدرنية كاردير معناه.
1: نعم نعم، يعني في بكل وضوح يعني العالم الأحادي القطب الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يعني كرس بعد انهيار الاتحاد السوفيتي من بداية التسعينات إلى يعني الحقبة الحالية متاعنا، هذا العالم كبر في مضيق هرمز وفي جبال الزاغروس الإيرانية، و يعني العالم المتعدد الأقطاب هو حقيقة ملموسة ماثلة أمامنا. الولايات المتحدة لم تعد قادرة على فرض إرادتها يعني في أي مكان في العالم، يعني ربما عندها هامش أكبر في ما يسمى باللارير كور متاعها في أمريكا الجنوبية واللاتينية وفي يعني الشطر الغربي للكرة الأرضية، ولكن في أماكن أخرى اصطدمت بالواقع الحقيقي. خطر تشخيص تراجع الدور الأمريكي بدأ منذ سنين، ما هوش حاجة جديدة، والتراجكتوار هذه متواصلة، وشفنا صورة حية من ذلك من خلال الحرب التي يعني أو العدوان السوفيو أمريكي الذي وقع تنفيذه على إيران، وأن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على فرض إرادتها على دولة كإيران. اللي نعرفه كونه المعركة هذه باش تكون معركة فاصلة في رسم الخارطة الجيوسياسية وفي رسم ميزان القوة الجديد في العالم في واقع الأمر.
0: عدنان الإمام، في نفس الوقت هل طبول الحرب التي تقرع في أوروبا حقيقية أم هي نوع من المشهدية والتصعيد اللي باش نفهموا زاد العالم وين ماشي، على خاطر يكون عنا ترامب من الغادي ومن الغادي زاد عنا جبهة أخرى مفتوحة نحب نفهم وش صاير فيها بالضبط. ما هي حقيقة نعم. على حد تقدير كل هذه التهديدات بالحرب في قلب أوروبا في قلب القارة العجوز؟
1: هو في واقع الأمر هنالك فرضيات طبعا هنا لومبا جوي للدفان، أما
0: 100% معناش كرة بالعورة
1: بالضبط. ما يعني أما ثم زوز فرضيات، الفرضية الأولى تقول اللي كل هذا يدخل في خانة معناها التحضير لرفع رفع كبير ومهول لميزانيات الدفاع، مما يستوجب تحضير الرأي العام والإيهام بخطر داهم وما إلى ذلك، مما يسهل معناها بلوغ الأهداف من ناحية ميزانية الدفاع، لأن العالم في وقت متاع تحول وفي كل الحالات هنالك يعني انشطار المعسكر الغربي، واللي كونها أوروبا لازمها تعمل على روحها كيف ما نقول، لأن الولايات المتحدة لم تعد يعني حليف موثوق بالنسبة لأوروبا. هنالك عوامل متاع تحول وإدخال الذكاء الاصطناعي والتصنيع العسكري وما إلى ذلك، كل هذا يحتاج ميزانيات ضخمة لا يمكن تبريرها لدى الرأي العام إلا بخلق يعني وهم يعني وهم يعني عام متاع عدو متربص اللي هو روسيا في موضوع الحال معناها. هذه الفرضية الأولى، ولكن الفرضية الثانية تقول اللي كونه هنالك خطر يعني محقق متاع اندلاع حرب في أوروبا، والحرب هذه يدفعولها الأوليغارشيا يعني الأوليغارشي مونديالست اللي تحكم في معظم الدول الأوروبية الوازنة كفرنسا علي. وألمانيا علي. وما إلى ذلك لي معناها لتقليم أظافر روسيا وحصرها في مجالها، ومعناها طبعا هذا ما هوش باش يكون في صالح أوروبا ولا شعوبها. فمجرد دخول بعض الدول الأوروبية الرئيسية في الحرب بطريقة غير مباشرة في الحرب الأوكرانية هو من أول نهار معناها ضد مصالح الشعوب الأوروبية ولا يخدم إلا مصالح الأوليغارشيا اللي كانت يعني ما هو نعرفه في الولايات المتحدة سمى يعني زوج كتل كبيرة لمونديالست وليزونتي مونديالست. معناها وقت بايدن كان ثم تناغم كبير بين الولايات المتحدة وأوروبا لأنهم كيف ما نقولوا فرد كتلة معناها فرد كتلة إيديولوجية اللي هي يعني الكتلة للبلوك مونديالست تنجم تقولوا. هذا الشيء الملاحظ والواضح للعيان من نهار الأول من اللي بدأت فيه الحرب اللي كونوا أوروبا أتوتا بيردر ريانا جانيين في الحرب هذه معناها وليست لها أي مبرر منطقي لأنها خاسرة على جميع الأوجه من ناحية التزود والطاقة من ناحية يعني الصناعات متاعها من ناحية يعني الانفلاسيون من جميع النواحي خاسرة.
0: أنا اللي يهمني في الموضوع نعم. هو أنه نحكيه على معناها على أثر ذلك على الجاليات متاعنا مثلا وإلا افكتيمو حتى في علاقة بحياتنا اليومية احنا نحكي على الحبوب نعم. نحكي على الطاقة. هذا بعد الفاصل قد نحب نسلك على هذا العالم المتغير احنا وين من هذا الكل وكيفاش يأثر علينا في حياتنا اليومية خاطر اللي يسمع فينا ينجم يتسأل يقول اي وين بعد اي وين ماش يهمني معناها بش يتعاركوا على رواحهم وديما وطول عمرهم يتعاركوا. حبنا نرجع الى منطقتنا نرجع الى الخليج ونرجع الى المغرب الكبير. خلينا نفهم شوية احنا زادة استراتيجيين وشرق الاوسط بطبيعة الحال استراتيجيين في شنو يهمنا هذا الكل. راجعين موزايك موند.
2: في عيد ميلاد كارت وفاة كارفور مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم حكة شامية ناتور الغزالة 750 غرام ب 11 دينار و 490 في عود 17 دينار و 970 بالكارت وفاة متاعك.
3: موزايك موند كنا رحب من 10 لنصنهار على موزايك فام
0: وعلى موزايك فام مع خليل العميري على امتداد الساعة الأولى من موزايك مود. اخترنا نحكيه على الجمعية العامة اخترنا نحكيه على الأمم المتحدة واخترنا نحكيه على توازنات العالم الحالية مع أستاذ القانون والعلوم الجيوسياسية والعلاقات الدولية عدنان الإمام على موزايك فام نهار الأحد. اخترنا زادة كذلك نحكيه على العالم في واقعه لكن زادة في مستقبله القريب مع تحديات تهم الآن الذكاء الاصطناعي وغيره من التحديات الجديدة مستجدة بالنسبة للعالم والذي لازم يفكر فيها. عند الإمام أين نحن من لعبة الأمم؟ نحن قصدي عرب زاد كذلك لكن قصدي زاد كذلك الخليج الشرق الأوسط والمغرب الكبير. هل يؤثر كل هذا فينا؟ مثل الحال يؤثر فينا لكن كيف؟ اليوم مثلا وقت اللي الولايات المتحدة ترفض تقريبا ولا تتلكأ في أنها تعاون السعودية تقريبا على من طلب سعودي على الحوثيين هذا ماذا يعني؟ وقت اللي كان في وقت من الأوقات الولايات المتحدة تهرع إلى إعانة السعودية. دونك شنو رأيك في هالتوازنات هذه لكن خاصة مع وقعنا احنا كعرب في هذا العالم المتغير؟
1: في وقعنا كعرب يجب أن نعلم علم اليقين أننا يعني خارجين من دائرة صناع التاريخ وصناع المستقبل معناها وأنه العرب يعني مفعول بهم والسبيس أكثر من كونهم ديزاكتور متاع التغيرات الكبيرة اللي واقعة واللي بشتاقة في العالم. خطر توا نحن في فترة تحول خطيرة بين عالم أحادي القطب وعالم متعدد الأقطاب وأن هنالك نقطة توازن سيقع البلوغ إليها يعني في المستقبل القريب واللي بشتكرس يعني حقيقة وبصفة ملموسة هذا العالم المتعدد الأقطاب. ولكن العرب ديما يعني إلرات كيف نقولوا لجران تورنون دو ليستوار فنحن توا في منعرج مهم جدا. ويعني الدول العربية مع الأسف يعني دول المنطقة في عوض تسارع لاستخلاص العبر واستخلاص النتائج بالنسبة لها لتهم مصالحها القومية مما وقع في الخليج، لأنه من المفروض أن تكون هندسة جديدة، هندسة أمنية جديدة تعتمد على نوع من التحالف أو نوع من التنسيق على الأقل مع إيران، ويعني تصفية الملفات العالقة في المنطقة كملف اليمن والملفات أخرى معناها، والانعتاق من المظلة الأمريكية لأثبتت لكونها غير قادرة على حمايتهم وغير قادرة على حماية نفسها، وهي يعني منتشرة في المنطقة لغرض وحيد هو حماية إسرائيل. كل هذا لم يقع استخلاصه وترجمته إلى نتائج سياسية ملموسة في شكل اتفاقيات معناها اللي تعتمد هندسة أمنية جديدة، هندسة أمنية وجيوستراتيجية وجيوسياسية جديدة للمنطقة، وهنالك انسياق يعني وراء وانتظام داخل المعسكر السوفيو أمريكي في واقع الأمر. يعني في الوقت الحاضر يعني معظم دول المنطقة منخرطة في المعسكر السوفيو أمريكي ضد المعسكر الآخر اللي قاعد يواجه في المعسكر هذا، واللي هو معسكر محور المقاومة بقيادة إيران في واقع الأمر. وهذا يعني من المتوقع أن تكون له نتائج يعني وخيمة على وضع دول الخليج بصفة خاصة معناها.
0: القضية الفلسطينية في هذا الكل أستاذ،
1: القضية الفلسطينية بطبيعة الحال معناها مرتبطة، مآلها مرتبط ارتباط وثيق جدا بمآل الصراع الموجود حاليا بين محور المقاومة وبين يعني المحور الصهيو أمريكي. ومن المرجح أن يعني أن يفشل المعسكر الصهيو أمريكي في فرض إرادته عسكريا أو سياسيا، ومن المرجح أن تشهد القضية الفلسطينية تطورات معناها في المستقبل المنظور في اتجاه نجم نقوله قد يكون إيجابي، معناها إذا كان وقع تكريس انتصار أو على الأقل منع يعني الحلف الصهيو أمريكي من تحقيق نتائجه في هذه المواجهة المتعددة الأبعاد العسكرية والسياسية والاقتصادية وما إلى ذلك. ومن المرجح أن يعني ربما أن ينتهي ذلك إلى انتصار يعني لمحور المقاومة بقيادة إيران، والعديد من المؤشرات في واقع الأمر تفيد بذلك. وهذا له مجرد معاينة، ما هوش انحياز، يعني هذا معاينة للواقع، ومعظم الخبراء العسكريين في العالم على هذا النهج معناها. ما نقوله ما جبناش جديد أو عبرنا على انحياز معناها. نعم،
0: الموضوع للمتابعة، أنا نوعدك أنه نرجعه له على خاطر اللي يهمنا في الموضوع إلى أي مدى ستكون لنا القدرة أحنا أن نتعايش مع عالم جديد، كيف لنا أن نكون أحنا بيدنا قطب، هذا ممكن بالنسبة للاقتصاديات العربية، لكن بيناتنا في كلمتين، في كلمتين علاش ليس هناك القدرة على أن نكون قطبا بالرغم من إنتاجنا للبترول، بالرغم من اقتصادياتنا، بالرغم من حضاراتنا زي كذلك العريقة، علاش ليه على حد تقديرك؟
1: هو على حاجتين، زوز أسباب، الفكر
0: الفكر وشو الآخر؟
1: والإرادة. نقصنا فكر استراتيجي واستشرافي، ونقصنا الإرادة السياسية التي يعني تشخص المصلحة وتنفذها معناها. يعني الطبقات السياسية الحاكمة مع الأسف في معظم الدول العربية يعني ما عندهاش عقل استراتيجي يشتغل معناها بصفة عادية كما في الدول الأخرى، وناقصة إرادة سياسية لي يعني إقرار وتطبيق الخيارات الصحيحة اللي منبنية على استشراف علمي معناها للمستقبل القريب والمتوسط المدى معناها في واقع الأمر.
0: يظهر لي واضح يعني الإجابة ما نحبش نعلق عليها الإجابة خاطر تهزنا الاثنين الحقيقة غريبة الأطوار في القرن 21. إذا كان فما عائلات تعتبر أنه مصيرها هي الشخصي أهم من مصير شعوبها شو نقول لك معناها أنا غالب معناها هذا وضعنا. شكرا لك أستاذ عدنان بارك الله فيك, شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. شوي خير الموعد مع الأخبار سيف الدين المهري والموعد المتميز الأخبار ومع الأحداث في ساعتنا الثانية من الأحداث لنص نهار رجوع إلى لقاء ترامب مع الصين ولاية المتحدة والصين في هذا التقارب الاستراتيجي لكن اللي فيه برشة برشة مناورات زي كذلك. راجعين في ساعتنا الثانية
3: موزيك مونت كنا رحب من 10 لنص نهار على موزيك فام.

0: Musique. FM.
1: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية حلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك. في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم أمولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 7

بالعاصمة. وتعتمد هذه التقنية المتطورة على تقنية الأرواء الآلي خافض الحرارة بيرفيجون إيبوتيرميك، مما يوفر بيئة حفظ ديناميكية ومراقبة بدقة للكلى المتبرع بها خلال الفترة الفاصلة بين عملية رفع العضو وزراعته للمريض. وتسهم هذه الآلية الحديثة في تحسين جودة الأعضاء المعدة للزرع وتمديد فترة حفظها في ظروف مثالية، مما ينعكس إيجابا على نسبة نجاح العمليات الجراحية. الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية تذكر الأشخاص المعنويين بأن غدا الاثنين الموافق للثامن والعشرين من سبتمبر الجاري هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الجبائية المتوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. والإدارة العامة للجباية تفيد في بلاغ تذكيري أن هذا الموعد يشمل آخر أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، إضافة إلى أنه يمثل آخر أجل إيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني الخاص بالأشخاص المعنويين. في تطورات الشأن الدولي، المدعية العامة الإسرائيلية تقضي اليوم الأحد بتأجيل الموعد النهائي لطرح عروض البناء الخاصة بمشروع A1 المثير للجدل، والذي من شأنه فصل الشمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها لما بعد الانتخابات. وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلق في سبتمبر من سنة 2025 أكبر مشروع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة لإضافة 7600 وحدة استيطانية، قال عنها إنه سيمنع قيام دولة فلسطينية. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنات يقول أو يعلن أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحظ على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. ختاما، مصرع 56 شخصا على الأقل جراء أمطار غزيرة وعواصف في ولاية أوتار براديشا أكثر ولايات الهند سكانا خلال الأيام الثلاثة الماضية، وفق ما أفادت هيئة حكومية لإدارة الكوارث اليوم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فانفونات، والمشوار تواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك مونت. إلى اللقاء. الأولى في تونس موزايك.

0: فولمي كوين على موزيك فام. الموعد مع ساعتنا الثانية من موزيك موند من العشرة النص نهار. مرة أخرى مرحبا بفريقنا الكل. محمد علي شكرا على الإخراج. لبنى في الإخراج الرقمي. خليل الموعد معك كما كل أسبوع. مرحبا خليل العميري. رقم الأسبوع 62 قضية في مواجهة ترامب والإعلام من إهانة الصحفيين إلى منعهم من البيت الأبيض. خلينا نحلوا الموضوع بربي. تتسويق وقت نحكيه على رقم الأسبوع. موزايك موند. العدد الكبير من الدعاوى القضائية اللي رفعتها المؤسسات الإعلامية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو حتى التي بادر هو برفعها ضدهم تبين حجم الصدام المستمر وطبيعة العلاقة المتوترة والمعقدة ما بين الطرفين.
1: وخلال الفترة الممتدة من عام 2015 وحتى منتصف 2026 شهدت رفع أو تسجيل 62 دعوى قضائية إعلامية وقضايا تشهير مرتبطة بدونالد ترامب وشركاته وإدارته. وقد سجلت النزاعات هذه الطفرة غير مسبوقة ب 25 قضية خلال أقل من عامين، أي من 2025 حتى 18 أوت 2026 مقارنة بنحو 37 قضية خلال العقد السابق. لكن الرقم أصبح أكثر إثارة للاهتمام خلال الأسبوع الفارط وتحديدا يوم 21 سبتمبر إثر رفع ثلاث مؤسسات إعلامية كبرى وهي شبكة سي إن إن وقناة إم إس ناو وموقع بوليتيكو دعوى قضائية مشتركة ضد قرار ترامب بحظر صحفيها من دخول البيت الأبيض وأصدر قاضي فيدرالي حكم مستعجل لصالح المؤسسات الإعلامية يأمر البيت الأبيض بإعادة منحهم حق الدخول فورا. في المقابل يعرف كذلك الياس دونالد ترامب بأنه يقوم بمقاضاة وسائل الإعلام بشكل مكثف حيث يرفع عشرات الدعاوى القضائية بتهم التشهير والتحيز ضد مؤسسات مثل نيويورك تايمز واشنطن بوست وسي بي سي وبي بي سي بالإضافة إلى دعوى جماعية كبرى رفعتها شركته للإعلام والتكنولوجيا ضد نحو 20 مؤسسة إعلامية دفعة واحدة. حرب مفتوحة. العلاقة الجدلية هذه الياس بين السياسي والإعلام.
0: يعتبر أنه الإعلام لازم يكون في صفه، يعتبر أنه بعض الإعلاميين خونة وأنهم يقوموا بإعلام بالنسبة لهم مأجور وضد الولايات المتحدة وضده هو شخصيا. وفي نفس الوقت نلقاو هالمفارقة هذه، بما أنه الدستور الأمريكي دستور يكرس بصفة قوية جدا حرية التعبير كأسس من أسس الديمقراطية، عرصة من العرص الكبار تتجدد المواجهة بين الرئيس الأمريكي ووسائل الإعلام. تقرير خليل يرصدنا أبرز محطات هالمواجهة. نستعرض رقم القضايا المرتبطة بهالمواجهة وصولا إلى آخر تطورات المعركة بين البيت الأبيض والمؤسسات الإعلامية، مع العلم أنه واحدة من الصحفيات اللي تم حظر دخولها إلى البيت الأبيض إلقاها دونالد ترامب في نفس المدينة في الأمم المتحدة الجمعة نفسها وقتلوا تنجم تردني من البيت الأبيض أما ما تنجمش تردني من هنا من مقر الأمم المتحدة. إذن نوع من المناورات الآن والتي بيناتهم في علاقة بدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة والصحافة.
2: بوابة البيت الأبيض تحولت مرة أخرى إلى ساحة مواجهة بين دونالد ترامب والصحافة الأمريكية. ثلاث مؤسسات إعلامية وجدت نفسها خارج البيت الأبيض: CNN، MS Now وبوليتيكو.
3: ترامب أصدر قرار منع من خلاله صحفيين من CNN، MS Now وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض، واتهم هاي المؤسسات بنشر ما وصفوا بالأخبار الكاذبة. وبعد القرار تم فعلا سحب تصاريح صحفيين تابعة لهاي المؤسسات، ما عاد بإمكانهم أن يدخلوا البيت الأبيض ويغطوا الرئيس من الداخل.
2: القرار صدر في 18 من سبتمبر. السبب بحسب إدارة ترامب هو ما وصفته بالتغطية الكاذبة والمنحازة، لكن المؤسسات الثلاث لم تكتفي بالاحتجاج واختارت طريق القضاء. في 21 من سبتمبر رفعت المؤسسات دعوى مشتركة ضد إدارة ترامب واعتبرت أن منع صحفيها من دخول البيت الأبيض يمس حقوقا دستورية من بينها حرية الصحافة التي يحميها التعديل الأول من الدستور الأمريكي الأمريكي، وبعد 3 أيام فقط جاء الرد القضائي. قاضي فيدرالي أمر إدارة ترامب بإعادة بطاقات الصحفيين والسماح لهم بالعودة إلى البيت الأبيض لمدة 14 يوما في انتظار مواصلة النظر في القضية. حكم قضائي مؤقت لكنه يحمل رسالة واضحة: الخلاف بين ترامب والصحافة ليس جديدا بل يعود إلى سنوات.
4: So it's an honor to be here. I'm surprised that CNN is here covering me. You shouldn't be here. You should not be here covering me.
2: الرئيس الأمريكي كثيرا ما يهاجم وسائل الأعلام التي تنتقده، يتهمها بالكذب ويصف بعض الصحفيين بعبارات مهينة، وأحيانا ينتقل الهجوم من مضمون الخبر إلى الصحفي نفسه. صحفيون وصحفيات تعرضوا لهجمات أمام الكاميرات، ومؤسسات أعلامية واجهت ضغوطا وتهديدات ودعاوى قضائية، لكن الصحافة لم تكتفي بالرد عبر الميكروفونات. بعض المؤسسات اختارت المحاكم، وأخرى تمسكت بحقها في الوصول إلى المعلومات وتغطية نشاط الرئيس. وهنا تظهر أهمية التعديل الأول من الدستور الأمريكي، فهو يحمي حرية التعبير والصحافة ويضع قيودا على تدخل الدولة في هذا المجال. ولهذا فإن معركة البيت الأبيض الأخيرة ليست مجرد خلاف بين رئيس وصحفيين، إنها تفتح نقاشا أوسع: إلى أي حد يمكن للرئيس أن يحدد من يدخل إلى البيت الأبيض؟ وهل يمكن أن تصبح الاعتمادات الصحفية وسيلة للمعاقبة مؤسسات بسبب مضمون تغطيتها؟ القضاء لم يحسم القضية نهائيا، لكن الصحفيين عادوا مؤقتا إلى البيت الأبيض بقرار قضائي، والأرقام تكشف أن هذه المواجهة ليست عابرة. 62 دعوة قضائية، وراء كل قضية سؤال، ووراء كل مواجهة خلاف حول حدود السلطة، ووراء كل هجوم على صحفي نقاش حول حدود حرية الصحافة. وفي بلد تقوم تجربته السياسية على فصل السلطات وحرية التعبير، تصبح العلاقة بين الرئيس والصحافة أكثر من مجرد علاقة متوترة، إنها اختبار دائم للسؤال الأهم: من يراقب السلطة عندما تكون السلطة نفسها غاضبة ممن يراقبها؟
0: سؤال في غاية من الأهمية. شكرا لك خليل. يظهر لي هذا هو السؤال الرئيسي في علاقة بمعركة دونالد ترامب مع الصحافة، على خاطر فما ناس تسمع فينا تقول ايه واحنا شو مدخلناش. يهمنا اللي يهمنا في الموضوع هو حدود السلطة، إلى أي مدى وقت اللي نعطيه السلطة لشخص ما بالصندوق نمكنوه من أنه يكون عنده السلطة المطلقة، يغلط ما يغلطش، صحيح مش صحيح. اللعبة تكون صحيحة وقت اللي صاحب السلطة المنتخب يكون زاد عنده رقابة من عند مؤسسات منتخبة، لكن زاد كذلك من عند مؤسسات اعتبارية من المجتمع المدني، منها أساسا الصحافة، وذلك علاش تلقب بالسلطة الرابعة. معنا الضيف الدكتور صادق الحمامي، أستاذ الجامعي المتخصص في قضايا الإعلام والاتصال السياسي والتكنولوجيات الرقمية. سي صادق مرحبا.
5: مرحبا بك الياس، وشكرا على الدعوة.
0: شكرا لك أنت على قبول الدعوة. منين نبدأ؟ نبدأ من سؤال مفصلي: كيف للعالم أن يقبل أن السياسي يحاسب، أن السياسي يسأل، أن السياسي وقت اللي يختار أنه يكون يخدم للصالح العام، وقت اللي يختار أنه يكون في الحياة العامة هو أمام أعين الجميع، ولذا قراراته بما أنها عندها وقع على حياة اليومية للناس، قرارات هذه هي مجال للمساءلة والمحاسبة والمراجعة والنقد وغيره في الصحافة. لماذا لا يقبل زعماء العالم في جزء كبير منهم قانون اللعبة كما دونالد ترامب؟
5: السؤال مهم جدا. الديمقراطية الأمريكية ديمقراطية مخصوصة جدا منذ الثورة الأمريكية، ووضعت الرقابة على السلطة في جوهرها، حتى أن المؤسسات هذه التي تقوم بالرقابة مثل الصحافة والقضاء، سموها check and balance، يعني هي تحد من نزعة السلطة نحو التسلط. لكن أنا أردت حتى نكون عمليين ونعطيه فكرة يعني ملموسة جدا للمستمعين على ما معنى أن تراقب الصحافة السلطة.
0: أنا معك سي سيد، تفضل.
5: سأعطيك مثال من داخل بطبيعة حال التجربة الأمريكية. تعرف التقرير اللي قراه خليل العماري وشامل، لكن هناك نقطة أريد أن أؤكد عليها، وهي أن النموذج الأمريكي نموذج مخصوص جدا، إذ أن الصحافة تسكن في البيت الأبيض. هناك ما يسمى البول، وليكوغسبوندون مراسلين المؤسسات الصحفية يعني هي موجودة في داخل البيت الأبيض وتعيش في البيت الأبيض وتقوم بتغطية مستمرة يوميا، في بعض الأحيان على بوتيرة ساعة بعد ساعة. هذه النقطة الأولى. والمتحدث باسم البيض الأبيض يخرج باستمرار في اليوم عدة مرات للحديث إلى الصحفيين. البول هذا ما يسمى البول أو يعني المجموعة تتكون من عدد من مؤسسات الصحفية كان يتم اختيارها عن طريق المهنيين أنفسهم، ثم عندما جاء ترامب أصبح هو الذي يختار البول هذا، فبالتالي يعني غير قواعد اللعبة. لكن أنا ما أريد أن أشير إليه وحاجة مهمة جدا، هي أن عندما انسحب يعني عندما تم حرمان بعض المؤسسات من التواجد في البيت الأبيض، هناك مؤسسة صحفية تلفزيونية هي فوكس نيوز يعني انسحبت هي نفسها أيضا، انسحبت و يعني تضامنت مع هذه المؤسسة، مما يعني أن بالنسبة
0: على الرغم من أنها معروفة من قربها من دونالد ترامب،
5: على الرغم ومعنى ذلك أن بالنسبة للصحفيين الأمريكيين الهوية المهنية أهم من الهوية السياسية.
0: خط أحمر،
5: وهذا لا يأتي من فراغ، هذا لا يأتي هكا مرة واحدة، يأتي عبر تجربة طويلة تتكون بواسطتها المهنة، وتصبح هناك هوية مهنية عند الصحفيين أهم بالنسبة إليهم من الانحياز أو الاتجاه السياسي. إذن الصحافة الأمريكية، نحن نعلم أن الصحافة الاستقصائية أين ابتكرت؟ صحيح كان هناك تحقيقات لزونكيت إلى آخره، لكن الصحافة الاستقصائية بالمعنى الدقيق والمبتكر للكلمة نشأت في الولايات المتحدة.
0: واترغيت
5: واترغيت يعني كان الصحفيون يعني يراقبون أو أن الصحافة الاستقصائية هي رقابة على السلطة السياسية. ونحن نعلم أن رغم كل محاولات ترامب تدمير النظام الإعلامي الأمريكي، هذا النظام ما زال يشتغل بقوة، وما زالت هناك تحقيقات تنجز لأن حتى في حالة الحرب، لأن المشكل هذا من أين أتى من أن عدد من المؤسسات الصحفية تقول أن المخزون الأمريكي بالنسبة للذخيرة بدأ ينفد. وهذا لا يعجب بطبيعة حال ترامب، لأنه يعني يمثل تهديد بالنسبة إليه أمام ناخبيه من الجمهوريين. إذن التجربة الأمريكية في الحقيقة تجربة مخصوصة جدا، تعلمنا أن الصحافة هي الشيء أساسي لحق المواطنين في المعرفة، مش فقط في المعلومات كما يتم تكرارها دائما، لا، في أن يعرف كيف تشتغل الدولة من الداخل، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصالح حيوية بالنسبة للمواطنين.
0: justement دكتوري، هذا يحيلني على سؤال مهم جدا في علاقة بالمهنة الصحفية. البعض يعتبر انه الصحافة هي اليمي، هي نوع، هي زاد كذلك تقرع حسابها على الامن القومي، مثلا انك انت تجي تقول الذخيرة راهي قاعدة بشتوفة، هذا فيه نوع من ضرب للامن القومي الداخلي. ولذلك البعض يعتبر انه زاد الصحافة لازم تكون مسؤولة. صحيح غلط؟ هل تعتبر انه على الصحافة ان تكون دائما مع الحقيقة، وإلى أي مدى هذا مهم في علاقة بطبيعة المهنة؟
5: ناخذ مثال آخر. الخطأ العسكري الشنيع الذي قامت به القوات الأمريكية عندما ضربت مدرسة في إيران على أساس أنها سكنة عسكرية كشفته أيضا الصحافة الأمريكية. بالنسبة يعني عندما يدرس الصحفيون الأخلاقيات المهنية هناك القيمة العليا للصحافة هي قيمة واحدة تتكرر، هي قيمة كونية تتكرر في كل المواثيق الأخلاقية في العالم وهي القيمة الأساسية للفيدرالية الدولية للصحفيين، وهي هي في الحقيقة ليست الحقيقة في الواقع، هي السعي إلى الحقيقة، بمعنى أن الصحفي يعني دوره الاجتماعي هو أنه يسعى إلى الحقيقة ويحاسب على الجهود التي يبذلها للوصول إلى الحقيقة، ليس حتى عندما لا يصل إلى الحقيقة هو يقيم على المسائل التي يقوم التي يبذلها الوصول إلى الحقيقة. إذن لا توجد قيمة أخرى، لا توجد أي
0: لكن
5: قيمة
0: صدق
5: أخرى.
0: حميمي صدق حميمي سمحني خطر هذية على غاية من الأهمية فلسفيا وفي علاقة بحياتنا اليومية. البعض يقول لك خيانة إيش يعني، ما عنديش ثقة في الدولة متاعي إذا كان الدولة قتلي رولا بيس سيكولا بيس.
5: لا، الدولة ممكن تقول ما تشاء وما تريد، لكن المجتمع الديمقراطي بطبيعة الحال أعطى دورا للصحفيين هو السعي إلى الحقيقة في عدة مجالات، وتبدأ من المجال الرياضي حتى المجال السياسي حتى المجال ما كل المجالات، وهذا الدور الذي تأسست عليه الصحافة في الحقيقة. معناته في الواقع هناك من يتساءل هل هناك الحقيقة؟ هذا أيضا حسم الأمر، الموضوع هذا حسم فيه يعني منذ عشرينات ثلاثينات القرن الماضي. يعني هناك يعني مدير تحرير مجلة الجارديان في عشرينات القرن الماضي نشر نصا هو الذي طور فيه فكرة العرب ترجموها الخبر مقدس والتعليق حر. والحقيقة سي بي سكوت هذا كان يقول facts are sacred and opinion is free، يعني الوقائع هي المقدسة، الوقائع التي هي التي يجب أن الوقائع هذه هي موضوع للصراع وموضوع للعراك وموضوع للمصالح. يعني هناك مصالح متعددة وأطراف متعددة من مصلحتها أن تخفي الوقائع أو أن تشوه الوقائع. ولهذا نرى أن بشكل عام ترامب وهو يمثل الاتجاه الجذري أو الراديكالي في الشعبوية كان يعني يحارب بشكل يكاد يكون نسقي وشامل الصحفيون ويعتبرهم، وهو قال هذا، قال أن الصحفيين هم أعداء الأمة الأمريكية. يعني بطبيعة الحال هذا موجود لدى كل الشعبويين، لكن عند ترامب هو يعني علامة أو سمة مؤسسة من استراتيجياته وخطابه السياسي، وهذا بطبيعة الحال إقصاء الصحفيين يعني بكل بساطة هي أن يقيم الفاعل الشعبي ترامب هنا علاقة مباشرة مع الجمهور لبسط العملية الدعائية دون حواجز.
0: الفرق ما بين العملية الدعائية السياسية الحزبية وإلا السلطوية ودور الصحفي، وكانوا لهنا دونالد ترامب معناها يقول أنا نعمل كما نحب، نعمل كما نحب، وانتم ما تعرفوش شنو يصلح بالعالم وشنو يصلح بالولايات المتحدة. لهنا شنو يكون دور الصحفي؟ اليقظة اللي صار ما بين الصحفيين في الولايات المتحدة، لسوليداريتي المساندة كذلك والتضامن اللي صار بيناتهم، كيفاش توصفوا صديق الحمامي؟ ولهنا نرجع إلى طبيعة العمل الصحفي، شنو مطلوب من الصحفي في علاقة بالسلطة والدولة؟
5: شوف أن الآن الديمقراطيات الغربية، الديمقراطيات الأمريكية الأوروبية إلى آخره تشهد نوع من الانحراف السلطوي، حتى أنها تكاد في بعض الأحيان أن تصبح ما يسمى ديمقراطية الليبرال، يعني تحافظ على الشكل الديمقراطي من انتخابات ومؤسسات، لكنها في الوقت ذاته يعني ينشأ فيها نوع نزعة نحو السلطوية. شو بالنسبة لأدوار الصحفي بشكل عام، سواء كان الأمر يتعلق بديمقراطيات كاملة، ديمقراطيات غير مكتملة، أنظمة سلطوية غير سلطوية، الصحفي عليه أن يؤمن بأن المهنة أهم من الانحيازات السياسية أو الثقافية أو حتى الجهوية، سواء تعلق بالرياضة أو بالسياسة أو بالاقتصاد. يعني لكن هذا المشكل أن الهوية المهنية المتينة هذه التي تجعله من الصحفي يقوم بدور مخصوص في المجتمع، والذي كنت أتحدث عنه هو السعي إلى الحقيقة. والسعي إلى الحقيقة هذا يحتاج إلى أولا إلى إلى إلى دراسة، إلى تدريب، إلى إلى لكن إلى تراكم زمني، تراكم زمني هذا لا ينشأ مرة واحدة. يعني هل نعتقد أن الدول الأوروبية كلها شهدت هكذا مسار تصاعدي نحو المهنية؟ هذا غير صحيح. يعني هناك منعرجات وهناك مراحل توقفت فيها حرية الصحافة في الحرب العالمية الثانية، في أنظمة يعني عرفت توجه سلطوي إلى آخره. هناك يعني عمل داخلي داخل المهنة يجب أن يقوم بها الصحفيون لتأسيس هوية صحفية متينة، وهذا بطبيعة الحال يحتاج كما قلت إلى وقت، ويحتاج إلى تجارب، ويحتاج إلى أن المهنة تستخلص التجارب من المشاكل التي تتعرض إليها.
0: شفنا الآن تدخل لدور القضاء في قضية الحال بالنسبة للصراع بين دونالد ترامب والصحافة الأمريكية. هل القضاء في الشأن الصحفي هو قضاء خاص وإلا لا على حد تقديرك صدق الحمامي؟ وهذا لو ما تروح للعالم أجمع، البعض يقول فيش قام أنا بالنسبة لي صحفي ما هوش فوق القانون، الصحفي في كل الحالات هو أمام زاد كذلك مسؤوليات جزائية ساعات. هل الصحفي مناعة في علاقة بالقضاء يا أخي؟
5: لا، الصحفي ليس له مناعة. نحن عندما نعرف الصحافة نقول أن الصحافة هي ممارسة منظمة بالقانون ومنظمة ذاتيا، يعني هناك التنظيم القانوني. الصحفي لا يمكن أن يسحب نفسه يعني لقوانين التي تنظم الدولة وتنظم الجمهورية، معناته هذا غير صحيح. عليه أن يحترم القانون وعليه أن يحترم أيضا الأخلاقية. لهذا نقول الصحافة هي مهنة منظمة بالقانون ومنظمة ذاتيا بالأخلاقية. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، القضاء في الولايات المتحدة، أنا تحدثت في البداية عن مؤسسات الرقابة check and balance. المؤسسة check and balance هي القضاء والبرلمان والصحافة، وبالتالي القضاء هو الضامن للبند الأول في الفصل دستور. الأول في الدستور الأمريكي اللي هو حرية التعبير. تعرف هناك من يعرف الولايات المتحدة الثقافة الأمريكية والديمقراطية الأمريكية بأنها قائمة على شيئين، حرية التعبير وحرية امتلاك السلاح، يعني مقومان أساسيين. فالقضاء هنا تدخل حتى يتمكن الصحفيون من استرجاع حقهم في أن يعني يكونوا وسيلة أو واسطة لحرية للحصول المواطنين الأمريكيين على المعلومات التي يحتاجونها حتى يتمكنون من إبداء رأيهم في السياسة إلى آخره. وخاصة هذه مسألة يعني نفاد ذخيرة الأسلحة هي أمر حيوي بالنسبة للأمريكان، يعني يتعلق بحياتهم ويتعلق ب يعني أمنهم القومي.
0: صدق حميم، سؤال أخير، الوضع السوي شنو هو الوضع السوي؟ الوضع السوي بعض الوصفات السحرية موجودة مثلا في بعض البلدان الإسكندنافية ولا غيره، وكأنه العلاقة ما بين المؤسسة الصحفية وبين الصحفي والسلطة هي علاقة أخلاق زاد كذلك، ويجب على الجميع أن يقبل بقانون اللعبة.
5: الوضع السوي حسب اعتقادي هي أن ترعى الدولة وليس السلطة السياسية،
0: الدولة
5: أن ترعى الصحافة باعتبارها خدمة عمومية يحتاجها المجتمع، يحتاجها المواطنون العقلانيون الذين يتصرفون بعقلانية في المجتمع، يحتاجون إلى معلومات، يحتاجون إلى معارف. هذا من جهة أولى. وعلى المهنة
0: هذا يعني أن الدولة لازم تحميها كمهنة زاد كذلك.
5: نعم، الدولة بحاجة إلى مواطنين عقلانيين. الدولة خاصة الآن في بيئة التنظيم المعلوماتي بحاجة إلى مواطنين عقلانيين يتصرفون ويفكرون بعقلانية. لكن في الوقت ذاته الصحافة أيضا كمان عليها أن تحترم الأخلاقية التي تقوم عليها، وأن تكون وفية بشكل خالص فقط إلى قيمتها الأساسية وهي السعي إلى الحقيقة.
0: شكرا لك. بارك الله فيك الدكتور سيد الحمامي الأستاذ الجامعي والمتخصص في قضايا الإعلام والاتصال السياسي والتكنولوجيات الرقمية. هاتوا فلوغون باني كوكو هو لهنا سالي بيغتي دو بونسي يحكي فيها زي كذلك على خلفية الأداءات أمام حليها.

0: de penser Florent Pagny à la Mosaïque FM à l'Ardèche, vous êtes à 30 دقيقه مرحبا بكم هذه موزايك موند
1: موزايك العالم.
0: قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في واشنطن حملت الكثير من الرموز من الاستقبال الرسمي خليل ومأدبة العشاء إلى الظهور المشترك والحديث عن علاقة شخصية جيدة بين الرجلين، لكنها انتهت دون نتائج ملموسة في الملفات الأكثر حساسية بين البلدين.
2: يوم الجمعة 25 سبتمبر اختتم الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة الدولة الرسمية الداعية للولايات المتحدة الأمريكية، استمرت 3 أيام التقى خلالها بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن لبحث العلاقات الثنائية والملفات الاستراتيجية، وقيمت على شرف الرئيس الصيني عروض عسكرية لافتة وحفاوة بروتوكولية استثنائية من خلال استقبال ترامب للرئيس الصيني شخصيا في المطار مع إقامة مراسم استقبال رسمية ضخمة في البيت الأبيض، شارك فيها نحو 479 عسكري وعروض عسكرية وموسيقى وصولا إلى تحليق قاذفات في سماء البيت الأبيض. نسمعوا صحفية قناة البي بي سي عربي تحكي على البروتوكول هذية وأهميته.
3: بساط أحمر بطول 30 مترا واستعراض جوي لقاذفات بي واحد الخارقة للصوت وحفاوة بالغة من ترامب في استقبال شي جين بينغ، استقبال استثنائي لم تشهده أمريكا منذ أكثر من 6 عقود. ترامب بذات نفسه استقبل شي على أرض المطار وليس في البيت الأبيض كما يقتضي البروتوكول الدبلوماسي، في خطوة نادرة طبعا لم تتكرر منذ عام 1962 حين استقبل جون كينيدي رئيس وزراء بريطانيا هارولد ماكميلان. لكن ترامب خرق البروتوكول التقليدي وخرج شخصيا إلى قاعدة أندروز العسكرية في ماريلاند لاستقبال الرئيس الصيني وزوجته بينغ ليوان. وقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب صورة لافتة وهما يسيران يدا بيد نحو البساط الأحمر ومشيا بتناغم بخطوات صغيرة ومدروسة حتى وصولهما إلى سلم الطائرة لينتظرا نزول الرئيس الصيني وزوجته. لكن أبرز اللحظات التي استوقفت الناس كانت تلك التي جمعت ترامب بشي، فلغة الجسد قالت الكثير وفقا للخبيرة الدكتورة ليليان غلاس التي تحدثت لصحيفة The Mirror البريطانية. تقول ترامب استخدم إيماءات تعكس الاهتمام والود عبر إمالة رأسه قليلا في أثناء الحديث مع شي واقترابه بوضوح من بينغ ليوان عند المصافحة لكسر الجمود. ترامب وشي بقيا على تقارب شديد وميل بجسميهما من الطرف العلوي نحو بعضهما متجنبين أي مسافة فيزيائية جامدة، فضلا عن إظهار ترامب وميلانيا كفريق متحد ومتجانس عبر وضع يده على ظهرها.
0: رغم حفاوة الاستقبال لأنه الملفات الحساسة الكبرى من كما مثلا ملف تايوان وإلا الذكاء الاصطناعي ما صارش فيهم تقدم كبير خليل.
2: صحيح، في ملف تايوان لم تأتي القمة بالجديد، فرغم دعوة الرئيس الصيني صراحة واشنطن إلى معارضة استقلال تايوان إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعلن عن أي تسوية جديدة بشأن مبيعات الأسلحة أو مستقبل علاقتها مع تايوان. في الملف الإيراني تم النقاش حول الحرب في إيران ودور الصين، لكن القمة لم تفضي إلى إعلان اتفاق واضح أو تفاهم جديد ينهي الخلافات بشأن هذا الملف. وبخصوص الذكاء الاصطناعي، أحد أبرز ميادين التنافس الاستراتيجي بين واشنطن وبكين، فلم يشهد بدوره اتفاق شامل، واكتفى الطرفان بالتأكيد على مواصلة الحوار والتواصل بشأن مخاطر وتطورات هذه التكنولوجيا. في المقابل تم الاتفاق على مواصلة المحادثات المباشرة والالتقاء مجددا قبل نهاية عام 2026 في زوز مناسبات لاحقة. نسمع مراسل قناة التلفزيون العربي اللي كان موجود في واشنطن.
4: ترامب وشي جي بينغ 3 أيام من الاستقبال التاريخي في واشنطن، سجاد أحمر ومدافع تحية وطائرات مقاتلة وعشاء فاخر هنا في البيت الأبيض. فماذا حصدت القمة فعلا؟ البداية من التجارة، حيث اتفق البلدان على تمديد الهدنة التجارية حتى 10 يناير المقبل، وهي الهدنة التي أوقفت حربا تجارية تجاوزت فيها الرسوم المتبادلة 100%. لكن هذا التمديد لم يحسم الخلاف، إذ قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: لا أعرف ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق أكبر وأشمل. ومن التجارة إلى الذكاء الاصطناعي، الملف الذي تتسابق عليه القوتان. شي قال إن الصين والولايات المتحدة تملكان القدرة والمسؤولية لتطويره بما يضمن بقاءه دائما تحت سيطرة الإنسان، فيما يصر ترامب على تسميته بالذكاء الخارق. ومع ذلك لم يتحقق أي اختراق في هذا الملف، وبقية الملفات الأكثر حساسية معلقة. ففي ملف تايوان دعا شي واشنطن إلى معارضة استقلال الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، بينما لم يصدر البيت الأبيض ملخصه للمحادثات. أما الحرب على إيران فلا مؤشرات على أي تقدم. وفي غياب الاتفاقات الكبرى جاءت النتيجة الأوضح رمزية، إذ أعلن شي إرسال 2 من حيوانات الباندا إلى حديقة حيوان أتلانتا، ودعوت 100,000 شاب أمريكي للدراسة في الصين خلال 5 سنوات. قمة كثيرة الرموز قليلة النتائج، والملفات الكبرى مؤجلة إلى قمتين محتملتين بين الزعيمين قبل نهاية هذا العام.
0: محاولات إذن لي يمكن إيجاد لغة وإلا خطاب مشترك، وإلا أنه تقارب في، بالرغم من أنه تقريبا عديدة هي المواضيع اللي تخلق الاختلاف في طبيعة الحكم، في النظرة للمستقبل، في إدارة الشأن العام، في التطور الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين. هتعطينا إيماجن من أندراندي كروفورد في الأثناء اتصالتنا حثيثة ببكين. رجعين.

Imagine, John Lennon évidemment, لهنال الفيرسيون راندي كروفورد على موزايك اف ام. مرحبا بكم في الاستماع, شكرا لكم. ساعتين من زمان في قراءة للأحداث الأنية في العالم من العشرة لنص نهار, تذكروا الموعد موزايك موند. شكرا لفريقنا الكل. كانت اتصالتنا حثيثة ببكين لكن ساعات ما تعرفوا الآن هذه الاتصالات الدولية صعبة ساعات, لكن نرجع الموضوع الصين والولايات المتحدة إن شاء الله عن قريب باش نحكيو فيه في علاقة بإمكانيات التقارب. ذوما زوز بلدان وزوز ثقافات بيناتهم اختلافات جذرية, هل هناك تقارب ممكن وإلا تو سامبلومون الناس هذه قاعدة تتفاهم على نوع من التصرف في الأقطاب وكهواء والتصرف في الموارد. شكرا لكم, شكرا لمحمد علي على الإخراج, شكرا للبنى على الإخراج الرقمي. خليل العميري بارك الله فيك. شوي آخر الموعد مرة أخرى مع الأخبار. ليندا موجودة معاكم وعلى امتداد الأسبوع كل برامجنا في موزايك فام. تابعونا بطبيعة الحال على كل الوسائط. الناس كل اللي تسمع فينا وين ما كنتوا شكرا لكم. هيتها مجد الرومي بربي هيتها كلمتها على موزايك فام. البلاد خارقة العادة, ترافقكم نهار لحد شيء طيب للناس الكل وين ما كنتوا. نعرف اللي نهار لحد زي موعد العائلة, اشبعوا بناسكم بالناس اللي تحبوهم, اسمعوا موزايك فام في موعد الفطور ولا في المواعيد الأخرى. آخر أخبار الرياضة بطبيعة الحال, آخر الأخبار العالمية, وتلقاو إن شاء الله ديما الموسيقى اللي تخليكم تددوا شوية كما مع ماجد الرومي وقت اللي تجيب كلمات. أسبوع الأخبار تلقاوها زيادة كذلك من خلال مواضيع النقاش في فورم ولا غيره من برامجنا اليومية في لمان بانديموش.

0: جودة التعليم في تونس ميديوك، خاطر كينك من معلمين ما عادش عندهم مصعبي الصغير ولا ياسر متبع التكنولوجيا والتابلت ولا ما عادش مركز ياسر مواد وياسر قراية.
1: جودة التعليم في تونس معناتها يلزمها تواكب العصر اللي هي فيه. نحن قعدنا ياسر كتب نورمالمون فما ديزالترناتيف اخرى، معناتها كيفاش يسهل الدرس، كيفاش يعطي لي زيكزيرسيس، هذوما الكل ارفوار نتصور.
2: قاعدين يستنسفوا في طاقة الشخص الصغير ولا اللي قاعد يكبر شوي في عدد السوايع اللي قاعدين يقروا فيهم والبروجرامات اللي قاعدين يهبطوا فيهم. طوى يجيك معلمة ولا أستاذ متقراش عندي يوتيوب ما تنجحش.
3: التعليم في تونس على غال، تذيا سيستم تاع معادل باش الطفل باش ينجح نورمالمون غال، مش مركزين برشا مع اللغات وحاطين دي زوبسيون كيما الانجلي اسبانيول.
0: بالنسبه لجيل توا نشوف انه المعلمين توا خير، نحكي على لي جون اللي قاعده نشوف فيهم توا سور تيك توك سور انستغرام غير سيسين، ما عادش فما كصيح ولا عياط،
4: ما عادش عناية كما يلزم وما عادش التلميذ يفهم كما بكري. أنا واحد من الناس مدير والمعلم تلقاني عندي رغبة باش نمشيله، تو التلميذ تشوف فيه دي بهارب. إحنا بكري ما قريناش لا بتليفون لا بحتى شيء، قرينا باللي موجود.
5: جودة التعليم في تونس، شنو يفسر التشكيات من مستوى التعليم وتدني جودته في بلادنا؟ هل أنه الإشكال من مستوى التلميذ اللي طاقة الاستيعاب عنده أصبحت محدودة وتركيزه قل بسبب إقباله على استعمال التليفون والتابلت؟ أم أنه بسبب عدم مراجعة البرامج التعليمية والزمن المدرسي بطريقة أنها تواكب متطلبات العصر واحتياجات الجيل الجديد؟ أم أنه المشكل في جودة التعليم في بلادنا يرجع لقلة التكوين المتواصل وصل للمعلمين والإطار التربوي؟ جودة التعليم في تونس موضع فورو من هذا الاثنين.
6: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
7: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورو مع أمينة بندوة. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
8: فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران، التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوغي. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
9: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
10: مع أورانج بوستي الغانتري ب5G.
11: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع أورانج السامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بارليا باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معه بودز وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
10: ملفيش تستنى، امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن وبوستي الغانتري ب5G.
11: عندك أورانج.
12: في عيد ميلاد كارت توفى كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم حكة شامية ناتور الغزالة 750 غرام ب11 دينار و490 في عوض 17 دينار و970 بالكارت توفى متاعك.

تونسية وجزائرية في الجزائر لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار. نسبة تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف ب بحفوز من ولاية القيروان تبلغ نحو 35% بكلفة إجمالية تقدر ب 95 مليون دينار، وتبلغ مساحة المشروع 14 هكتارا بطاقة استيعاب تناهز 105 أسرة. ومن المنتظر أن يسهم في تعزيز البنية التحتية الصحية وتسهيل الخدمات الطبية لفائدة متساكني حفوز والمناطق المجاورة. عالميا، وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية يحذر من أن استمرار تراجع التمويل قد يؤدي إلى فقدان الخدمات الصحية بالكامل في بعض المناطق. مقتل 27 شخصا وإصابة آخرين في عمليتي إطلاق نار جادة في جنوب إفريقيا وفقا لما أفادت به الشرطة اليوم الأحد. منظمات حقوقية في فنزويلا تقول إن السلطات أفرجت عن دفعة جديدة من السجناء السياسيين نهاية الأسبوع بعد انتهاء الجولة الثانية من الحوار بين السلطة والمعارضة في العاصمة كاراكاس. وغادر نحو 40 سجينا مراكز احتجاز مختلفة، بينهم 8 نساء. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم، حسب التوقعات الجوية مغيم أحيانا والسحب تكون أكثر كثافة بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية، وتشمل الأمطار محليا السواحل الشرقية أثناء الليل. الحرارة تتراوح عامة بين 26 و31 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية. الريح قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة في بقية الجهات، والبحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع ليندا في ميدي ماج ويكند. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: FM وميدي ماج ويكند كالعادة الرنديفو من نص نهار للساعتين كل نهار سبت واحد في ميدي ماج ويكند مع إكيب كاملة تتواصل معكم على لي ريزو سوسيو متاعنا الكل باش فيسبوك انستغرام وتنجموا تابعونا لايف زيدا على اليوتيوب كالعادة البرانسيب متاع الحصة استنستو بيه من يبدأ الموسم الشتوي في موزايك فام وين نحكي في برشا مواضيع نتعلم برشا حاجات كل شيء بتبيع في جو ديتوندو مش يسر كبسة ولكن بحضور ضيوف يشاركونا محتوى الحصة ما نحكيوش برشا على الفن ولا على الرياضة ولكن نكتشفوهم كمواطنين توينسا في مشاغل الحياة اليومية في الأكتواليتي في الأخبار اللي نتابعوها كالعادة في الإخراج يكون معنا زميلنا مروان عمار على الكونسول معنا في الإخراج الرقمي طارق تحية الغسين عايدي في التنسيق والعمل الصحفي وائل في ستاندار في الميكرو معكم نيدا رحالي وقبل ما نستقبل ضيفنا الفرحانين اللي بحذينا جاي اليوم في ميدي ماج ويكاند كالعادة الجميلة والمتألقة والأنيقة عايدة عرب نارك زين ومرحبا بي
1: شحوينك رندوش سافا لباس سافا بل سواري البارحة لباس
0: تحت شوية تحكيل البارحة ديري فيلم ديشتي يدخل على الخط
1: باللي باللبسة اللي جيت بها البارح زعمة ديري وشتي
0: والله خطيني البارحة
1: صدقوها
0: البم
1: أو كالبم قلك ليه ما صدقوك
0: وانت ينمشيت
1: هنا الله يديري
0: ديري بالحق ديري تفرش في السيغي اللي قلت عليها الجمعة اللي فات نتفرش فيها
1: نسلم على البم نسلم على طروقة على جاستون على المستمعات المستمعين وضيف نخليكم بعد تنسلم عليهم
0: أكيد ضيفنا اليوم فرحانين اللي موجود بحضنا في البلاتو باش نحكيه شوية بلكش شوية مش برجة سفو ولكن الضيوف كما قلت اليوم بحضنا يشاركونا محتوى الحصة أكثر نحكيه على مسيرة لاعب اللي بدأ أكيد مع كرة اليد مع نادي الأولمبي للنقل تعدى الملعب التونسي دو عايدة إلى بريزانس اليوم متاع الضيف متاعنا دونك بعد مسيرة احترافية مع الترجي الرياضي التونسي عام 97 المسيرة تواصلت ومن بعد انتقل أكيد للفرنسا وين كان فما مرحلة أخرى يمكن في الكارير متاعو برشا بطولات مع مونبولي باغ اكزومبل 5 بطولات فرنسية 6 كؤوس رابطة و 5 كؤوس مع مونبولي اختيار عصام تاج 6 مرات أفضل لاعب في مركز البطولة الفرنسية وبرشا حاجات ذولي ما لخصهمش في زوز كلمات مرحبا عصام تاج نورتنا على موزايك اف ام تجربة في قطر من بعد تورني كاملة 38 ans وفات الكارير بعد شوية 40 ans زدنا عامين par la suite اللي تستمع pour un معناها joueur pour un sportif ça va
2: الحمد لله الحمد لله النجمة والحاجة
0: مرحبا بيك
2: مرحبا بيكم مرحبا بكافة مستمعي موزايك اف ام ومرحبا بجميع الأخوات والإخوة شكرا على الاستضافة
0: مرحبا بك سيدي
2: شكرا على المقدمة
0: مقدمة ما تلخصش هي الحقيقة بغيت خونيت خاطر فما ضيوف ما يستحقوش الحقيقة تقديم بارك الله كاريير كبيرة منتخب وطني احترام
1: برا محطة كبيرة ليندا اللي هي تونس الكل يعرفوها اللي هي المرتبة الرابعة في بطولة العالم اللي تنظمت في تونس في 2005 واللي جعلت من الفريق كرة اليد اللي كان عن قاب قوسين باش يترشح للنهائي متاع كأس العالم واللي جعلت منهم من جينيراسيون هذيك تاع عصام تاج و كونسور جعلت منهم لا غراند جينيراسيون لا بلو غراند جينيراسيون دو هاند بال دو تو لي تان بالنسبه للبلاد التونسيه وحكيت انت على مونبلي
0: انت في وسط بون وقت جينيراسيون تاع كومبلوس
1: جينيراسيون بلوز او موان اي عصام بلوز او موان اقل شويه مني لكن محسوب
0: متقاربه
1: بريسك متقاربه وفما حاجه اخرى مهمه يزلك تعرف ليندا اللي في مونبلييه عصام وقت اللي العوام اللي حكيت عليهم في مونبلييه صاله مونبلييه كانت تقول عليه يلعبوا لهنا في القبه فيها عصام وفيها 85 اخرين ذا اللي معاك عصام
2: سيود وسام حمام هيكل مجن مروان مجايز
0: هزوكم الكل حاسين دونك
2: كيما توا مثلا كيما نشوفوا اللاعبين المصاروا مثلا في فيشبريم في اقوى الفرق الاوروبيه كنا احنا في المستوى كبير برشا وكانت مونبلييه من اقوى الفرق الأوروبية وتحصل على بطولة أوروبا عام 2003
0: بالضبط
2: قادمة تدون لتوب 10 في الأوروبا فضل زادة اللاعبين التوانسة اللي كانوا
0: ساهموا بصفة كبيرة
1: كان سالت مونبلييه تقولش عليك في تونس معناها كي تدخل سالت مونبلييه في ماتش بتاع مونبلييه ضد أي فريق في راسي
0: جمهور
1: جمهور الكل توانسة عبارة يلعبوا في تونس
0: معناها منتخب وطني بارانتيريم
2: خليني
0: أقول بكم بصراحة احنا مش نحكيهم بعد شوية حاجات يمكن في الكاريير نتاعك وفي مزيور، ولكن بصراحه يقعد بونتي بجمش تجاوب خاطرك في موقع يمكن ماكش محايد. خلينا نسال عايده، بعد ليكيب هذيا جي بعدها في نفس المستوى والا
1: ما عاد جملة ممكن عصام من بعد هو يديفلوب خاطر هو زيد متابع للكرة اليد التونسية. معناه اليوم مصر فاتتنا بأشواط كبيرة كبيرة حتى في الشبان اليوم ما عادش نزو رازنا
0: مع مصر. الكيب ريفيرانس اليوم اللي ماذا بينا
2: تونس خلقت أجيال كبيرة معناتها على غرار ماذا لجينيراسيون اللي قبلنا، محمد مادي، عماد الدباب، كريم الزغواني، رياض الصانع، خلقت معناتها تونس تقعد ديما ولادة في كرة اليد. لكن يلفو سافوار اوسي كولتيفي لي معناتها المواهب هذيا واحد وكل شيء معناتها يظهر لي
1: اليوم المستوى كمان ضعف برشا.
0: اي ما هذيك علاش سالتك انت
1: شويه عصام من غير دبلوماسيه بعدنا شويه.
2: لا بعدنا هو
1: بعدنا الواقع. على مصر سيرتو
2: الواقع الواقع هو انا قاعدين نشوفوا معناتها لي ريزولتا سواء في لي جون سواء في ليكيب بروميير معناتها لي ريزولتا بعدوا برشا على على ما كنا.
0: هذاك علاش انا سالت عايده قبل خاطر نعرفك باش تجاوب بطريقه شويه دبلوماسيه ما تنجمش تقول الحقيقه معناها بعد النيفو اللي خلطتوا له انتوما جينيراسيون نتاعك انت بعد هي فما شويه راجع في المستوى العام حتى مازالوا فما ملاعبية ولكن مش بالكم على الأقل وبالمستوى
2: وبالنتائج ديما اللي سبورتيف ولا الليكيب تتحاسب بالنتائج متاعها. اليوم النتائج ماهيش في مستوى المنتظر متاع كرة اليد التونسية لكن الأسباب
1: حتى أنه كرة السلة وليت هي الرياضة رقم 2 في تونس بعد كرة القدم اللي كان الهاندبول في وقت من الأوقات قبل حتى كرة القدم.
0: صحيح مش غالب على كل إن شاء الله الجيل القادم يلقى أكثر تأثير ويلقى بعد بعد شوية يفسر لنا عليه جستمو هالتراجع ذي سار انتخطان. احنا باش نمشيو بوزة صغيرة وباش نرجع مع الأكتواليتي باش نبدأ مع أول فقرة معنا اليوم في ميدي ماغ ويكاند. نرجع مع الغيكاب أكتو. مرحبا بك عيسام تاج نورتنا. كيف عايدة عرب لكيب

0: رجعنا معكم في ميدي ماغ ويكاند نص نهار و 16 دقيقة. مرحبا بكم باش نبداو أول روبريك في حلقتنا لليوم ريكاباكتو. نرجع لبعض الأخبار لاكتواليتي للأسبوع هذا في تفاعل مع عايدة عرب على يميني وضيفنا عصام تاج. نورتنا مرة أخرى باش نمشيو لريكاباكتو. يلا ريكاباكتو ريكاباكتو ريكاب اكتو. باش نبداو مع اول خبر في ريكاب اكتو لليوم. نحكيو على نهار الجمعه 25 سبتمبر تتويج او توج المنتخب التونسي لكره الطايره بلقب بطوله افريقيا بعد فوزه على المنتخب الكاميروني 3 أشواط دون رد. وهكيا يكون هذا اللقب القاري رقم 12 في تاريخ مشاركته في بطوله افريقيا. وبالتتويج هذايا بيان سور المنتخب يتاهل بطوله العالم لكره الطايره المقرة في بولندا عام 2027 وكذا التأهل ألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. قبل ما نرجع على الخبر ونعلقه كنا نحكيه على كرة اليد وعلى تراجع ربما ساعات في الألقاب. علاش اليوم نلقاه في الكرة الطائرة ربما فما نتائج مرضية. خليني أقول نسمعه قبل ساعة تسجيل كان قدم الموزايكا فام عبد المجيد جراد رئيس الجامعة التونسية لكرة الطائرة.
1: احنا نخدمه والبقية على ربي.
2: اي فهم فرحة سيسيال كي تكون انت الرئيس كي شافوت
1: أكيد. الحمد لله الحمد لله توجناها ببطولة أفريقيا وترشيح لبطولة العالم وبطولة عربية وأولمبياد.
2: الخدمة باش تكثر تو.
1: لا تو باش نبداو الخدمة احنا خاطر احنا يزينا من مشاركة في البطولات للمشاركة. عندنا لاعبين ممتازين عندنا مدرب ممتاز نجمو نعملوا نتائج طيبة في بطولة العالم وبطولة أفريقيا إن شاء الله.
0: تفاؤل كبير وفرحة ظاهرة من المداخلة ومن التصريح السي عبد المجيد جراد رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة. مع العلم أنه تتويج الأفريقي الأول لتونس كان عام 1967 لأول مرة وقتها في النسخة اللي صارت في تونس. دونك نبدأ معك
3: في الأفريقا.
0: أي في الأفريقا بيان سور
3: ترازو بطولة عربية قبلها.
0: لا بيان إيفيدامون نحكي التتويج الأفريقي الأول. دونك عصام تاج تعليقك وفي نفس الوقت تفسر لنا احنا كنا نحكي فما تراجع في النتيجة فيدا في النتيجة هو اليوم حاجة إيجابية نحكي عليها حاجة تفرح باش نفسروا التراجع قبيلة قلت بعد شوي فسرنا عليش في الكرة الطائرة أو كرة فولا اليد.
4: أول حاجة ساعة مبروك لتونس ترشح الكأس العالم وترشح الأولمبياد خاطر مش سهل خاطر اليوم لأنه السيستم الجديد لازم تكون بطل افريقيا باش تترشح مباشره للاولمبياد. وهنيئا لكره الطايره بهذا الانجاز. خدموا يستاهلوا. انا تفرجت وتبعتها معناتها البطوله ذي. عندنا فريق بصراحه انبهرت بالمستوى الكبير لكره الطايره اللي وصلت له اليوم. يعطيهم الصحه اليوم يظل يسون لي شامبيون دافريك ان شاء الله يزيدوا يخدموا ان شاء الله معناتها الكره الطايره تكون في تحسن.
0: جوستمون حسب رايك اليوم انت قلت كره اليد فما تراجع هذا ملموس من خلال النتائج والالقاب اللي معناها تراجعت وما عادش كيما قبل. شلون باش نفسروا اليوم؟
4: لا يشوف هو المستوى اللي وصلت له كرة اليد التونسية هو من متابعي اليوم أكثر من اللي أكتر معناتها شيء أسفني وشيء حزن وين وصلت كرة اليد التونسية. مستوى بعد برشا على خاصة المنتخب المصري اللي هو المنافس الأول في إفريقيا وبعدنا برشا على المستوى العالمي منذ تقريبا 11-12 سنة بعدنا شوية. والله هو شنو قعدنا نحلم ديما بالمنتخب 2005 يظل من 2005 ما عرفناش كيفاش نبنيه على النتائج اللي عملناها خاطر تشوف مصر اليوم شنو بنات احنا ما بنيناش فهمني. بعد جينا الثورة معناتها زادت معناتها ايكونوميكمون معناتها زادت طيحت شوية لي كلوب سورتو والعمل القاعدي اللي هما لي جون
0: تحذير الجينيراسيون
4: اللي كلوب تعبوا شوية اللي كلوب تعبت من ايكونوميكمون دونك هذاك اللي خلوا ونشوفوا زادة لي زانفراستركتور معنا سنين ما قدمناش ما راوش في حاجات جديدة في تونس. وزيد على ذاك معناتها وعايدة تعرف بالقدي احنا نقولوا إذا كان القلوب تبدأ مش صافية معناتها ما نجموش نتقدمه.
0: كورة ديما كيكة فما شوية مشاكل
4: برشا مشاكل برشا فهمتني خاصة في وسط الجامعة ولا خارج الجامعة.
0: عايدة وانت في وسط في قلب الرحاق كما نقولوا وقريبة برشا من المدينة هذية, توافق عصام في التحليل نتاعو الأسباب اللي تخلي جوستومون كرة اليد اليوم تتراجع, ولكن عندنا ان كونتر اكزامبل نوع كرة الطائرة كوميم جيبوا لقب بالحق كيسيون دو مويان ولا كيسيون دو جينيراسيون ولا شنو بالضبط
3: مجيبوا لقب بركة الطائرة اليوم. خليني نقول مبروك للطائرة التونسية التتويج هذية بالبطولة الاثناش الافريقية اللي هي تخليهم يحافظوا على ترتيبهم كأحسن فريق افريقي متوج عربيا وافريقيا, احسن منتخب متوج عربيا وافريقيا بسبع القاب عربية و12 لقب افريقي. وعلى الاقل الفرحة هذية متاع التتويج الافريقي نسيتنا في حفل الافتتاح التعيس اللي اثار شدل كبير في تونس. على الاقل العبرة بالخواتيم والخواتيم كانت باهية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. نجي وتول النجاح كرة الطائرة التونسية. كرة الطائرة التونسية كما في وقت نجاح كرة اليد واللي تتخرج هي زادة في برشا لاعبين ليندا للبطولات الأوروبية. عنا أربع لاعبين ينشروا في البطولات الأوروبية وعنا أحسن لاعب من أحسن لاعبين مالورزما كان جاي هو موجود أيضا مع الفريق, نتائجنا تكون أحسن برشا من هكا بنتارا اللي هو موجود في ريجينا من أحسن الفرق اللي متحصل على كأس عالم وكأس إيطاليا مع فريقه. واللاعب هذا فهم مشكل على الجنسية صارت فيه كان اللاعب هذا
0: يعرفوا كيفاش يخليوه ما يرجعش من معناها هم كانوا يلعبوا هما البرة وما منعش أنه المنتخب الوطني وقت اللي كان يجيب في ألقاب
3: لا ما عادش يخرج توا تونس. المشكلة اللي ما عادش تخرج في لاعبين لأوروبا على المستوى اللي كيما في الفوت نفس المشكلة اللي عنا في كرة القدم, أنه قبل كانوا يخرجوا لاعبين ويخرجوا البطولات قوية وفي فرق قوية تلعب على اليورو ليج وتلعب على الألقاب والكل. اليوم اللاعبين متاعنا معناها نوصل ما عنا مشكلة دي لاكون في التكوين اللي يبا يدغليف من بعد جينيراسيون 2005 كما قال لك عصام مبنيوش عليها بزيدها أون بلوس أنه على مستوى المنتخبات ومع المستوى الفرق مش قاعدين نكونه وزيدها الإمكانيات المادية وزيدها المستوى الفني ما خليكش تخرج البرة باش في بطولات كبيرة باش تعطي الإضافة كي تجيب للمنتخب.
0: والخلافات اللي حكي عليها اللي هي تنجم زادة تخلق جو
3: ما نحكي وش عاد على الجدل اللي صاير على رئيس الجامعة وما بين رؤساء الجامعات وما بين الصحافة ورئيس الجامعة وإلى غير ذلك من مشاكل اللي صايرة توا في الجامعة التونسية.
0: احنا الميساج نركزوا على الخبر الإيجابي, تونس بطلت أفريقيا في كرة الطائرة وإن شاء الله يجيبوا الألقاب اللي مازالوا في المشاركة على المستوى العالمي.
3: راهي طالع خير لأنه احنا أحسن ريزولتا عملناه في دي جي يو عملناهم في 1984 وقت اللي صارت في جي يو
4: 1984
3: جينا 90 في لوس أنجلوس بالذات وباش نعاودوا نرجعوا لوس أنجلوس قلت لك طلعت خير 1984 شيت للفين انا سي فيتوريست
0: يعطيك الصحة عايدة وتوكا ستومب بيان الاخبار جي وحنا ضيفنا سبورتيف اليوم. باش نمشيو الاخبار اخرى في ثاني اخبار في ريكاب اكتو. يلا
5: ريكاب اكتو
0: في ريكابكتو نحكيو على سيدي بوسعيد دونك اللي هي ضمن قائمة التراث العالمي رسميا من جويليا 2026. نتذكر كنت خديت معايا معهد الوطني التراث وكان أعلن رسميا على أنه سيدي بوسعيد انضمت لقائمة التراث العالمي وهكي وليو عنا 10 مواقع مسجلين, 9 مواقع ثقافية وموقع طبيعي. دونك الجديد شنو أنه تونس تتسلم الأسبوع هذية شهادة تسجيل الرسمية القرية سيدي بوسعيد في التراث العالمي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. وكان السفير المندوب الدائم الجمهورية التونسية لدى اليونسكو تسلم في باريس في مقر المنظمة هل قائمة معناتها هذية الإسناد هذية حاجة باهية. وبطبيعة في نفس العام ديجا 2026 سجلنا الحديقة الجيولوجية الظاهر اللي موجودة في 3 ولايات تطاوين مدنين وجيبس كيف ضمن نفس القائمة. القائمة طويلة يقول قائل اليوم سيدي بوسعيد مش كان دهن أبيض وأزرق معناها اليوم وجهة سياحية, اليوم لازم البريزرفاسيون متاع سيدي بوسعيد يوليد ضمن قائمة التراث العالمي. حسب رأيكم استخدموا على القائمة متاع العشرة عندكم في مخكم شكون موجود في الكلاسمون بخلاف سيدي بوسعيد؟
3: فما القروين, فما في
0: فما مدينة تونس المدينة العتيقة مدينة كركوين البونية فما مدينة القيروان مدينة سوسة العتيقة حاصلوا البديل العربي في كل بلاصة ذوكم موجودين جربة اللي 2023 دخلت كيف كيف موقع قرطاج الأثري اللي مهمل مالوغزمون في برشا حشيش وما فما حتى سيج وما فما حتى شيء مدرج جام الروماني بيان سور مدرج سامحوني كيف كيف حديقة الوطنية بإشكل هي الوحيدة اللي محمية وطنية اليوم حسب رأيكم معناها الفالور اجوتي اللي نجموا نزيدوها من ناحية سياحية من ناحية الاقتصادية من نواحي الكل وقت اللي يتم إدراج موقع كما هكا أنت تسافر عايدة وتشوف هل إنه ترى اللي قاعدين بخلاف حبر على ورقة نسجلوا فيهم ضمن القائمات ترى إنه فما فالوريزاسيون غيل للمواقع متاعنا تمشي توا للموقع أثري بقرطاج تمشي لإيطاليا ترى الدخول بالفلوس فما انتروتيان فما عساس فما سياج
3: سينياليزاسيون فما جيد يجيك
0: فما أوديو حتى يحكي لك الحكاية فما احنا معنا شيء
3: شوف انا ديما ربجوا في الحكاية هذوما لما حالة على خاطر ديما نقول اللي الحاجات الإيجابية يا خوي علاش نحكيوا عليهم هما إيجابية المفروض تكون موجودة هكيكا إيجا نحكيوا على الحاجات اللي يزمها تتصلح توا سيدي بوسعيد من أجمل البلايس اللي انا شفتهم في العالم معناها كي تمشي لسانتوريني سي سيدي بوسعيد ستيل سيدي بوسعيد وسيدي بوسعيد من ناحية التاريخية بلوز اوتنتيك
0: والكل متاعها أكبر
3: كي تشوف سيدي بوسعيد اليوم الحالة اللي وصلت لها معناها بعثت قبيلة غسين الفيديو متاع الناس اللي تصور معناها في النظافة ساعة معناها أنت كي تحكي اليوم على صيانة تحكي على انتروتيان متاع جهة بأكملها ولا متاع بلاصة ولا متاع مواقع أثرية رو عنا مواقع أثرية وعنا نحن نتبجحوا ديما نقولوا تو وصلنا 7000 قلنا ليه مش 3000 نية حضارة رو زادوا اكتشفوا الاركيولوج اللي احنا نرجعوا 7000 حضارة
0: عايدة نكونوا عاملين اليوم شنو اللي نجم اليوم يفالوريز هل
3: انظافة ساعة انظافة البلديات مالورزمون ملي ولات نيابات خصوصية ما عادش قاعدة تقوم بدورها كما ينبغي معناها لوسخ ولا بارتو في مناطق اللي هي سنسي اتر توريستيك بار اكسلانس فما سيانة المباني دور انت ذهلي مشيت سيدي بوسعيد لين دا تمشي سيدي بوسعيد
0: أكيد.
3: شفت الديار المشقة والحيوت اللي مؤهلة للسقوط
0: مرة أخرى كما كان يحكي عيسام على الرياضة مش قلت فلوس مش قلت إمكانيات
3: لا مش قلت سيانة ليه مش كل سيانة خاطر إيه؟ انت كي تخلي الحاجة لا كي تعملها انت بصفة مستمرة ليندا كي سيانة تعملها ما هيش مكلفة كي تخلي انت 20 سنة و 30 سنة ما تعملش سيانة وتخليها حتى تولي مؤهلة للسقوط وقتها تولي مكلفة
0: نحي وسيدي بوسعيد المواقع الأخرى اليوم كيف؟ تمشي تشوف الكوليزي مثلا في روما في إيطاليا فما تنظيم دخول سينياليزاسيون يعطيك حتى أوديو دي جيد يخدموا معناها قاعدة تدخل في فلوس تدخل بالفلوس ما تدخل
3: نحكي لك انيكتوت
0: كي نحكيوا على مواقع مهمله
3: وصلناش
0: مدرجة في قائمه تراث يونسكو
3: اغص وصلناش للكوليزي باش نحكي لك انيكتوت
0: عنا خير منه احنا على مسرح الجم
3: اي مشيت مره للجريس قالوا لنا فما في الليل هي في هي اسمها يوس قالوا لنا فما بلاصه من بلاصه من البلايص المدرجين كزيارات سياحيه قالوا لنا راهو ان ديو لي ديو داعي مدفون في البلاصه الفلانيه كي نقول لك نجبدوا بالكار توريستيك وكار وتنظيم وتعديوا على الوتله باش يهزوا السياح يا بنتي والله العظيم كانك حاضره مشينا لاخر الدنيا طالعين في جبل ما فما حتى شيء خلاو قفار في بلاصة كلها حجر وجايين في كم كم هكا متاع حجر حاطين فوقه 4 أو 5 حجرات
0: هذا
3: اللي هو ميتيك
0: ميتيك
3: حتى مؤكد انه يكون موجود اصلا
0: كلمه العصام ولكن هذا هو السؤال فالوريزاسيون
3: فسر وحدك
0: متاع الحاجات اللي يردوها عندها قيمه وهي فينالمون باش يدخلوا فلوس والسياحه عصام تعليقك اليوم على ادراج حاجه ايجابيه انها في القائمه التراث العالمي ولكن هل ترى انه زاد مشكله فالوريزاسيون ولا مشكله امكانيات ولا شنو المشكل بالضبط
4: شوف احنا تونس بلد يجيوها برشا سياح دونك المواقع هذه والحاجات هذه لازمها تكون اكثر اهتمام من الدوله خاطر كما قلت راهو عندي انا اصحابي فرنسيس يجيو في العام يجيو مرتين لتونس فهمني ويحبوا تونس برشا برشا وخاصه شافوا سيدي بوسعيد ومشاو للبلايص الكل معناتها الحاجه الوحيده اللي كما قالت عايده قبليكا قولوا لي السول بروبليم معناتها اللي البلاد مسخ
0: عندنا مشكله في
4: مشكله كبيره برشا معناتها ولا الاشياء هذه كما قلت إذا كان حاجات تجيب لك بالملايين السياح في العام لازم ما تكون عناية أكثر ولازم نعطيها دي فالور أكثر كما قالت عايدة
3: تثمين المناطق.
4: يحكي على قبر ولا سيمتير متاع
3: ما
4: نعرفش شكون
3: جوس ولا ما يكزيسته
4: في فرنسا فما زيادة بلايس توا تمشي للجبولات تلقى شنو حاطين حجرة واعد وناس كلها هكا عليها أترى يقول لك هذيك بلاصة
3: سي ليستوار يعطيك عليها حكاية ويجبد له اي فوالا دونك اليوم
4: شنو يا اخي سيدي بوسعيد زاد سي ليستوار راهو سيدي بوسعيد بوسعيد معناتها احنا كتوانسة زاد نمشي ونزور سيدي بوسعيد
3: مي
4: لو سول بروبليم كيما قلنا معناتها فما
3: الاوساخ
0: والمنطقة حكيت عليها عايدة البمبلوني برك تنجم تعمل عليها حكاية انت ريتك كعبة البمبلوني وكالقهوة عربي تنجم تعملها ستوري تيلينج وتعمل عليها قهوة وتعمل عليها
3: حكاية احنا ركزنا مع سيدي بوسعيد خاطر الخبر ولكن سيدي بوسعيد هي وجهة بطبيعتها خليني اقول اما فما مواقع اخرى متروكة من العشرة اللي انا كنت اسمي فيهم اللي كنا نجمو نستغلوهم اكثر ولكن كلامك صحيح مثلا مثلا مهمل فما حشيش فما ما تنجمش تلقى حتى سيركوي تدور فيه ما تلقاش جيد ما تلقى حتى شيء موجود سيغ بلاس على كل حال احنا ديما نحاولوا نحكيوا باش نحسنوا ان شاء الله تحسن الامور باش نشوفوا تلف اخبار اللي يمكم زوز ان طونك دي سبورتيف مش ان طونك جورناليست عايده
5: ريكاب اكتو
3: الأخبار الثالث اللي باش نحكيوا عليه أكيد أنت عشت في فرنسا عصام وتعرف وتشوف حتى توا على ليزاليمون اللي بيعوهم في السوبر مارشي متاعهم تلقى نوتري سكور توا يخرجوا لنا زميلنا طارق بالتصويرة على اللايف توا تلقى من A B C D E بالألوان يعطيك الفالور نوتريتيف متاع ليزاليمون اللي باش تشريهم تعرفوا المؤشر هذاك تعرفوا بيان سور عايده نعرفوه الناس الكل اللي هو موجود عندهم غاديكا ولكن
0: مش اوبليغاتوار
3: تتحط اذا كان انت تحب ما فماش الزاميه باش تحط النيوتري سكور هذا اليوم نحكيوا على عريضه فيها اكثر من 100,000 توقيع اللي قاموا به مجموعه من ناشطين في المجال هذايا وجمعيات وغيره
0: سيرتيفيك خاصه
3: بالضبط اللي هو وراها فما طبيب تنحكي عليه بار لا سويت السبت 26 سبتمبر وصلوا ل 101,500 شخص اللي صحوا على العريضة هذية نوتريسكور يقدم معلومات ومعطيات حول القيمة الغذائية للمنتجات وشركات كبيرة اليوم مش باش نسمي عنا منها حتى في تونس معروفة أو كل نشوفوا فيها على الفيديو على اللايف يرفضوا أنهم يحطوا النوتريسكور على المنتجات متاعهم اللي تلقاها غنية بالسكريات مشروبات ياسر حلوة تلقاها برشة ملح برشة سكر اليوم الهدف شنو يخلطوا 500,000 توقيع علاش على خاطر كان يخلطوا 500,000 توقيع ينجموا يعديوه على البرلمان باش يفوتيو تولي إلزامية الناس الكل لازمها تهبط نيتريسكور هذيك نواب فرانسيس ديجا في 7 نوفمبر 2025 كانوا رفضوا بروبوزيسيون أولى وقالوا لي ما نردوهش إلزامي وعليش السبب على خاطر وزيرة الصحة الفرنسية قالت التعديل هذي نجم يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي وعارض فرنسا لخطر العقوبات وتولي فما مشكلة في المعاملات مع البرودوي اللي باش يدخلوا يفرضوا عليه على البلدان جاورة حتى انت تحط نيوتري سكور ولا ما تبيعش عندي وتنجم تسبب مشكلة والنواب بالضبط والنواب كانوا اقترحوا انهم يفرضوا ضريبة بنسبة 5% على كل شركة ترفض انها تحط النيوتري سكور على معناها المواقع متاعها اليوم فما دي مالادي كارديو فاسكولير فما لوبيزيتي فما تصنيع في برشا سكر وملح قديش مهم من حق المستهلك يعرف شنو قاعد ياكل وشنو يستهلك انا واحدة من الناس كي نشري حاجة نقرا الكومبوزيسيون الحقيقة ليزانغريديون شوف قاعدة ناكل ولكن نوتري سكور يسهل للناس اللي ما تفهمش الكبار في العمر الناس تقراش باش يفهموا A B C D E A هو الأكثر صحي حتى كيش نمشيوا للحمرة هذيك الأو اللي هي أقل صحة احنا جي معنا خبر انترناسيونال تنرجع على تونس هل نجم تكون فكرة طيبة ولا لا انت معك عصام مهم المستهلك يعرف روحه كي باش يشري حاجة ليه ولا لصغاره شنو قاعد ياكل
4: أكيد هو الإنسان لازم يعرف شنو قاعد يأكل وشنو اللي بهيل وشنو الخايب معناتها سي تري امبورطون وهذيا مذلي من أبسط الحاجات إذا كان هذيا تدخل في الحرية معناتها اليوم ما تنجمش تبيع لي منتوج إذا كان ما نعرفش أنا شنو فيه وشنو
3: قاعد تستهلك
4: مي كم حكيت وكل شيء Pour moi, c'est malheureux, je n'aurais sur le monde. Mais aujourd'hui, خاطر برشا يجبدوا le côté économique ou برشا ناس فما برشا حاجات غامضة.
0: خلينا نقولوها الكلمة لوبيات ال
4: pas que شوفوا معناتها في برشا دي فيديو شنو قاعد يصير في العالم, شنو العباد شنو تحكي. انا ما نجم نقول كان سي تريز امبورطون الانسان هذه حريته, واذا كان انت باش تبيع منتوج الي اوبليغاتوار
0: باش تعطي شكل
4: فيه وشنو ما فيهش, معناتها
0: خاصه مؤشر سهل.
4: واش كون بعد اسكو سي فري ولا مش فري, معناتها
0: بون هما يخافوا خاطر فما غادي كنترول مشدد كبير, معناتها هذاك علاش برشا رافضين ما يحبوش يحطوها انواع نتاع مشروبات غازيه وشوكولاته وغيره, خاطر يعرفوا روحهم كان باش يحطوه باش يمشيو ديريكت للاحمر باش يحطوا.
4: هذاك علاش دونك سي توجور اذا كان فما رفي فما ان انتيري ايكونوميك ولا انتيري بيرسونيل ما يحبش يفضح روحه ولا فهمني. دونك بالنسبه لي انا اليوم سا رونتر دون لا ليبرتي فوالا
0: بالضبط. باهي عايده كيف كيف, من رايك اسكو من حق المستهلك انه يعرف روحه شنو قاعد يستهلك؟ النيوتري سكور ينجم يسهل له حسابيا من ال او شنو قاعد ياكل, ما تبليجنيش باش ناكل حاجه ما تمشيش مع صحتي, الناس ما تحبش تاكل السكر, امراض, ملح.
3: الحق هذايا بيان سور لوجيك ومنطقي ومضمون منه, لكن الحق هذايا يلقى روحه في مواجهه مع صراع ازلي ويكاد يكون ازلي ومستمر بين من جهه لا كوميونيتي سيانتيفيك اللي تلوج على صحه الاشخاص, وهذايا راهو في كل الميادين, حطوها على الاسلحه, حطوها على لاندستري فارماسيوتيك, ديما تلقى صراع ما بين لا كوميونيتي سيانتيفيك الباحثين واللي يحبوا يلوجوا على الصحه والانتيغي نتاع المواطن والانتيغي بارتيكولير, وما بين التحالف ما بين المجموعات الاقتصاديه الكبرى لي غروند بوات انت لي غروس بوات انترناسيونال, ومن ناحيه اخرى اللوبيات اللي تخدم فيها, ومن ناحيه اخرى بعض الدول ايضا اللي هي عندها مصلحه هذه مربوطه باللوبيات, لانه السياسات ولا السياسيين يتم تدعيمهم ماديا من هال لي جروب لي غران جروب
0: اللي هما
3: في لي كومباني الكتورال السعودي الى تقلبيات وراء رئيس دولة ولا أعضاء في مجلس النواب ولا في السنة ولا في الكونغرس في أمريكا. دونك ديما تلقى هالصراع هذايا
0: مثلا اندستري
3: تاع التباع فارماسيوتيك
0: قداش من مرة مشاو ضد الفوت, فما نواب شدوهم حتى في بعض البلدان بدليل نتاع رشوة باش ما يفوتيوش ضد انه يمنعوا التدخين او يغليوا
3: قاطره هما ليهم اللوبيات هذيه نتاع لي غران جروب اللي عندهم الامكانيات الماديه الضخمه والضخمه جدا, هي اللي تحرك السياسيين وهي اللي تحكم في لا كوميونيتي, مش تحكم هي تحارب لا كوميونيتي سيانتيفيك بور بلوكي دي ديسيزيون اللي هما مهمين بالنسبه للمواطن. من ناحيه فما الصحه نتاع المواطن ولا سلامته وامنه كونت يساجي نحكيوا على اسلحه, ومن ناحيه اخرى فما قانون الغاب والقانون والأهداف الربحية للمؤسسات الكبرى, وهنا نحكيو بيان سور على لاغرو اليمونتير في لو كاد سبيس بالنسبه للمساله اللي نحكيو فيها,
0: انه يفما ديما ناس تحرك تعمل دي بيتيسيون كيما هكا توا وراها
3: وصلوا 500,000 باش نجم تتعدى على الجلسه العامه نتاع الاسومبلي.
0: بالضبط, هو توا طبيب والخبير التغذيه هذيا اللي وراء الانيسياتيف هذيا قاعد يحاول باش ياخذ 500,000, ولكن تعديت قبل وترفضت, دونك ما يعاودوا ما ايسوش معناها
3: هي ما ترفضتش ليندا,
0: هي الوزير
3: تم المصادقه راهو هي تم المصادقه في الاسامبلي تم المصادقه على العرض, لكن ما تمش تفعيله لانه الى ايتي بلوكي باغ لي غران جروب اليمونتير.
0: المعلومه اللي عندي عايده انه النواب نهار 7 نوفمبر 2025 عملوا قراءه اولى للموضوع, ولكن ما تمش التصويت عليه كحاجه مفروضه, معناها قعد اختياري, دونك ما تمش التصويت عليه. هذاك علاش البيتيسيون هذه باش تعاود ترجع من جديد. والحاجه اللي نختم بها ونتعدوا للفقره اللي من بعد حتى الوقت يداهمنا, انه الضريبه اللي يحبوا يفرضوها عليهم 5% من رقم المعاملات لشكون باش تمشي حسب رايكم؟ باش تمشي للتامين الصحي, معناها سابروف انه الماكله هذه تنجم تكون قاعده تضر في الناس, تعمل في امراض
3: السمنه والامراض المزمنه,
0: دونك باش تمشي مش ميزانيه الدوله مباشره, دونك لاسيغونس مالادي باش ينجموا يداويوا الناس اللي هما قاعدين يمرضوا
3: من لي برودوي هذوما اللي هما ياكلوا
0: فيه سامبلومون. فوالا, دونك كانوا هذوما اخبارنا اليوم, وحبيت نسالكم مش قولكم كان في تونس نعملوها الحكايه ولا لا, ولكن وقت مع شيك في نمشي ونخرج فاصل نرجع مع فقره جايه في بالك.
5: ريكاب أكتو.

0: في بالك؟
1: نمشيو للفقره ديريكتوم المواليه على خاطر ديما احنا في الاكتواليتي راه ونعرف نحبوا نحكي ونحبوا نزيدوا نتناقشوا ولكن الوقت هو اللي ما يكفيش ولكن مهم برشا نحلوا كمام قوس خير من اللي ما نتعمقوش كيما احنا نحب ولكن على الاقل نحكيوا على حاجات تهم الناس تهم المستهلك والمستمعين في بالك في بالك باش نرجعوا شويه للمجال نتاعك عصام ونطرح سؤال نفتح معك انت ومتاكده باش نلقاو عندك الاجابه السرعه اللي نجم لعب كرة اليد يطلق بها الكرة في بالكم قديش نجم توصل أكيد عندك انت في فكرة على الإجابة
2: نجم توصل 120 كيلومتر في الساعة
1: 120 كيلومتر في الساعة عايدة تو تورون كونت ضربة معناها من بعيد تتمركة هذه ولا ما تتمركيش
2: نجم ما تتمركيش
1: نجم ما تتمركيش
3: تبدأ قدام جارديان
1: وكي تجي في راس ملاعبي ولا
2: توا شوف الراس اللي عندك كليتها مرة والله كليتها مرة
1: معناها ياسر مخطرة
2: ضربة الضحية أكثر هما اللي جارديان توا بالقوانين الجديدة توا تشوت في وجه الجارديان تاخ ورقة حمراء
1: أي كاريمون أي كي تبدا مش بالعاني
2: حتى مش بالعاني
1: ما فما
3: وتقف في بالي زاد قانون يخرج الملاعب اللي ياخذ ضربة على راسه يلزمه يخرج ويسوف اكزاميني
2: ما يرجع كان
3: في الباسكيت
1: يعملوا له
3: يخرج يلزمه يخرج ما يرجع كان بالميدسان
1: خاطر مخترة كمان 120 كيلومتر في الساعة عايدة انت
3: تنيس 210
1: لا لا اعطيني الباسكيت
3: سيرفيس
1: انت لعب باسكيت والكرة مش نفس الحجم مش نفس الخفة ما نتصور بعيدة شيء على بعضه
3: كيف كيف احنا ما تضربش على عبد احنا تضرب في سيرسو عندك بني
2: بليس تكنيك
1: ما كيش تعدي
3: تعدي باس لو تيران ديما اكبر وتير معناها بالفورس دو برا الكل مش كيما باس ولا
1: لا وذول الرزن الكره مش كيف كيف الضربه ما تجيش نفس الخطوره
2: احنا اصغر اي اصغر
3: اصغر ما تشوي تشوي ضربتها شو اصغر
1: نجم تكون مخطره خاطر ما دام الملاعب يخرجوا اكزامان
2: شوف توا البروتوكول كي جوار ولا جارديان يتضرب في وجهه ولا في راسه معناتها يتم معناتها فحصه عن طريق متسا بالوقت والمتسا هو كي أغضان يرجع يلعب ولا
3: يسمح له باش يرجع ولا
2: ومن بعد الماتش يقعد ان سويفي 3 جوغ باغ لو متسا ما يترانيش
1: كاريمون
2: لا ما يترانيش الا ما الميدسان يعطي لاكور باش يرجع
1: ولا يعملوا له
3: نجم يكون صار ايماتوم نجم يكون الايموراجي ما تعرفش عليها حتى اسو مانيفيستا بوستيريوري
1: جوستومون انا وقت اللي نحضر في الميسيون ما صدقتش اللي هي توصل 120 130 كيلومتر في الساعه انارم
3: معناها تصور في كتاف عصام يا اخي اسمعني عايده تصور انت عصام هذاك يبدا راقد على واحد في البيفو هكا ويدور ويعطي
2: فما شكون يشوط معقول مني
1: تبارك الله معناها اللي تصور انا خاطر كيش تخيلتها على توروت على توروت ما هو 100 ماكسيموم معناها واحد يجري في 130 كرهبه برك تحس روحك تجري
3: فما ما بدلتش العجله وما تفقدتهاش وما تفقدتش الهويه نتاعها نتاع البارح
1: سي بعد لما عملنا الباساج مع اركان اول حاجه عملتها مشيت فقدت عجله الكهرباء بي جوستمون دونك من اقوى التسديدات كما قال عصام تاج وتبارك الله عليه ان غران بروفيسيونيل دونك هذاك هو ولكن الغوكور اللي تم تسجيله في الاثناء يوصل 140 كيلومتر في الساعه 138 بالضبط يعطيك الصحة عصام بالتحديد والسؤال المطروح هل
3: انترنور على فكرة هو
1: أكيد
3: الأمور هذه الكل
2: نعملوا ديبيت لاني ديما السيزون كي نبدأ نعملوا لي تيست معناتها حطوا دي رادار ونشوفوا قوة الجوار فان هذا ريار يشوت لك 90 كيلومتر في الساعة لازمك تعرف كيفاش تقوي له الشوت نتاعو لازم تعرف كيفاش تخدم
1: كيفاش تقيسوها جوستومون السرعة
2: باللي رادار
3: ديزاباري
1: يتحسي في وقت الانترينمون هذا
2: تحط المقابل الكره والجواري شوت وهي
1: تكفتي الواحد فوالا دونك اكثر حد عندك توا في ليكيب 90
2: لا لا عطيتك
1: ياسين
3: هو من للمعلومه عصام رينا في انجي من 2019 حتى 2025
1: اي وقديش ريكور لي
2: فما 110 ما انت مش ما عنديش جواراتك اللي
1: انت قديش ريكورك بكل تواضع
2: لا ما عملتش
3: هو بالهوى
1: ما عمل ما
2: مستحقش القوه
1: جرب لنا خلينا نعرفوا جينيس بوك قديش
3: بيفو ماهوش
2: بيفو
3: البوست نتاعو كبيفو مش كي مسكيش يشوت كان يشوت كريم بن عمر يوسف بن حمام وليد بن عمر
2: جلوز
3: جلوز
2: كان عندنا ضرابة
0: ما
2: نحكي لك الشوت صبح سيود
3: صبح سيود التكنيك يا لطيف
0: ما تشوفيش الكرة كي تشوفوا ديجا ينقز باش يضربها تحس الضربة باش تجي قوية برشا برشا ان توكا البروسيس هذا الكل سيونتيفيكمون سيغتينمون يتعدى السقين الحوض الجذع الكتف الذراع الساعد المعصم ثم الكورة على حسب الغشيخش اللي عملتها بروسيس كامل في البدن يبدأ من السقين من الابوي للي يخلط لليد
2: للي زبدو فهمني الكتف مام تكنيك زاد كيفاش باش تشوت مش معناتك هكا معناتها لازمك تجيب الكره من تالي وتدور يدك
0: باش نجم تعطي السرعه هذيك والقفز يلعب دور ولا مش برشا
2: مش برشا
0: فوالا دونك
3: اللي يشوتوا على ريره فما اللي يعمل
2: لك هي اللي اقوى لابوي بالنسبه لي انا هي اللي اقوى وقت تبدا ساقيك في القاعه هذيك
0: هذيك اللي اقوى ان توكا سي امبرسيونون دونك في بالكم هاو المعلومه
3: وصلت لك انت في تيرا معناها ويجيك صبحي سيود طاف
0: لا خيتي انا نلبس كاسك نلعب قلهم نلعب كاسك ليه جوستومون علاش ما نثقل اللعبه ما تجيش بما انه مخطره ولات الحكايه والجوار يخرج كان يضرب في الراس دونك معناها لازم
3: هذيك الشارم هذيك الشارم
0: شارم فيه شويه
3: فيه كل مهنه فيها ريسك كل مهنه وهذه مهنه توا
2: بالجوني كان فما شماته راه بالك فما شماته توا بالقوانين تحسن مع الجوار ولا يلفي بلوس اتونسيون كي باش يشوط الكره فاس فاس لو غارديان
0: هي مش متى مختل
2: بل كانت شنو غارديان تقع اون فورم يقولك برا نعطي كرة في وجهه خليه يخرج
3: اي باش يتراوج حتى يتراوج مش
2: عملت فرنسا كونتر مصر بور لا تروازيام بلاس مونديال 2001 في فرنسا خرج الجوار تيتا تيت مع الغارديان تاع مصر وعطاه له في وجهه ديريكت
0: خرج
2: والغارديان تي اون فورم ومصر كانت تربح خرج لك الغارديان ما كملش الماتش وربحت
0: وربحت فرنسا دونك هذاك علاش القانون تعمل بون حمايه
3: للناس حمايه اكثر سيكوريتي
0: حاجه ياسر دونجوروز يعطيك الصحه عيسام ميرسي بوكو دونك 138 قريب ل 140 كيلو في الساعه هي التسديده اللي نجموا اليوم نحسبوها ك بون نقولوا ريكور ولكن ديما فما ناس تطلع وناس تهبط وكل شيء علاقة بتسديدات على مستوى كرة اليد تزيد
3: تزيد عمل تزيد ريت انت عامل لا ميكانيك تتحسن عامل الخدمة تتحسن خاطر كل شيء توا في سبور ولا راهو علمي
0: علمي كل شيء سانتيفيك والفار اليوم ينجم يوري شكون ظالم وشكون مظلوم ولا ماهوش يلا نمشي نخرجوا فاصل صغير ومن بعد باش نرجعوا مع فقرة مع والا ضد بعد شوية
4: في بالك ميدي ماك ويكاند كل سبت وحد من نص نهار للساعتين اللي انت رحالي

0: رجعنا معكم جديد في ميدي ماك ويكاند نهار و53 دقيقة نمشي ولا معاه ولا ضد
1: معاه ولا ضد
0: في معاه ولا ضد كل مرة سؤال تعطيو فيه انتم رايكم في السونداج الموجود على الباج فيسبوك متاعنا اوفيسيال وزادة مع عايدة في البلاتو ضيفنا عصام تاج الأسبوع هذية وصدفة لو السؤال يحضر ما نعرفوش مع شكون ضيف ساعات يكون محرج ساعات يحب يجاوب ساعات يحب يجاوب ولكن السؤال اليوم معاه ولا ضد العلاقات العاطفية عن بعد ونبدأ معك عصام العلاقات العاطفية عن بعد فما ناس يكونوا في علاقة على ديستانس يقولك لا تنجم ما تنجح تنجم تنجح كل واحد لي زارغومون بتاعو رايك في الموضوع
2: ضد
0: العلاقات العاطفية
2: عن بعد ضد صعيبة صعيبة
0: جملة معناها كنسان كي يلقى شخص يتوافق معاه يتفاهم معاه والظروف حكمت انه يكون بعيد يضحي بالشخص مش ديما تلقى عبد تفاهم معاه في الحياة
2: صعيبة
0: صعيبة صعيبة معناها تعطي فرصة للعلاقة وإلا
2: لا تعطي فرصة أكيد أكيد تعطي فرصة لكن بعد لازم
0: يتقاربوا معناها قديش الفرصة فرصة التعارف أشهر أعوام قديش
2: جمي سالش حتى أعوام عادي
0: أعوام نجم
2: مش تقعد برشة متى 6-7-8 سنين تولي صعيبة برشة
0: معناها بس مجنشي فترة انتقالية
2: صح
0: أما ما تجمش تكون على طول هكيكا شنو اللي يقلق المشي جاي الفات اللي كل واحد يزمو يتنقل شنو بالضبط
2: شوف الكوب اللي لازم يعيش مع بعض ما لازم يعيش مع بعض ما لا ديستانس
0: نجمت
2: صعيبة وتنجم تفرق
0: معناها تمن بالمقولة لوان دي زيو لوان دو كوخ
2: هذيك
0: عايدة جو مي بيرمي
3: عكسو تماما
0: باش نقول انت عايشة لالي جو مي بيرمي باش نقول انت عايشة معناها شوية القصة هذه ولكن تو جير تري بيان تبارك الله كنت تحكي لي قبل ما يتحل الميكرو اللي بالعكس
3: مانيش ضد انا بالعكس معناها راه اللي مش بيان سور لسنوات باش تقعد معناها مش انك تقعد ما تراش العبد لأشهر ولا اما كي تبدا فما إمكانية إنه تشوفوا العبد هذاك معناها دون مانيير ريغولير بصفة مستمرة ما فما حتى إشكال في الموضوع بالعكس يغذي الوحش يقرب معناها الأشخاص لبعضهم يخليهم يتواصلوا كزي أنت تبا تقى زوز عايشين في الدار وما يتواصلوا الجملة عايشين مع بعضهم على طول راجل يكمل خدمته يتعدى القهوة يضربها لحديش في الليل قاعد لحديش تعليل نص الليل قاعد في القهوة يروح يقى مرته تهددت سيئ روحت من خدمة متليت بالصغار ما عملت العشاء ما رقدت على روحها مش موجودة صدقني ان بورسنتاج كبير متاع كوبلويت يتقابلوا غغما ولا يتقابلوا سكواز لمتان في فطور صباح في حاجة
0: أنا مش مربوطة بالبروكسيميتي
3: ما هيش مربوطة بالبروكسيميتي مربوطة بالساعة مربوطة بالثقة أول حاجة المتبادلة على خاطر هذا يمكن لبوان دانتيروغاسيون اللي يجي في مخاخ لدو بيان سور كسوا الزوج ولا الزوجة ولا معناها الكوب الكل كيل سوا مش لازم زوج ولا زوجة اللي هو
0: ولكن معناها انت شنو ما اللي هو معناها سي ان شوا بيرسونيل فينالمون كل عبد كيفاش
3: يتكيف مش ان شوا زاد ساعات هذيك كيما تحكي انت قبيلة تجي هكيكا الغالب تعرف عبد عجبك تفهمت انت وياه طلع هو عرفته في سيركونستانس معينة طلع هو عايش برا وانت عايش لنا ولا العكس
0: السؤال عايدة اللونتيرم معناها كما قال عصام كي تطوي الحكاية تولي التعب هل انه فما ظروف تدخل انجو مثلا لا ديستانس مش كما عبد ساعة بالطيارة ولا ساعتين كما حد يسكن في امريكا ولا في دراوين
3: ممكن ذيك ما تجمش تمشي ممكن في الحالات هذوكم لكن اليوم بوسائل التواصل الاجتماعي معناها قربت لديستانس نجم نعرف
0: الكونتاكت ماهوش كان فيرتوال
3: اصعب اي اصعب اصعب لكن ممكن انا عندي انا ممكن في كل الحالات معناها كل كسوا لا ديستانس وقت اللي عبد تكون متفق انت وياه وتحبوا سورتو الكل لا ديستانس نو كونت با
0: باهي شنو قالوا التوينسه في الموضوع هذايا الاغلبيه من راي عصام تاج على حسب السونداج اللي عملناه 83% منكم الناس اللي عطيتوا الفوت تراو انه ضد العلاقات العاطفيه عن بعد وفقط 16% مع العلاقات العاطفيه عن بعد
3: دونك
0: برشا زادة دي كومنتير. مثلا غادة شعبين تقول ما نجموش نحكيو أصلا على علاقة إذا ما توفرتش الشروط منطقية للعلاقة هذية. حاتم حب شوي يمور قال احنا عن قرب وما خلطناش. فما سوسن كيف كيف تحية ليها. محمد قال مع العلاقة العاطفية عن بعد وعن قرب المهم نلقى علاقة عاطفية. بون طلعوا للجميع الكل. دونك برشا دي كومنتير. مرحبا بكم تنجموا تتواصلوا معنا زادة كيف كيف بعد شوية في لي كومنتير على اللايف في سؤال اليوم. وقيت نخلي الميكرو لزميلتي مقسم الأخبار غفران العكرمي أخبار ماضي ساعة وإحنا باش نرجعوا مازلت الساعة الثانية مع بقية لي روبريك نحكيو على ليكسبير نحكيو على الصحيح من الغلط سؤال اليوم وغيرهم من لي روبريك رجعينا.
1: ميدي معك ويكاند كلها سبت وحد من نص نهار الماضي ساعتين اللي انت رحالي البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر الويكاند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر راديو موزايك فم تونس الأخبار
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الصناعات الميكانيكية والكهربائية تتصدر صادرات تونس نحو السوق الجزائرية مستأثرة بنسبة 56.53% من إجمالي الصادرات تليها الصناعات المعملية المختلفة ب 31.53% ثم المنتجات الفلاحية والغذائية ب 7.05% حسب بيانات الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر الصادرة عقب لقاء بين رجال أعمال وممثلين عن منظمات مهنية تونسية وجزائرية في الجزائر. وعلى مستوى الاستثمارات تنشط 43 مؤسسة تونسية في الجزائر ويستحوذ قطاع الميكانيكية

أهمية التعريف بالمنصة الوطنية للمستثمر لدى المؤسسات المنخرطة في المنظمة. وأكد المجلس خلال اجتماعه بالقيروان بإشراف رئيس كونكت أصلين بن رجب مواصلة المساعي لإيجاد حلول للإشكالات المطروحة في ملف مكاتب المراقبة الفنية، خاصة مع اقتراب موعد التوقف الكلي عن النشاط المحدد ليوم 16 أكتوبر 2026. كما ناقش المجلس مقترحات المنظمة المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تهدف إلى دعم الاستثمار والمحافظة على القدرة الانتاجية والتنافسية للمؤسسات، مع التأكيد على الإسهام في تحقيق التوازن بين استدامة المالية العمومية وضمان تمويل الجهاز الانتاجي. بداية من السنة المقبلة تنطلق أشغال تهيئة الجزء الثاني من وادي جريانا بولاية منوبة بكلفة تناهز 40 مليون دينار، وفق ما أعلنته مصالح الإدارة العامة للمياه العمرانية بوزارة التجهيز. ويمول المشروع من قبل البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، ويندرج في إطار تحسين البنية التحتية للمياه وحماية المناطق العمرانية من مخاطر الفيضانات. عالميا، القوات اليمنية تشن اليوم الأحد 5 غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في منطقة الحوبان شرق تعز. تكليف شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بإجراء تحقيق في الحادثة الكبيرة التي وقعت اليوم قرب قاعدة عسكرية يستخدمها سلاح الجو الأمريكي في غرب إنجلترا، بعد إيقاف عدد من الأشخاص للاشتباه في انتهاكهم قانون المتفجرات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد تواصل مع ليندا في ميدي ماج ويكاند. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: رجعنا معكم جديد في ميدي ماك ويكاند. ماضي ساعة و 15 دقيقة، مرحبا بكم. احنا دبي تواصل
1: سنة صوروا النوف، احنا
0: كواليسي دور لي
1: صوروا النوف الولي وخاطر
0: مواضيع الكل. انا ديما نكبس في الوقت ونزر باش نخلطوا نعملوا لي روبريك الكل، ولكن الدبي احنا يتواصل متأكدة، حتى المستمعين يتواصل على الفيسبوك لي كومنتير والناس الكل تتفاعل معنا في حلقة اليوم. زلنا مواصلين كالعادة الماضي ساعتين في ميدي ماك ويكاند، وباش نمشيو للروبريك اللي باش نواصلوا بها ساعتنا الثانية بحضور عايدة عرب بيان سور عنصر قار في الحصة. واليوم ضيفنا عصام تيج، نورتنا عصام في البلاتو. ان شاء الله عجبتك الامبيونس والجو.
2: لا صافا
0: لاباس. يلا نمشيو للصحيح من الغد.
1: حب يرقد في الصالة؟
2: لا صحيح مانيش
0: نواه. يلا نمشيو للصحيح من الغالط. وقبل ما ندخلوا في صلب الموضوع نسأل عصام، انت ان سبورتيف، شو نقول ان انسيان سبورتيف، خاطر سيغتينمون راك مواصل تترينا توا، مش خاطر يقول لك جوار بروفيسيونيل كي قص بروسكومون اي بران دو بوا و ويولي سيدانتير. انت مازال تترينا توا شويه؟
2: لا انا دوبوي، انا دابور الحاجه الاولى اللي دوبوي 2019 انا جاريتي ما كارير ان طونك جوار بروفيسيونيل
0: ايه.
2: ا كوز دون ارتروز خاطر سبع سنين نعاني بها
0: ايه.
2: فهمني جوسكا سكو جي ديسيدي السنه في ديسمبر وين عملت الاوبيراسيون وطاوة الحمد لله تحياتي تبدلت
0: ورجعت
2: جي فوالا عاودت لاكتيفيتي سبورتيف خاطر قبل لارتروز دو لانش راهو
0: سين
2: صعيبه برشا.
0: والفريكونس نتاع لونترينمون توا معني
2: لا لا توا نرجعوا دوسمون البدن راهو عنده سبع سنين كان خزن
0: دونك نهار بنهار لونترينمون
2: لا لا كل يوم ديجا ملي تقوم من النوم بتيت petite activité physique كيكه فهمني
0: marche جريه
2: لي سور بلاس
0: اه سور بلاس
2: سور بلاس
0: على المكان في الدار
2: في الدار في الدار توا ما زلت معناتها حتى نحط في مخي جي انفي دي نستابيليتي توا خاطر ما عنديش ان كلوب جو ترافاي بور تروفي شيرشي ان بروجي بور لافينير وقت واحد يركز روحه ويعاود
0: يلقى الريتم نتاعو باهي مع السبور الماكله كيفاش الماكله بون مش ان طونك سبورتيف لكن عموما توا في الوقت الحالي كيفاش ماكله التونسيه نتاعنا والكسكسي والمقرونه والكفتيجي
1: ولا طيب ولا مش نورمال في بالك اللي قدامك هذيك طيب المدفونه
0: بالحق يطيب مش نورمال
2: لا لا عندي موهبه ثانيه اللي هي الطاتي معناتها لا كوزين معناتها موهوب
0: نكتشفوا ريت كيفاش الميسيون شعار رجلنا حاجات ما نعرفوهمش شنو
1: عمرك شريت راجل يطيب مدفونات
0: الحقيقه ما ريتش امراه توا
1: عايزه تيجي طيب المدفونه
0: انسى الكل ما عادش طيب المدفونه. أعطينا توب 3 متاع أكثر ثلاثة حاجات تعرف طيبهم.
2: نعرف طيبهم مليح بون هما تولي بلان طيب ما عندك نجم نقولوا على لي نوت
0: خاطر يعطيهم
2: صحابي راهو
0: مثال شيء
2: فما البرغل
0: اي
2: المفور فما نواصر
0: اي
2: وفما المقرونه هذيك
0: تونسيه المحرحره
2: وفما توسكي كسكسي بالحوت
0: جاو كبير معناها
2: مدفونه ملوخيه اللي تحب
0: دونك هذوما اللي طيبهم اما الماكله نتاعك اون جينيرال صحيه ومعها شويه حاجات هكا تبلبيز ولا تيك الماكله عاديه كيما تونسيه؟
2: لا لا كنت مبلبز قبل فهمني توا معناتها جو في بلوس اتونسيون معناتها الماكله سورتو في البريود نتاع الصيف خاطر كي يجي الصيف واحد
0: هذيك هي وين تبلبيز الاكثر يكون
2: دونك واحد ماذا بيه معناتها يلفيها
0: عندك اير فراير في الدار؟
2: انا ما استعملهمش
0: ما تستعملهمش
2: مش جوي
0: غاز وفور
2: انا غاز
0: وحاجات
2: طيب طيب على روحي ما نستعملش اللي برودوي
0: لي جادجيت جدد باهي عايده عندك اير فراير في الدار؟
1: عندي
0: باهي احكي لي شو طيب فيها.
1: والله الاكثريه مانيش ما استعملتهاش برشا يمكن خديتها تو عندي عمي نستعملها غارمون فاش نستعملها الاكثر في الحوت
0: اي في الحوت
1: علاش على خاطر كالحكايه المقلي والريحه الكل دونك وانا من مقلي من ناحيته حتى الكفتيجي نعمله في الفور
0: حتى انا كيف
1: ما عادش نحب المقالي برشا بوغ ما نبش ننقص توسكي نصيف اما الحوت نقصه ونفوحه الكل نحطه في الارفراي الحقيقه يجيبه
0: وما يجيش يحل يقعد مروق
1: فلفل زيده كي تبدا في عوض باش نقليه نحطه في الارفراير ونحط له شويه هكا زيت ونخليه معناها
0: هي طيب برشا حاجات حتى الفريت نجم
1: نزيد
0: فيها
1: مش انيزاج كوتيديان الحقيقه معناها اوكازيونيل
0: فوالا هو حتى البريكه نتاع رمضان هذيك المثلثه كي تحطها في الارفراير راهي تجي كروكونت كاينك طيبتها دونك نجم تكون الترناتيف باهيه صحيح من غلط الفقره نتاعنا اليوم باش نحكيو على الاير فراير هل الطبخ في الاير فراير صحي ولا مضر بالصحه سنوات الاخرى لاندستري دونك ديفلوبمون كبير تقريبا الماركت الكل صنعوا الاير فراير نتاعهم ولا نلقاوها في لي ريون موجوده وبرشا ناس يقول لك هذه الترناتيف باهيه وصحيه باش ما نستعملش المقلي باش ننقص من القليين باش حتى غيان كو باش تحط زيت وطيب حاجه تقليها دونك برشا ناس مشاو للاير فراير حابين نفهموا جوستمون اسكو الاير فراير الماكله نطيبوا فيها صحيه ولا لا صحيح انها الكونسيرف لي زاليمون تحافظ على الفالور نوتريتيف نتاعهم ولا لا هذا كل باش نحاولوا نفهموه مع ضيفنا مشكور جدا في التدخل معنا دكتور زبير شاطر طبيب مختص في التغذيه العلاجيه دكتور شاطر مرحبا بك تحيه ليك
3: مرحبا مرحبا انت مدام عايده مرحبا
0: اهلا وسهلا
3: مرحبا يعيشك مرحبا
0: يعيشك دكتور شكرا لي في كل مره نستحقوك في معلومه تدخل معنا واليوم الصحيح من الغلط في علاقه بالاير فراير
3: مالا اير فراير بجد خاطر فما برشا بوليميك وبرشا حكايات اللي معاه واللي ضد واللي مستانس واللي قاعد يستانس وفيت كي نفهموا البرانسيب نتاعها من الاول تو نفهموا من بعد كيفاش نجمو نستعملوها وتكون باهيه ولا مش باهيه هو في الابسولو كيما اي حاجه معناها جديده اليوزاج نتاعها هو اللي يردها باهيه ولا مش باهيه هي مش متكونه متكونه من زوج عناصر متكونة من ريزيسونس تعمل سخانة كيما اللي في الفور الكتريك اللي عن
0: اي
3: دونك ذو يتعدى يعمل سخانة في ريزيسونس وفما فنتيلاتور كبير يدور بفيتاس كبيرة سخانة ذيك في وسط سيرفاس والاسباس اللي نتاع الاير فراير باش يخلي البيسون نتاع الماكلة نتاعنا على الجوانب الكل مثلا كي تقلي انت على مقلة كان البارتي اللي ملاصقة المقلة هي اللي تطيب دونك لازم تقلب الاير فراير اللي هو اللي يدور بالسخانة نتاعو الكبيرة ويطيب لي سيرفاس الكل بالبيسون بتمبيراتور نعدلوها تلفاسون اللي اول حاجة ما نحتاجوش للزيت خاطر الزيت شنو اللي فيه متاع وقت نتايبو بيه الزيت هو اللي يخلي السخانة مثلا باش تقلي حاجة السخانة تدور في الحاجة الكلها اللي باش نقليها مثلا في الزيت
0: أيوة.
3: معناها تطيب بكلها بالسيرفاس نتاعها الكل
0: معناها بلوز اوموجين قول واحد
3: فوالا بلوز اوموجين و بلوتو تعطيك لاسبي كريستيان اللي نلوجوا عليه على الكرميشه في الزيت هذاك علاش نطيبوا بالزيت باش الحاجه اللي نطيبوها في وسط الزيت الكلها تطيب مع بعضها الاير فراير هو في بلاصه الزيت هو الهواء اللي يدور ويسخن ويطيب السيرفاس نتاع ماكلتنا على الدائر نتاعها الكل بالفنتيلاسيون نتاع الاير فراير
0: واضح بي
3: دونك
0: ريبارتيسيون معناها اكيليبري اكثر اي
3: بليز اكيليبري وتو عاد في لي فراير جدد ولي ليدر الكبار اللي مش لازم نقولوا على اساميهم اللي ديفلوبمون جديد حاجه معناها تري ديفلوبي حتى الكوكوت خدموا سيستم تاع الكوكوت في بلاصه اللي تضرب انت مده ساعتين ولا ساعه مثلا باش تطيب الحم ولا اللي هو رابيد اكثر ايكونومي نتاع انرجي وحتى المعون وخزان المعون وكل حاجه هذوك الكل تنقص دونك لازم فما ديفلوبمون كبير صاير تو انا عندي واحده شهرين تو من اللي خذيتها معناها فيها تروا بروجرام من الكوكوت للاير فراير كانك في مرميت عادي باش تطيب حاجه
0: هذه بعد نكلمك عليها دكتور شاطر قول لي شنو
1: الاسباس والاسباس يسمح دكتور الاسباس اللي فيه انا تو خاطر الحاجه اللي مقلقتني مثلا في الاير فراير من اللي خذيت معناها متواضعه جدا
0: فما 10 لتر 12 لتر
1: داكور
0: عاش على الخديت صغيره انت
3: بون مش معناها
1: الخديت صغيره بالكل معناها
3: الفم الكبر يفرق لي عادة هما سيرفاس متاع ماكلة دي متاع أربع بيت حاجة كيك مش متاع ما نتصورش معني واحد بشي عمل عرس بشي طيب على الرفاية اما بقول الزاج هكا متاع فاميلي وليت رولاتيف ما هنية ثلاثة أربع بيت في الدار ما تو معني ولي بالنسبة العائلة بنشي الموضوع
0: معني ديجا سي راسوران اللي انت دكتور مختص طبيب مختص في التغذية العلاجية وعندك الرفاية تسعم في دارك سكو ديجا عطيتنا الريبونس في صحيح من الغلط شنو الحاجات اللي
3: صحيح
0: فوالا شنو الحاجات اللي طيب
3: فوالا
0: هذه هو
3: اول حاجه مثلا الخضر وخاصه الخضره باش تطيب المشكله في الخضره كي باش تطيبها مثلا باش تسمطها في الماء الفيتامينات والمعادن والحشد النبيين برشا من الفيتامينات يمشي في الماء اللي تسمط فيه اللهم نعملوا به هو بيدو برود ونعاودوا نطيبوا به ولا حاجه الفرايه تخلي لك الكومبوزيسيون براتيكمون هي بيدها نتاع الخضره وتحبط خاطر تولي حتى ماكلتها تولي أبن حتى الصغار تو اللي ميحبوش برشا الخضرة كي تولي كروستيون كيما الفريت ولا حاجة ولي ويشروا عليها أكثر ما نستعملوش برشا زيت هي اللي دي دونك اوتوماتيكمون لابور كالوريك نتاع ماكلتنا مش باش يكون كبير خاطر الزيت هو اللي يعطي أكثر كالوري في الماكلة معناها جرام زيت يعطي 9 كيلو كالوري في وقت اللي جرام سكر يعطي 4 كيلو كالوري دونك أكثر ما تنقص الزيوت للصحة خير وحتى اللي يحب يحافظ على البوا نتاعه ما يطلعش راهو أكثر ما ينقص الزيت أكثر ما يستحفظ على الميزان نتاعه دونك نقص في الزيت كويسون باهية وبنينة حتى للصغار تنجم تعجبهم أكثر إيكونومي ديمرجي أكونديسيون الكونديسيون نستعملوه معناها في لي بروتوكول بالضبط كيما معمولين ما تخليهاش مثلا لين تيب برشا اكثر من الوقت ولا سكرام تولي
0: فيها كحوليه
3: فوالا عاده كي نتبعوا لي ريكومونداسيون تاع اللي صنعها بالكدا تجينا حاجه بنينه برشا
0: اي
3: لي بوليميك وين صارت
0: بالضبط وهذا كنت باش نسالك على البوليميك على حكايه التمبيراتور العاليه
3: اي بون فات هو الاديزيف نتاع ليكستونسي معناها الغلاف نتاع الحاجات اللي نطيبوا فيهم سواء مقله ولا اللي هو علاش ولات الحاجات ما تشدش مثلا في النقله بارابور على المقله النحاس نتاعنا القديمه هما خاطر فما بارتي صغيره معناها تكنولوجيا جديده تخلي ان الماكله ما تلصقش دونك سي دي برودوي يعملوهم اكونديسيون تبدا في تمبيراتور معقوله مش تسخن برشا وبعد ما نطيبه ما تقعدش في السيرفاس هذاك او مثلا الرفاي باش تطيب باش تخرج اوتوماتيكمون دونك سا سرا جوست دوري نتاع التطيب نتاعنا دونك الباساج مثلا من ليزيليمون اللي نخافوا انه يتعداو ماكلة ديزيف للماكلة يكون ضعيف برشا معناها نيجليجاب
0: اي ما سؤال دكتور هكا البابي تعرفش طيب انت عايده بابي سولفوريزي
1: أكل فما كلي خذيت
0: كلي تبيعوا
1: حاضرين أي كلي تبيعوا حاضرين
0: أي هذيك عشو الماتيري بابي سولفوريزي هذيك مضر ولا لي دكتور
3: لا عادة مش مضر ما مخليوش فيه معنى كيف طيب أنت جوست الديوريم بتاع التاتيب هو بيدورة اللي تحط فيه أنت في الفور باش تحط بابريك ولا حاجه في الفور ولا اي حاجه بتحطها في الفور على البابي هو بيدو مي يحمل اكثر سخانه وكاو في الديوري مي برك ما تخليش في البابي هذاك
0: اي
3: خاطر ابريتو هو ما نجمش نهزوها الكل صحيه 100% فما بينيفيس ريسك ديما فما حاجه اوبري دو حاجه مي كي تحسب انت البينيفيس نتاع الصحه في الرفاية كي نستعملوها بالكدا برابور على كيما قلت لك اللي ديما الباساج نتاع هكا اللي بارتيكول صغار في الغلاف نتاع اللي نطيبوا فيه سواء رفاية ولا حاجة أخرى هو اللي يقلق شوية
0: يكون أخطر معناها توا كيما عصام تيجي يقول لك أنا نطيب تراديسيونيل على الغاز في شنو تستعمل لونتي أديزيف ولا إينوكس ولا شنو في شنو طيب أون جينيرال معناها الطنجره نتاعك اينوكس ولا كال انتي
2: اينوكس
0: اينوكس دونك
3: حتى الاينوكس يغلفوه ما تنجمش اينوكس اينوكس يغلفوه لي زونتي اديزيف لي برودوي ما يقلقوش هما كيما قلت لك على شرط ما تخليش الماكله بعد ما تطيب ما تخليهاش في المعونه هذيك لازمك تبدلها في معونه
0: ناحيه
3: ولا ما هذيك اللي ديش
0: نرجعوا للفخار نرجعوا للنحاس نرجعوا
3: والله هو لندا هو العز بناء
1: النحاس به
0: النحاس
1: حاجه
3: بيسور هو اكثر واحد معناها ترانسميتور نتاع تمبيراتور وفيدال ترافور على الاخرين وريبارتيسيون نتاعه موجين. تبقى اول حاجه النحاس غالي, ثاني دور اغلى
0: مش اغلى من صحتنا, واحد يخو واحده طنجرتي فيها كل شيء.
1: هو مزيين مزيين ساعه في المنظر وبيه يسهل خير من الاخرين.
3: عندنا مشكله صغيره اللي المشكلة الوقت, لو مثلا سي عصام كيوفي يحب يطيب هو يعمل عليه كيف عنده الوقت, براه مثلا تخدم وعندها زوج صغار ولا اللي وراجلها معاها ويزمها تحضر هذيك في وقت معين, ما نجموش نفرضوا عليها طلع المعونه النحاس وتقدر كل عام وسلا سلا.
1: دكتور دكتور توا المدفونه تيب في الاير فراير خاطر عصام طيب المدفونه
3: ما تصورش. لا تصور انا خاطر في البروجرام اللي حكيت لك عليه نتاع الجديده اللي قلت عليها الملوخية يزمك تشوف الملوخية كيفاش تبدأ.
0: والله كنت تسألوا عن ملوخية
3: خطر... يلا يطيب راو حاجة خطرة في سيستم كوكوت
0: عرفتوا الماركة اللي خديدها
3: عرفتها لير فراير كوكوت
1: وتقر زيتها وكل شيء كما اللي يطيب في التنجرة على سلة سلة على الارهيديا وكلها
3: تقر زيتها وتعمل اسمعني جربها تعمل حتى البروغرام تاعي غرفة في انو المو دو بروغرام ما تكونش الكل لنا اما هي شنية تمبيراتور معينة
0: موجين دكتور كنا نحكيه على المخية مينيموم 5-6 سوية قديش تقعد طيبها انت
1: هكيكة مينيموم
3: اقل اقل
1: قديش 9 عندك 6 سوية ولا لندما تحط الحم
0: 3 سوية
1: هي حتى نكيفو
0: 9 سوية اقل
1: حتى نكيفو
0: هي معنى هي على قد ما تطيب ابن
1: تحطها 6 سوية على نار هيدية وحدها وتفوح الحم متاعك وتحطه في الفريجيدير والكل ولو لندما تحط
0: ليه انت نحكي طن دو كويسان مش تحذيرها 9 سوية وهي طيبة
1: اي تيب عندك بيسور
0: قديش دكتور شاطر هذه
3: اللي اقل اقل سويعة من زمان تعرف شنو هو الديفيرونس اللي كي طيبها انت على الطنجرة الفوق التمبيراتور والسخانة باش تطلع الفوق تطلع من الطنجرة السيستم اللي عاملينه مثلا اللي هو توكوت ولا اللي هو التمبيراتور تقعد في نفس التمبيراتور ورابيدمون تيب الحم يطيب في ساعة هي بيدا الملوخية تتحل وتعطي الزغام نتاعها مع الزيت وكل شيء
0: ثيرابي. عصام ماكش موافق برشا اسمع دكتور عصام 9 سوايع خلك
3: ليه انا معاه العز انك تعملها 9 سوايع وكي الجو هذاك الكل اما سو لو بلان براتيك ما نجموش معناها
0: تربح شويه وقت احنا تعشوا نعملوا دكتور تو نهار من نهارات نتفاهموا نعملوا ملوخيه في الفال هذه نتاعك وعصام يعمل ملوخيه 9 سوايع ونحطوا ديغوستاسيون على فوغليت
3: على فوغليت هو باش يربح من غير ما ندخل خطر يعني نفوك الحاجة ذيك اللي يضرب ذريبة احنا في وضعية عصر آخر وريتم آخر ويزمنا حلول بلوسين معناه الماكسيموم انا تكون سين وايكيليبري وبراتيك باش ما يبداش تنظير في الفارغ لا تعمل الكونسير وهذه لازمنا نفهم شنو هو السيستم
1: معناها تكون الكل انتوكس دكتور سي سا معناها الحكايات اللي يحكيو فيها تعمل الكونسير وهي مش باهية وهي
3: ليزيتود تعملت تعمل كونسير كي تخلي في السيستم هذاك مثلا في ديزيكستونسيل اللي فيهم لي برودوي هذوك وتخليهم اون كونتاكت برشا معناها تبرد فيه لون تيرم دي زيتود بروفي اللي تنجم تعمل
0: وزادا كي تعمل حاجه تتحرق تولي كحله من مكخمي زادا كيف
3: بروفي تنجم تعمل مشاكل صحيه
0: ولكن في المجمل سافا
3: في المجمل كي نعرفوا نستعملوها ما فماش حتى مشكل
0: واضح جدا معناها نعطيوها 9 على 10 قداش نعطيوها دكتور
3: والله كي تاخذ اللي قلت لك عليها جديده تاع النجفه تاع 10
0: 10 اي
3: سمعنا تاع سام قولوا بره
0: لا لا هو ما بتبيته مقتنع 9 سوايع الملوخيه وكاو يعطيك الصحه دكتور نشكرك برشا شكر كبير ليك دكتور زبير شاطر طبيب مختص في التغذيه العلاجيه في الصحيح من الغالب دونك فهمنا انه صحيح انه الفاي فينالمون فوائدها اكثر من اللي تعرف تستعملها من الحاجات الخايبه فيها واعطاها حتى 10 على 10 كانت هذه صحيح من الغالب باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نواصلوا مع بقيه الفقرات نستقبلوا بحضرنا الاكسبير نتاع اليوم سؤال اليوم وغيره مازلت معنا عايد عرب المتالقه دائما وضيفنا عصام تاج نخرجوا فاصل ونرجعوا
4: صحيح من غلط

0: رجعنا معكم جديد في ميدي ماغ ويكند ماضي ساعة و 38 دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا كالعادة مواصلين معكم حتى للساعتين مع ضيفنا اليوم عصام تاج. مرحبا مرة أخرى نورتنا اليوم بحضورك عايدة عرب عن صفحة في الحصة.
1: كمل حكينا كيفاش تحط الخضرة وحدة وتجيش
0: اي موخاطر كنا نشوفه على الانترنت. عصام شافلنا الإرفراير متاع دكتور شاطر يظهر لي هذيك طبعا نبعثه له بالتصويرة وانا قعدت نحكي لكم تاعي فيها دو كومبارتيمون. طيب
1: وانت انا متاعي مضرحة فيها كومبارتيمون واحد.
0: لا مش معناها مضرحة معناها توسع بالك. طيب الحم وحده والخضرة وحدة خاطر مش نفس طون دو كويسون. ان توكا نحب نستقبل بحضنا ضيفتنا في الفقرة الموالية ليكسبير باش نحكيو معاه على موضوع يهم رجال اليوم. ليكسبير alors في ليكسبير دكتورة ايمان باشا اخصائية طب تجميل وليزر طبي. دكتورة مرحبا بيك تحية ليك
2: نورتنا
0: يعيشك. دونك اون جينيرال في تونس في العالم عموما اطباء التجميل نقرنوا الاسم نتاعهم اكثر بالنساء للتجميل كل ما هم ديزانجكسيون كل ما هو تشبيب كل ما هو تصغير غيره ليزر وغيره من الحاجات. اليوم فما نسبة من الرجال اللي دخلوا للعالم التجميل بقناة وغيره. عموما قبل ما تدخلوا نحكيوا على موضوع اليوم اللي هو الليزر بالنسبه للرجال اللي اكثر يستعملوها في اللحيه دو بلوس اون بلوس. اليوم عندنا زرع الشعر مثلا للرجال اللي هو ياسر ماشي في تونس وحتى في العالم. اول سؤال عموما الاقبال مازال النساء اكثر من الرجال الاكسبتاسيون اللي سوسيال اللي شنو بالضبط اللي يفسر علاش النساء تقبل اكثر على التجميل طب التجميل.
2: ما زلنا في تونس نساء اكثر برشا معناتها تو انا كنشوف لي باسيونت نتاعي جو سوي 70 30 70% نساء
0: 30% بالكدا
2: مش خايب. بداو الرجال معناتها يحبوا على الاستيتيك اما سورتو اللي يعملوه الرجال هو الغريف دو شوفو كيما قلت انت والا الليزر ديبيلاتوار
0: معناتها تسمعي سامه
2: غريف دو شوفو مش موافق الغريف دو شوفو والا لازير ابيلاتوار سورتو فما برشا جيل يحبوا يحصروا اللحيه دونك اللي عندهم فما شكون الكوتي استيتيك معناتها يحب يحصرها اللحيه باش تبدا مزيانه ولا في الرقبه وفما شكون سورتو يعمل لي فوليكوليت برشا.
0: شنو هي هذه
2: لي فوليكوليت؟ هو الشعر المقلوبه دونك يبدا عنده شعر هوني يعمل له حبه يخلي تراس يولي اسمه ما يعمل لازير باش ينحي
0: المشاكل
1: عشان يطلعوا معنا دونك
2: ما عادش يطلعوا الشعرات غادي.
0: بخلاف هذايا كل ما هو تجميلي اخر فما اقبال في 30% هذو ولا بخلاف زراعه الشعر والليزر مازال تابو اليوم ليزانجكسيون الحاجات
2: فما شكون يعملوا ليزانجكسيون تاع ميزوثيرابي للشعر ولا ليكسوزوم فما شكون يعمل الفيلر للدقن فما برشا دوموند معناتها اما اكثر الدوموند هي سورتو الليزر.
0: بالنسبه للتصغير خاطر نعرفوا نساء احنا مشكله مع العمر ما نحبوش نكبروا دونك برشا اقبال اكثر على الحكاية هذية. الرجال نصور فما أكثر قبول للموضوع ما عندهمش ضغط كبير كما النساء في الحكاية هذية
2: بيانسو خاطر المرأة تتلهي أكثر من الراجل بالوجه متاحة بالهيئة متاحة دونك سي توتا في نورمال النساء أكثر من الرجال أما حتى الرجال بدأ
0: ولا ما رقم واحد هو زراعة الشعر ومن بعد تجي الموضوع نتاع اليوم
2: ليبيلاتوار لازير ايبيلاتوار ومن بعد نجيو للبوتوكس وليزانجكسيون دو فيلر.
0: خلينا نحكيو على موضوع اليوم ولو اني مانيش باش نتلفت نسال زي عصام بحذينا على الموضوع صفر علاقه مع كل ما هو يظهر لي طب تجميل عموما. لا
3: صفر
0: جامد لا في ما فماش حتى
3: برشا نشوف اليوم سي بلو ان سيجي تابو عند الرجال معناتها برشا ولاو يمشيو العالم التجميل وفما شكون يعمل. عندي برشا صحاب يعملوا معناتها زراعه شعر وعملوا معناتها فما معناتها سو انتريسي حتى الراجل اليوم الى في معناتها دو برون سوين دو لوي سي با ان بروبليم بل كنا نراوها صعيبه معناتها
1: انت ماكش انتريسي لا تو لا غدوة لا بعد غدوة
0: فور لانستون
1: لا بعد عام
2: ساعات راه ساعات مش الراجل هو اللي يحب ساعات لانتوراج نتاعو هو اللي يجيبه
0: ولا بارتنير
2: فوالا اكزاكتومون جيني مرتو جيني صاحبته تقول لي لا راهو نحب راجلي يعمل لازير وباش نجيبو لك باش تشوفو
3: اي برشا برشا
0: اي معناها بالانسيتاسيون من عند العنصر النسائي ديما ورا الحكايات
2: ديما موجود ديما موجود
0: بطريقه او باخرى فسر لنا اليوم ساعة شنو التقنيه هذه اللي تتم استعمالها في حاجه اخرى حتى للنساء وفي الرجال شنو كيفاش استعمالها واللي ريزولتا اللي تعطيهم
2: اللازير هو ان فيت سي اون لوميير لازير هو ضوء يخرج من لاباري ويخلط للبصيله نتاع الشعرك يخلط للبصيله نتاع الشعره يحرق البصيله يولي ما تسخنها لدرجه انها تتحرق اون فوا تحرقت البصيله ما عادش يخرج الشعر بيان سور فما في السيكل نتاع البصيله نتاع الشعره فما الفاز اناجين فاز اناجين هذه الفاز اللي فيها لو ماكسيموم دو بيغمون اللي كابتها اللازير لو ماكسيموم دونك يلزم كي نعملوا اللازير نبداو في الفاز اناجين نتاع البصيله نتاع الشعره avoir de bons résultats. Et qu'à l'échelle, ils ont plusieurs séances. Et le résultat, normalement, ça dépend des zones, mais dis-moi, on est plus que 5 séances de laser.
1: Je vous remercie, Linda, dans cette question, madame, vous avez dit qu'il y a un chair, docteure.
2: يحرق البصيله مش الشعر
1: فوالا انا نقول بصفه عامه كل حاجه عندها لا فونكسيون نتاعها في الاناتومي نتاع الانسان وكل شيء كي يحرق
0: البصيله
1: البصيله دو مانيير اسكو معاش تطلع الشعره ما عنديش مضار على القشره ولا على
2: لا لا ما عندها حتى مضار حتى احنا اون جينيرال نمشيو للديزون اللي ما عادش حاجتنا بالشعر فيهم لي زون هيك دونك ما فما حتى مشكله على خاطر اون فوا تحرقت البصيله تمشي على
0: راحتها كيما عايده كيما مثلا حد لا بيردو سي شوفو البصيله معاش تطلع شعر اخر ما يصير له شيء
2: لا ميم شوز وتمشي هي
1: اما اللي كنت تعملها بالذمه معناها تو واحد طاح شعره عادي معناها لكن الحاجات قاعده تخدم الداخل سيغتينمون اما كي انت تمشي لها سيبلي باش تحرقها باش انك ما عادش تسمح في وقت شعره باش تطلع هيك علاش سما انتربيل
0: ما فيش
2: كيما انت تنحاها بحاجات اخرى مش باللازير
1: اما تعاود تطلع
2: تعاود تطلع لهنا احنا جوست باش نحيو البصيله باش ما تعاودش تطلع خاطر هي ما عندهاش اون فونكسيون لي ما عندهاش اون فونكسيون نيسيسير للبدن دونك ما حاجتش بها
0: باهي دونك هذه البروسيس اللي بيه معناها يصير نحيو بالنسبه لللحيه معناها عند الرجال الاشكاليات وقتاش يلتجئوا سي استيتيك ولا قلت فما مشاكل ثانيه
2: دو سيتوياسيون فما لو كوتي استيتيك اللي يحب يحصر اللحيه نتاعو يبدا عنده شعرات هوني في لي بوميت معناتها زايدين يحب يحصر وفما اللي يحصر نيفو دو كو هذا سي لو كوتي استيتيك Le deuxième côté, c'est qu'il y a un barche des folliculites. À force de raser, كل صباح يرازي يرازي يرازي, تولي اللي تطلع شعره مقلوبه. كي تطلع شعره المقلوبه, تولي تخلي بلاصه تحمر, تعمل انفلاماسيون, تخلي بلاصه كحله. دونك اسمو مولا نعملوا لازير باش ما عادش يطلع شعر.
0: تطلع فوالا, هذه بطبيعه يختلف من شخص لاخر, نومبر دو سيونس.
2: لو نومبر دو سيونس, احنا عندنا بلوزيغ كريتير. اول كريتير سي لا كولور دو لا بول, هو لو فوتوتيب. دوزيام كريتير سي لو بوال, شعره جويده, شعره متوسطه ولا شعره خشينه. Et en fonction de ça, on choisit déjà les paramètres de l'appareil, le nombre de séances approximatives. Alors, le laser qui fait chier, le laser, il capte la mélanine, la couleur noire du poil. دونك لون البشره كي تبدا بشره غامقه لازير يولي يحرق معناتها يراها كوم ايتون هي بيدها شعره هيك علاش يلزمنا معناتها بوغ لي بو فونسي على الاخر يفو فيغ تخيز اتونسيون في لي بارامتر نتاع اللازير
0: دونك هذاك علاش لازم مع مختص
2: بيان سور فما كونسلتاسيون افون دو كومونسي لو لازير نعملو كونسلتاسيون سورتو للنساء خاطر النساء فما ساعات دي بروبليم هرمونو اللي يعطيو ليرسوتيزم باغ اكزومبل فبلايص ما يلزمش يطلع فيهم شعر يولي يطلع شعر كيما اللحيه
0: اي فما نساء
2: عند المراه نورمالمون فما الشعر هوني دونك نعملو كونسلتاسيون اذا استحقينا بيلون هرمونال والا نبداو ديريكتومون لو لازير فما فونكسيون دو لا كونسلتاسيون كون ديسيد معناتها شنو هما لي بارامتر وشنو باش نعملو بالضبط
0: ما فماش حالات ترفضوا ما تنجموش تعملوا اللازير ما نعرفش تبدا بو ايريتي ولا جرح ولا مشكله معينه ولا ما يقلقش
2: Bien sûr, tabda peau hamra ma najmouch, une peau irritée ma najmouch, fama zada d'autres situations qui nabda peau foncée à l'akhir post بوستيف دونك اون بو نقولوا لها تنحى البرونزاج وارجع
0: هذيك معناها نجم يلعب دوره لكن الاغلبيه يقول لك ما يجيش اللازير في فصل الصيف
2: ما هو على البرونزاج على الكولور دو لابو ان فيت سي بور سا معناتها
1: فو فريمون على تاثيراته هو
2: لا لا لا هو فو فيغ تري اتونسيون بعد السيونس تاع اللازير لازم نبعدوا على الشمس ديجا هي في حاجه وقبل السيونس نتاع اللازير دو بريفيرونس ما يبداش برونزاج قوي على الاخر
1: اون موين قداش الكور هذايا باش توصل تتنحى معناها فما
2: معناها اون
1: موين بالنسبه للحيه مثلا
2: بالنسبه للرجال اللحيه طوندوني كل الشعر البوالي اللي تري بروفون نجم نخلطو حتى دي سيونس.
0: وبالنسبه للنساء مش اللحيه
2: بين 75 بالنسبه للنساء الوجه بين 75 فوالا فما شكون يحب يعمل زاد لي بات دونك سي اونتر 5 و 7 سيونس ابري
0: فوالا دونك ما معش عصام عندك سؤال الدكتوره ما عندكش
2: عصام مش كيد اللحيه
0: مش ما تقربونيش ما تقوليش اللازير سيبوني حسيت
3: حبي ما عنديش لحيه قويه معناتها مره في الجمعه نحجم
0: سافا
1: وهكا تقعد
3: هكا ما عنديش جمع
0: خيف تحنا منها عملت لازير قبل انت
3: يزرني عملت بالصغر عملي لازير
2: بخط فمش كون يخفف اللحية جايو دي كادو باسيون اللي عنده برشة لحية
0: كثيفة
2: دونك جوست ولا يحب يخففها ما مش ينحها كومبليتمون
3: انا الحمد لله من عند
1: ربك وتصير هذي تخفف اللازير
2: اي ما تعملش بزيغ سيونس دونك تخفيف اللحية
1: تخفيف معاش تطلع برشة معناها تقعد تطلع
2: نقصوا في البصيلات يبدأوا أقل
0: ونفس البرانسيب ينجم يمشي على الكران مثلا عبد تو ماش كيما عصام فما ناس يحبوا يسغاز مع تراسهم كل يوم براتيكمون نهار بعد نهار نهارين لا ميم شوز نجم تمشي
2: نجم تمشي وتنجم انا جايو ان كاج باش نحكي عليه سي تان باسيون اللي عمل غريف دو شوفو ما عجبتوش
0: اي
2: دونك من بعد حرقنا البصيلات نتاع الغريف دو شوفو باللازير باش نحيناها
0: باش تنحاو
2: رجع كيما كان
0: فوالا باهي اليوم هاك عرفنا حاجه مهمه
1: للجنت
0: ماسكولين لا
1: انا ديما نسال السؤال هذا عصام تعرف نتاع علاش تشوف حتى الامريكان لي باسكيتور تشوف لحية ياسر طويلة لهنا نقول بالعرق والكل نتصور معناها عبد تسخنوا تفقلوا
0: نحس بالسرعة على الجري ولا
3: حاجة في الناتاسيون يقلقوا ناتاسيون
0: اي في الناتاسيون برشا يحجموا حتى شعر الراس باش على السرعه على الفيتيس
3: اي على الفيتيس خاطر الشعر ينقص من الفيتيس
0: اي يعني
3: حتى البدن هما زاد
1: هو حتى اللي ميولي في برنقص فيهم على الاخر باش اي يحلوا البدن الكل
0: باش يكونوا اسرع دكتورة ميرسي يعطيك الصحة اللي وضحت لنا هالنقطة هذية سؤال أخير قبل ما تمشي باش ما تكونش خطر نقولوها بصراحة فما البعض مش الكل لكن راهو حتى ساعات في لي ريزو سوسيو تلقاها ياسر تراسي اللي ما تضرش إيفي ناتشوريل وما تعطيش الحقيقة منظر باهي معناها فما كوتي شوية ارتستيك باش تخدموها الحكاية باش تظهر إيفي ناتشوريل خاطر تراهم معايدة ساعات تبدا سورتو هكا في الخليج عندهم اي هذيك كيفاش معناها تقرا وحسيبها الحكي
2: ان فيت انت والباسيون شنو يحب كان الباسيون يحبها مسطره كيما هكا كيما ترى تحكي عليها انت اسمومون لا انا كريون يسطر ويعطيك لي تراس وين بالضبط كان الباسيون يحبها جوست ينقص الشعر اللي هوني دونك ما نخلطوش لهوني جوست نعمل البارتي الفوقانيه احنا نتحكموا في لاباري
0: واضح جدا مشكوره دكتوره يعطيك الصحه دكتور ايمان باشا اخصائي طب تجميل وليزر طبي كان ضيفتنا اليوم في ليكسبير ان شاء الله في حلقات اخرى وحلقات قادمه احنا باش نروحوا لفاصل صغير ونرجع
1: ورا لينا حتى شويه جبت لي مال خاطر عصام على اللحيه اخي هو طلع مش انتريسي
0: لي سيرجي هو ينجم يكون لي بران دي انفورماسيون يقول لصحابه اللي عنده مشكله من هذايا ينجم
1: يفيده او يميد ثلاثه اخرين يولي بدل راي
0: الراجل تاعو قال لك عنده شكون من صحابه في لجؤوا للميدسين استيتيك عند رجال وغريف دو شوفو وكل شيء يعطيك الصحه دكتوره شكرا ليك شخجوا فاصل صغير وبعد نرجع مع سؤال اليوم.

0: هذه الساعة 54 دقيقة في ميدي ماج ويكاند، وخلطنا لآخر غبريك بالنسبة لليوم. معنا في البلاتو ضيفنا عصام تيج وعايدة عرب كالعادة عنصر قار في حلقة اليوم والحلقة الكل من ميدي ماج ويكاند. الموعد من نص نهار لساعتين على موزاي كافي، ونمشي لسؤال اليوم.
1: سؤال اليوم،
0: سؤال اليوم هو طرحناه على مستمعينا على الباج فيسبوك وتفاعلتوا معاه برشا، تحية كبيرة ليكم. فما برشا تفاعل إيجابي مع السؤال، وباش نطرحوه لضيفنا اليوم. طبعا نقرا شوية من الكومنتير. السؤال هو: إذا تعاود تختار كارير بخلاف اللي اخترته في حياتك، شنو كنت تعمل؟ ونبدأ مع ضيفنا عصام تيج. إذا كان بخلاف تقولي نعاود نختار لاميم كارير، سيغتانمون كارير تبارك الله ناجحة ومنتجم تكون كان فيير بها، ولكن كان ما اخترتش الكارير هذي، عصام شنو كنت تختار كم كارير؟
2: وشوف الشواء هو بين القراية والسبور، معناتها لو بروميير، معناتها إذا كان ما اخترتش طريق السبور اختاروا طريق القراية. وكنت دوي برشا في القراية، كنت قراية، ما جي في لو شوا بارتير دو لاج دو 16-17 ans، و سيتي معناتها ان شوا تري ديفيسيل، خاطر حكيت مع بابا الله يرحمه وامي زيد الله يرحمها. دونك سيتي ديفيسيل، تري ديفيسيل، خاطر ترى روحك دوي في القرايه وعندك موهبه في القرايه، وجيتي معناتها دون زين معناتها شعبه صعيبه برشا اللي هي مات تكنيك. دونك si j'ai pas choisi le sport, maintenant je finis mes études ou peut-être n'atteins pas l'architecte.
0: تمشي للاركتيكتور.
2: أيوة. كنت نصور مليح
0: وتمشي في الفثنية هذيك. اليوم فما
3: خالك باش تقول طبيب
0: فوكاسيون، حتى انا كنت نقول له
2: لا لا طبيب
3: قلت باش يسيد الظريف ونولي ان غران شيف،
2: لا لا
0: ولا عند بول بوكوز ولا حاجه.
2: كي احنا من الصغر معناتها كان ما تبعتش الهوند، كنت نتبع طريق القرايه. مي
0: اكتوالمون
2: طبخ، طبخ سي واحد راه نقول لك غرام. راه هو كيفاش بدات حكايه الطبخ؟ امي طبخ دونك الاج 17 ans لسبيرونس كريت لي وحدي. دونك وانا نحب الماكله ونحب تاتي بومي، دونك قلت لها باش ما نقعدش ماشي جاي
0: علمني
2: فهمني، خاطرك عملت لي كل راسك، حتى نتبع فيها وين نقيد واحد، فهمت؟ دونك كي كنت وحدي وليت نطيب بشوي بشوي بشوي، وليت نعمل دي
0: ولا بلا. غرام معناها
2: فهمني، وبعد ولا غرام، راهو هو غرام يا اخي التطيب،
0: غرام غرام غرام
2: طيب
0: يقولوا اي
2: فهمت.
0: فوالا دونك بخلاف هذا كل صغارك عملت لهم ترانسميسيون للغرام من الغرامات اللي حالتي فيه، ولا اختاروا كاريرهم وحدهم، ولا كيفاش
2: فرنسا يختار وحدهم الكارير نتاعهم؟ كيما مثلا ولدي،
0: وين مشيو؟
2: ولدي في السبور، في الهوند، في الهوند اون بالور، ويقرا توا في اليونيفرسيتي، ينجم يطلع انجينيور انفورماتيك. وبنتي زاده في الايكونومي، يونيفرسيتي في زوز، يونيفرسيتي في باريس، وان شاء الله ربي
0: ان شاء الله ربي يوفقهم، ربي ينجحهم ان شاء الله. عايده نفس السؤال، انت بتبيعتك مخضرمه في الكارير عندك هكا وهكا، ولكن اليوم بعيد على الحاجتين اللي نعرفوهم، شنو كنت تنجم تختار؟
3: المحاميه ولا حاجه في التوسكي هيومانيتير، خاطر ياسر نحب نسمع العبيد وياسر نحب نعاونهم على حل مشاكلهم. دونك كنت نختار يا محاميه يا
0: محمد. تمشي معك برشا عيدودة،
3: هاي حاجة من السنة،
0: حاجة
3: تحب الدفاع على قضايا والكل، ونحب نسمع ياسر الناس، نسمع الناس. وانتي في صحيح
0: انا حاجة في الدومين اكثر سيانتيفيك، ريشيرش، حاجة بيولوجي، حاجة نحب شو كوريوز برشا في الدومين هذوكم، حاجة تاكيكة اكثر. ولكن بون ديما كما قال لك عصام، فما دي شوا دو في دي راميفيكاسيون يهزوك الاثنية، با فورسيمون تنجم تكون غرام الاول بعد تولي المهنة متاعك. بي أنا أقول لكم شوية من الناس اللي يتابعوا فينا. دونك فما سيهام قالت يرجع بي الزمان نعمل صنعة حاجة مانويل وما ندخلش الوظيفة العمومية. فما جليل قال أول حاجة نعملها ما نتابعش فورسيمون القرايه يعني بالكوميرس هو نجم يمشي وينجح. اشرف كيف كيف قال نرجع 18 عمري 18 نعمل صنعه خير من الكارير اللي عملتها. فما برشا معناها من الناس اللي يحبوا يختاروا حاجات اكثر في صنعه ليدي لو كونتاكت مع
3: هي توليت يصير مطلوبه حتى لبرا
0: برشا برشا. عادل كيف كيف قال نتعلم صنعه ونخرج من القرايه معناها الماجوريتي ذولي خدت التولى دي جلسة ارتيفيسيال باش تاخذ برشا خدم فهموا لي للحاجه تمشي اكثر هي المانيوال. فما عمر قال نحل نعمل قهوه القهوه دخل برشا فلوس ما نخدمش في الخدمه اللي نخدم فيها توا دونك برشا دي كومونتير. شكون قال محاميه كيف كنت زاد عايده وفما شكون قال ما نحبش نخدم تو سامبلومون
3: سكر البيت.
0: وفما حافظ صويب قال اللي تعملوا فيه مش صحافه دونك بالنسبه لي الانتراكتيفيتي مع المستمعين والمحتوى الكل والاطباء والمختصين والاكسبير اللي جاوا بحذنا
3: كل الحافظ راهو فما انواع صحفيه
0: ولا فما الصحافه التفسيريه مع العلم انه حافظ يخدم في مجال الايفينمونسييل هو وكل اللي هي نوع من الانواع نحترموها نتاع
3: المهن نحترموا نقولوا له حافظ فما يا با ان جورناليزم ليا دي جونغ جورناليستيك
0: بون هو ماهوش مختص ما نجمش يعرف احنا نقولوا الكل
3: ما هو من دورنا زاده باش نعطيوه معلومه
0: احنا من دورنا نقولوا للناس تسمع حصه كامله تبارك الله المختصين واطباء وديزكسبير ورياضيين ناجحين ولكن جست حبيت نقرا خاطر احنا نعرفوا ما وراء النوع هذا من الكومنتير اللي تبارك الله على سنوات كارير استنسنا عايده البيه والخايب. مرحبا بالناس الكل. في نهايه الحلقه شكر كبير ليك عصام نورتنا اليوم خليك مود لافان وكان افاق القدام ويمش نراوك في تونس في الخارج اتسيتيرا.
2: اول حاجه ميرسي على الاستضافه و جيسبر كوم موا معناتها عدينا ايميسيون حلوه
0: يعيش كيس
2: بون لافينير تاع سانتاج مازال ما ماهوش واضح ان شاء الله في الخارج معناتها فما شويه دي كونتاكت pour l'instant j'ai pas encore manette à lancer à fond la manette dans la recherche d'un projet inchallah d'ici manette al 2027 inchallah je commence un nouveau projet
0: ou
2: l'actarie في الخارج تعرف bien sûr
0: les opportunités
2: c'est mieux معناتها خير من هنا en plus معناتها استنست بالمونتاليتي البر استنست
0: donc
2: اسهل لي plus facile dans

احلى لي سوفونير موسيقى السيفنتيز ايتيز ناينتيز والالفينات. سفر مع ميموريز باي دي جي باش كل حد من العشرة للنصف الليل. استمتع بالجولد. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار صحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تقرير صادر عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر يقترح تعزيز التعاون بين تونس والجزائر عبر تسهيل استيراد مكونات وقطع غيار السيارات المصنعة في تونس مقابل تيسير دخول السيارات المركبة والجاهزة من الجزائر، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمنافذ الحدودية ومستودعات التخزين وتسريع أحداث مناطق حرة حدودية. كما يدعو التقرير إلى توحيد المواصفات الفنية واللوائح القانونية وتعزيز التنسيق اللوجستي بما يدعم التصدير المشترك والاستفادة من الطريق العابر للصحراء للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية. ويأتي ذلك عقب لقاء جمع رجال أعمال وممثلين عن منظمات مهنية تونسية وجزائرية في الجزائر لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار. المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير ينجح في إجراء عملية زراعة كبد لطفل كان يعاني من مرض كبدي حرج بمشاركة كفاءات طبية وشبه طبية تونسية ودولية. وحسب ما نقله مراسلنا سامي الصنبولي فقد أجريت العملية بإشراف الدكتور لسعد صحنون رئيس قسم جراحة الأطفال والدكتور فوزي نعمان رئيس قسم جراحة الكبار بالمستشفى وبمشاركة فرق متعددة الاختصاصات بدعم من وزارة الصحة والمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء والمندوبية الجهوية للصحة مع خبرات طبية من فرنسا. انطلاق واستغلال فضاء جديد لقسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي بجابس اليوم الأحد، والمديرة الجهوية للصحة بجابس نرجس العنابي توضح في تصريح لمراسلنا عبدالله العامري أنه تم تهيئة وتجهيز المبنى القديم المخصص سابقا لمرضى كوفيد في انتظار توفير الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشروع توسعة قسم الاستعجال. ويتضمن الفضاء الجديد مدخلا مستقلا ومسارا مخصصا للتسجيل والاستقبال والفرز والعيادات الطبية وقاعة العلاج، إضافة إلى قاعة للمراقبة الطبية للحالات العادية، فيما خصص بقية قسم الاستعجال للتكفل بالحالات الحرجة مع مسار ثالث للإصابات والحالات التي تستوجب تدخلا جراحيا أو تثبيت الكسور. كما تمت تهيئة قاعة التصوير بالأشعة وانتداب الفنيين المختصين الذين باشروا عملهم منذ الجمعة الماضي على أن تدخل القاعة حيز الاستغلال بعد تركيز جهاز التصوير المنتظر خلال أسبوعين. عالميا، مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين في ضربة نفذتها السعودية استهدفت فيها محلات تجارية في سوق تعز المركزي في جنوب غرب اليمن. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم لاعبين المنتخب الوطني لكرة القدم، كامل اليوم تحذيراتهم لمواجهة بوتسوانا في الجولة الثانية من تصفية الكان. الماتش بروج غدوة 8 تعليق في ملعب محمد العقربي بيرادس، والمنتظر باش تكون تغييرات على مستوى التشكيلة مقارنة

بمواجهة أوغندا. منتخبنا الوطني اللي قلب من 20 عام يلعب اليوم مع 6 متاع العشية في الإسماعيلية ضد المنتخب المغربي اللي قلب من 20 عام، مباراة الثانية من تصفية الكان دوري اتحاد شمال أفريقيا. ماتش يكون منقول على الوطنية الثانية، منتخبنا في الماتش الأول تعادل مع المنتخب الجزائري. كما الأخبار الأندية التونسية، النادي الإفريقي يلعب مباراة ودية اليوم عوادي 3:30 في الحديقة ضد نجم الفحص، والبارح زاد كان لعب الفريق ماتش ودي ضد غرومبيلا الرياضية وفاز بنتيجة 2-1. ودية اليوم يغيب عليها أسامة بوغرة لأسباب صحية. ونذكر زاد النادي الإفريقي السبت الجاي باش يكون موجود في بنغازي يلعب مباراة ودية ضد أهلي بنغازي. نواصل مع المباراة الودية ماضي 3:30، النادي البنزرتي بالكانز أكتوبر يواجه مستقبل المرسى. في الرابطة الثانية بدايه من ثلاثة انطلقوا مباراة الدفعة الثانية من الجولة الأولى من بطولة الرابطة الثانية، ونحكيه اليوم على مجموعات المجموعة الثانية. جمعية أريان الملعب الجيبسي الحكم وائل المصباحي، والملعب الجيبسي مدربه شاكر مفتاح ينسحب قبل ساعات من المباراة بسبب عدم تأهيل الملعبية. أولمبيك الكيف يواجه اتحاد قصور السيف الحكم نزار الريحي، سبورتينج المقلين نير دايب الحكم سفيان المنصري، شباب القيروان جندوب الذي الحكم حسام الظاهري، أما البوشمة نادي القرب الحكم جاسر جيرادقة، وفي القوصة مستقبل جاسين الحكم بريد جويرو، ونبيك مدين القرار الرياضي التحكيم لمالك مشا. من المواعيد في دوري الأمم الأوروبية، مع الخمسة دنمارك تواجه الويلز، صربيا في مواجهة هولندا مع الخمسة الماتش هذا، وثمانية غير بعض ماتشات ألمانيا في مواجهة اليونان، والنرويج في مواجهة البرتغال. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية اليوم، تلقاها على السيت مزيكا فام فن

0: كيف نعد نهاري في الغنطري؟ نقرأ نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغنطري. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
2: أريدو طور عالمك.

0: Mosaïque FM. Club Weekend. Club Weekend. كل سبت وحد بالماضي ساعتين من الخمسة العشية. Club Weekend. إسماعيل جاهزة.
1: ساعتين 21 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم توالا موزايك فيم. هذه كلوب ويكاند لوجيك كل ويكاند من السبت حتى لحد زيدا من مساتين حتى للخمسة نتاع العشية. إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم. إن شاء الله صحة لاباس. إن شاء الله يا ربي تفرهدتوا في الويكاند بدلتوا شوية جو. لو أني نعرف اللي الويكاند هذا يتعدى كله قضيات ممكن يجري وجري ستريس كهو عدا الغونتخي سي بون فالكليم ذا سي بون حتى زيدا في اليونيفرسيتي وفي لي فاكولتي قاعدين يرجعوا تدريجيا بشوية بشوية. يا ربي نتمنى لكم ان شاء الله سنه جامعيه واد دراسيه موفقه ان شاء الله بالنجاح وان شاء الله يا ربي اللي تتمنوه الكل يكون حقيقه. وانتو كاعلى امتداد ثلاثه سوايع كاملين اوبجيكتيف واحد مهمه واحده نبدلوا لكم الجو وين ما كنتوا تسمعوا فينا. من بعد شويه نعملوا طلع على حاله الطقس لوجيكمون قاعدين نتخموا اسكو نبداو نجبدوا دبش الخريف ولا لا اسكو المطر باش تصب الجمعه الجايه ولا لا. وانتو كاع هذا الكل ناخذوه والتفاصيل الكل من المعهد الوطني للرصد الجوي كالعاده في فازه من فازيتين نفسر لكم نبسط لكم نوضح لكم برشا حاجات والأهم من هذا الكل نقترح عليكم دي فيلم دي سيري اللي تنجموا تتفرجوا فيهم خاصة اليوم بسبب موضوع دي كومبريسي أو السوية على الأخيرة اللي نجموا تنفسوا فيها قبل ما غدوة نرجعوا نقرأ ولا نرجعوا نخدموا ككل هذا وقت اللي يستنى فيكم من غير ما ننسى بالموزيكا لي ميكس وغيره على امتداد ثلاثة سوايع كاملين. نسلم برشا على دليل في الإخراج نسلم على طارق في الغيجي وإل في الستاندار. هات نبداو قبل كل شيء بالموزيكا. سوبر فانك أموكسو يرجع بينا لـ 1999 أموكسو نومي لاكي ستار. برشا من الناس ما يعرفوش اللي سوبر فانك هو من جروب دو موزيك تاع إلكترونيك من فرنسا اللي تعاملوا مع رون كارول خلينا نقولوا ملعرس متاع اليونيفير متاع الموزيك إلكترونيك اللي كان فريقنا في 21 سبتمبر 2025. هان دي جي شانتور كومبوزيتور وزيدة بروديكتور أمريكان فيجور ماجور من الهاوس ميوزيك. أموكسو اللي نحبوا برشا رجعين بعد شوية. Yeah.

0: On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: أين نطلع على حالة الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي صديقنا صبحي بن أحمد؟ مرحبا
2: صديقي إسماعيل، تحية ليك الفريق اللي عم معك هذا المساء وكل المستمعين عبد الله مزيك.
1: شحوالك خويا؟ خلينا نطمنوا على حوالك قبل ما نطمنوا على حوال الطقس.
2: الحمد لله
1: الحمد لله يا ربي. الجمعة هذه كيفاش باش تكون؟ اسكو باش نكملوا على نفس الاستقرار نتاع الجمعة اللي فاتت ولا ليه؟
2: نعم، هو جمعة الأسبوع الفارط هو صحيح ثم استقرار تقريبا على أغلب مناطق البلاد، ما عدا بطبيعة الحال المناطق الساحلية الشرقية قاعدة تنزل فيها الأمطار، وشفنا حتى خاصة المناطق الجنوب الشرقية أمطار غزيرة كانت في آخر هذا الأسبوع. ما زالت الوضعية الجوية ملائمة لنزول هذه الأمطار، لكن أقل معناتها حدة من الأيامات اللي فارطة. بالجنوب الشرقي بطبيعة المناطق الشرقية الكل تقريبا الوسط وحتى وصولا إلى شمال شرقي تبقى إمكانية واردة لظهور بعض الخلايا الرعدية بالنسبة للأيام القادمة الكل، لكن الوضعية الجوية نجم نقوله بصفة عامة معناتها في استقرار، تيارات جنوبية معناتها صحراوية، حتى درجة الحرارة ترتفع شوية مقارنة باليوم. اليوم سجلنا 28 درجة بتونس العاصمة، غدوة سجلوا تقريبا 29-30 درجة، تبقى درجات الحرارة تقريبا في ارتفاع طفيف الأيام القادمة الكل. ما عدا بطبيعة الحال اليوم إن شاء الله العشية تتكون بعض الخلايا الرعدية مناطق الشمال الغربي، الآن هي في صدد التكون هذه الخلايا الرعدية خاصة بجهة الكيف وجندوبة وكذلك عندرام. الأمطار تنزل ضعيفة الآن بجهة عندرام وغار دماء. بالنسبة لبقية هذه الليلة يبقى الطقس معناتها في استقرار، مناطق الشمال والوسط داخل البلاد في استقرار، ما عدا تبقى المناطق الساحلية الشرقية المطلة على البحر إمكانية واردة لظهور خلايا رعدية، وتبقى الحرارة في نفس النسق تقريبا طيلة الأيام القادمة.
1: دونك جونا باهي، الجمعة الجاية بإذن الله باش تكون في استقرار. سلام عليك برشا صبحي بن أحمد، شكرا ليك صديقي اللي كنت موجود مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. ميتيو كلوب ويكاند كل سبت وحد بالماضي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام. بالاغنيات اللي حبهم دليل بن احمد، صابر ربيعي مزيانه طلبها نهدي وهدو، غدوكا معكم حتى الخمسه تاع العشيه بعد شويه فازم تفازيتي.

دوبي انت عارف لينا خطوها تلمساتين ونص على موزيي كيفي مقايد فازي من فازيتي فازيت اسماعيل. باش احكي لكم على حاجة معروفة برشا، حاجة موجودة في باريس يمشوا لها عديد الزوار، والأهم من هذا الكل خلينا نقولوا حاجة مهمة في البداية. الحاجة هذه ما كان حتى حد يحبها، راهو داير مجموعة من الفنانين والكتاب الفرنسيين من بينهم غي دو موباسون انتقدوا المشروع هذا واعتبروه تشويه لأفق باريس. نحكيوا على التور ايفيل. اما كيفاش التور ايفيل هذه صارت لها عملية تحايل واكبر عملية تحايل في التاريخ متاعها، راهي نفسلكم كل شيء. احنا في 1925، 36 سنة من بعد الانوغوراسيون تاع التور ايفيل، لا دام دو فير ولات ما عادش عندها نفس الاهتمام والأهمية تاع قبل. تصوروا وصلوا حتى يحبوا يقلعوها من بعد الاكسبوزيسيون يونيفرسيل لسنة 1889. التور ايفيل بالتالي في أزمة، بدات تتسدد والانتروتيان نتاعها ولا يتكلف برشا على بلدية باريس اللي ولات تملكها، وحتى جوستاف ايفيل الكرياتور نتاعها ما عادش موجود باش يدافع عليها خاطر فارقنا في سنة 1923. بريف ما عادش عارفين شنو يعملوا بالتور ايفيل. لكن فما شخص اسمه فيكتور لوستيغ، هو عنده فكرة. فيكتور هو من الأوتريش ومتحيل كاسح من قبل، معروف بالتحايل متاعو كان يقلب في نسال الكبار اللي لباس عليهم على متن لي باكبو خلال الكروزيغ ترانزاتلانتيك. اما المرة هذه فيكتور ناوي يعلي البارة مليح مليح، ركبت له يحب يبيع التور ايفيل اون بيس ديتاشي. تقول قائل ما اكسحو محشم من حتى حد، اي عادي، مع خاطر الفكره هذه وقتها ما كانتش غريبه. احنا وقتها ولوندومان دو لا بروميير غير مونديال، وفرنسا في حاجه للفولاذ باش تعاود تبني روحها. اور التور ايفيل مصنوعه بالفولاذ، بالتحديد مصنوعه بالفير بودلي، معناتها نحكيو على 7300 طن. اذا كان الدم دو فير ما عادش تصلح لشيء، هات نستغلوها يكهو مع تنقص كان ختم تاع تحايلة. فيكتور شد دبر أوراق مزورة وين حط روحه موظف من الدولة، وبلدية مدينة باريس عطته مهمة. المهمة هذه كونه يتصرف في التور ايفيل، الأوراق عنده توا يلزم يلقى ضحية. مشى نزل كريان وعمل لما استدعى فيها خمسة أكبر فيغايور من العاصمة الفرنسية باريس. بالخمسة ذوما فيكتور كان عنده في مخه الضحية المناسبة، خلينا نقوله ان غرو بواسون. جوستومون سيد هذا اسمه اندري بواسون. فيكتور عمل الجران جو كيف ما نقولوا احنا، خرج الجران جو، هز اندري وعمل بيه فيزيت بريفي في التور ايفيل. اندري عزل الصنارة، خاصة المتحايل فيكتور وعده باش يفرك له التور ايفيل وباش يعطيه 15,000 بوتر وملين لي بيس ميتاليك مقابل ان شيك كبير ومقابل الفرحة نتاعو. زعما زعما عملية التحايل شي صحيح، واندري عمر الشيك. لكن وقت اللي الضحية فاقت بعملية التحايل ديجا مخر برشا، الشيك تسب والفلوس تجبدتها. قول قائل انت السؤال، بقديش تباعت التور ايفيل؟ فيكتور لوستيغ هرب على فكرة وقطع، وحتى حد ما يعرف عليه وينه. في المقابل اندري بواسون الى حد الساعة هذه حتى حد ما يعرف بقديش عمر الشيك متاع التور ايفيل، على خاطر يقولوا تلمو حشم وتلمو حس بالعار، ما حكيش ولا عمره لحكي على قديش شري التور ايفيل. تقول قائل انت المتحايل فيكتور عمل الباكو وتاب. ليه سيد هذا عمره ما يتوب. سنوات من بعد عاود حب يقلب الناس من جديد، اما المره هذه فقوا به. يخي هز روحه وهرب للولايات المتحده الامريكيه. تقول قائل انت المره هذه لعل تاب. ليه سيد ما يتوبش. لوستيغ المره هذه حب يلعب مع انسان ما ينجم حتى حد يلعب معه، مع الكابون يا معلم، الباران متاع المافيا متاع شيكاغو. مش عمل فيكتور؟ فيكتور مش يقابل الباران تاع المافيا في شيكاغو من الكابون، ووعده باش يدوبليلو الكابيتال متاعو مقابل 50,000 دولار. المفاهمة صارت وجوهم به تويك باش يتعديو للتنفيذ. الكابون محف
تقول انت لوجيك لفلف فهم اللي هو قدم متحيل امام يحكي وقال لك الكابون تلمو ما صدقتش وما صدقش الجرأة متاع فيكتور المتحيل. قالوا قدرتك معلم كيفاش ما تجي تلعب معينا وتحب تتحيل مع تتحيل علينا. الكابون قالوا مسامحك ووعدوا قالوا اذا كان النهار تتيح وتشدك البوليسية انا نوفر لك الحماية متاعك في السجن. افكتيفمون المتحيل هذا ما شدته الشرطة في 1935 بعد ما فقوا به يستعمل في فلوس مضروبة وتحكم عليه ب 15 عام سجن في أكسح سجن في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو سجن الكاتراز. مرة جاية وقت اللي تعرضكم التور إيفيل تعرفوا القصة متاع تحية اللي صرت لها.

0: شاري كولابوراسيون بين كل من انريك اغليزياس ونادية موسو بني للأمانة. موسو ذكرنا في سنة 2005 كان خرج في 2005 وعمل ضجة كبيرة في الألبوم متاع انريك, الألبوم اللي اسمه انسومنياك, نخلته حتى المساعتين وستة واربعين دقيقة. طوال موزايك فيم هدي كلوب يوكاند وقايت هوت سيليكشن مع دليا.
1: هوت سيليكشن باي دليا بن أحمد.

نحكي على الجروب اللي بدلوا تاريخ الروكي لزمنا نقفوا على يوتو. الجروب اللي تأسس في دبلن في إيرلندا عام 1976، وقتها كتدوا ليسون قبلوا مع بعضهم في المدرسة وقرروا مش يعملوا عن جروب متاع موسيقى. من غاديك باش تبدأ الحكاية. الغريب أنه من لول الجروب هذي ما كانش اسمه يوتو، كانوا يسميوا رواحهم فيدباك، ومن بعديك أولي اسمهم The Hype قبل ما يسقروا على يوتو. الجروب يتكون من أدم، من The Age، من بنو، من اللغي، والقوة فيش كونه الجروب هذي تقريبا مقاوم مع بعضهم من غير ما يتبدل اللاين أب متاع الجروب لأكثر من 40 عام.

واحدة من الحاجات اللي تميز يوتو هي شخصية The Age، الأسلوب في العزف نتاعو ما كانش يعتمد على الجيتار سولو الكلاسيكية، كان يستعمل برشا ديلي. المغرومين بالجيتار يفهموا مليح فاش غادي نحكي، وزاد يستعمل بليزيور إيفي باش يحول الجيتار إلى طبقات صوتية كاملة. إذا كان نجم نسمع عبارة هذه، النتيجة نسمعوها بوضوح في أغنيات كيما Where the Streets Have No Name. الموسوعة هذه لازمكم تسمعوها، فيه سولو رهيب جدا. في 1987 باش يجي الالبوم اللي باش يبدل الجروب، يتم معنى الكلمه، الالبوم اللي اسمه ذا جوشوا تري. الالبوم كان متاثر برشا بالامريكان روتس، بالبلوز، بالجوسبيل، وحتى بالواقع السياسي والاجتماعي في امريكا. يوتو كانت عندهم علاقة غريبة بالانترنت. في 2014 فما البوم اسمه Songs of Innocence وصل بطريقة تلقائية لملايين حسابات الايتونز، وقتها ما نعرفش كتذكروا الايتونز ولا ليه، في صفقة مع ابل. العملية ذي عملت جدل كبير برشا، خاصة فهم برشا من الناس لقاو الالبوم، وعبيد اخرين ما لقاوش البوم، قالوا شبينا ما عنيش الحق. انتوكا المهم برشا كونوا الجروب ذي من جروب صغير في مدرسة في دبلن الى واحدة من اكثر الجروب اللي أثرت في تاريخ الموسيقى الروك والكونتمبورين. دليل بن أحمد اختاري سماكم أبن مغنيو يوتو. نبدأ باللايف من باريس، مغسول كولت، مغسول من غادي من الليجندير، معاكم حتى للخمسة نتاع العشية. استمتعوا بأبن مغنيو يوتو.

0: تسمع في قوة الجيتار في المقصوة دي You Too Where The Sweet Have No Name نخلته حتى المساتين وثمانية وخمسين دقيقة طوال موزيك فيم. برافو على الشوى الموزيكات يا ابن أحمد. وزيليكشن كانت من سبيسيال You Too. بعد شوية موجز الأخبار مع زميلتنا غفران العكرمي. أوتو كام عندي ديديكاس سبيسيال. الديديكاس هذية المروة زيان اللي اليوم تحتفل بعيد ميلادها. نتمنى لها كل الخير. عيد ميلاد سعيد صغارها كل من ياسين وهارون وزوجها محمد اللي يتمنى لها عيد ميلاد سعيد وربي يخليك لنا. نتمنى كل الخير المروة ربي يفضلها وربي يعطيها الوقت الطيب وإن شاء الله يا ربي بالحاجة الميزانين الكل. اليوم أو العام هذا نحتفلوا بخمسين عام على تأسيس يوتو. انتم مزيدا كان عندكم دي سوجيشن ولا تحبوا تسمعوا عن جروب ماليكم كنت بعثونا ميساج على واتساب موزايك فيم. داير كان عندكم دي ديديكاس ولا دي ميساج ولا اللي هو بعثونا ميساج على واتساب موزايك فيم 23 513 ألف. فعقلكم فعقلكم قيدوا 23 513 ألف 5 1 3 0 0 0. وبعد لحظات نقراو لميساج نتاعكم.
1: عيش أحلى لسونية موسيقى السبنتيز ايتيز ناينتيز والألفينات. سفر مع ميموريز باي دي جي باش كل حد من 10 للنصف الليل. استمتع بالجولد.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بعد غد الثلاثاء قوافل صحية ونفسية متنقلة للوقاية من مخاطر المخدرات بكافة الولايات الجمهورية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وتهدف القوافل إلى دعم قدرات الأسر في الوقاية المبكرة ومساعدة الأولياء على رصد مؤشرات التغيرات السلوكية والنفسية لدى أبنائهم، إلى جانب تقريب خدمات الإصغاء ونشر ثقافة طلب المساعدة مع تعزيز القدرات النفسية والاجتماعية لليافعين بما يساعدهم على تجنب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية تذكر بأن غدا الاثنين هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة على الأشخاص المعنويين، من بينها التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. ويشمل هذا الموعد أيضا آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش يؤكد استعداد الوكالة لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إجراءات إنجاز مشاريعهم، إلى جانب تعريفهم بفرص الاستثمار المتاحة في الجزائر. وجاء ذلك خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال التونسيين، حيث عرض أعضاء الوفد عددا من المشاريع ومقترحات الاستثمار في قطاعات مختلفة، وتم بحث إمكانية تجسيمها في الجزائر وتطوير مشاريع مشتركة بين المؤسسات التونسية والجزائرية وفق منظمة كونكت الدولية. كما شدد اللقاء على أهمية فرص الاستثمار والشراكة في قطاعات ذات قيمة مضافة وآليات الاستفادة من إمكانات السوق الجزائرية لدعم المشاريع المشتركة بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين. عالميا، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد استعداد بلاده لإعادة فتح مضيق هرمز إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات

0: بها بسبب ارتفاع مستوى المياه. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد تواصل مع إسماعيل في كلوب ويكاند. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس كلوب ويكاند. كلوب ويكاند كل سبت وحد بالماضي ساعتين من الخمسة العشية. كلوب ويكاند إسماعيل عيسى الميكس الشرقي دي جسم.

باي سليم تلقاوه ديما كل ويكاند لهنا في كلوب ويكاند. انتم على موزيك كافيه من سلموا عليكم الناس الكل. تاريخ السلام للجميع. ما 3-25 دقيقة لسيني فيل نذي الغنديفو متاعكم سيني كلوب. البارح كنت رجعت على لغسين الجذور متاع السينما وكنت حكيت لكم على جورج ميليس. اليوم نحكيو على جديد والحاجات اللي خرجت. باش نبدا سؤال. تخيل روحك او ميليو دو نول بار في الالاسكا، برد كاسح، ثلج، جبل وما فما حتى اثر للحياه البشريه. كيفاش باش تعمل؟ باش تبقى على قيد الحياه. اما الابعد من هذا الكل، فجاه تيار عسكريه تتحتم. الوحيد اللي يبقى على قيد الحياه هو جيمس بيلمونت، جندي سابق من قوة خاصة ومع رفيقه أودا اللي هو كلب عسكري متدرب. من اللحظة هذه تبدأ حكاية هارت اوف ذا بيست، الفيلم الجديد للمخرج دافيد اير اللي يمكن وراه فيلم كيما فوري ولا اند اوف واتش وبطولة براد بيت. أما الفيلم مش فقط حكاية سورفي، جيمس وأودا يلزم يقطعوا مسافة كبيرة في طبيعة تلعب ضدهم، يواجهوا البرد، الجوع، الإصابات، الحيوانات المفترسة والأخطر الوقت. خاطر كل دقيقة تتعدى في البيئة هذه نجم تكون مسألة حياة وإلا موت. بعد سقوط الطيارة جيمس وودا يلقوا رواحهم في منطقة بعيدة على أي مساعدة. جيمس مضروب، المعدات اللي كانت معه ضاعت ولا ذرت وما عندوش وسيلة اتصال مضمونة. قدموا رحلة طويلة باش يوصل مكان ينجم يلقى فيه النجدة. أما المشكلة اللي هنا كانوا الطريق مش مجرد مسافة لازم يقطعها، كل خطوة تكلف لهم طاقة وكل ليلة في البرد تنجم تكون قاتلة لجيمس. وجيمس لازم يتصرف لهنا بعقلية العسكري، يلقى الماكلة، يحافظ على الماء، يحاول يلقى مأوى ويخطط لكل حركة. في نفس الوقت أودا مش مجرد حيوان يرافقه، الكلب متدرب عسكريا وعنده قدرات تنجم تعاون جيمس في مواقف وين الإنسان وحده مينجمش يتصرف. ومع تقدم الرحلة الظروف تولي أصعب والخطر ميجيش كان من الطبيعة. جيمس يلقى روحه لهنا مجبر يواجه زيد الماضي متاعه والأثار النفسية اللي خليتها فيه سنوات من الخدمة العسكرية. ولهنا يبدأ الفيلم يتحول من مجرد قصة نجاة إلى حكاية على الثقة والوفاء والصمود. خاطر جيمس ما عادش يحارب فقط باش يعيش هو، يحارب باش يعيش هو أودا الكلب متاعه مع بعضهم. والسؤال اللي يبقى مطروح لهنا طول الفيلم، في عالم وين الإنسان يولي أضعف من الطبيعة، هل الغريزة هي اللي تنقذنا ولا الرابط اللي يجمعنا بكائن آخر ينجم ينقذنا؟ والحاجة المثيرة لهنا في الفيلم كون العلاقة بين الإنسان والكلب هي تقريبا قلب الحكاية. جيمس ما عندوش مع فريق، ما عندوش مجموعة جنود وما عندوش التكنولوجيا اللي تنجم تنقذه، أما عنده أودا. ولهنا الفيلم يعتمد برشا على الصمت، برشا مشاهد ما تحتاجش ديالوج، نظرة بين براد بيت والكلب، الحركة، صوت، نفس، خطوات فوق الثلج، والمشاهد يفهم العلاقة الكاملة من غير ما الشخصية تقول كلمة. وذي الغبروش اللي عندي للسينما التونسية اللي فيها برشة جرجير وفيها برشة كلام، ساعات قوة الفيلم في الصمت متاعه. ولهنا خلينا نحكيه على الجانب التقني. البارتي اللي نحبه هنا ذي التصوير يخدم برشة على التناقض. اسمع داليا، التصوير يخدم برشة على التناقض بين الإنسان الصغير والطبيعة الضخمة، لقطات واسعة للجبل والثلوج والمساحات الفارغة، وبعد الكاميرا تقرب للشخصيات باش تورينا الخوف، التعب وحتى الألم. معناتها من بلان لارج حتكشي البلان سيري. مدير التصوير مورو فيوري اللي خدم قبل على فيلم دي او بي، معناتها اللي خدم قبل على فيلم كبيرة كيما افاتار، يستعمل الطبيعة مش كديكور فقط، طبيعة تولي تقريبا شخصية أخرى في الفيلم. ساوند ديزاين كان قوي برشا كيف ما قاعدين تسمعوا، واللي عنده أهمية كبيرة زيادة في مكان ما فيهوش كلام برشا، الصوت يولي هو اللي يحكي، الريح، ثلج، انفس، خطوة أودا، أصوات الحيوانات وحتى لحظة الصمت عندها قيمة.
وزيد التعامل مع ودان الكلب كان تحدي تقني في حد ذاته. الشخصية هذه ما جسدهاش كلب واحد أما هما 4 كلاب اللي تم تدريبهم باش يعملوا حركات محددة قدام الكاميرا مع استعمال المؤثرات البصرية في بعض المشاهد الاختيرة. النتيجة فيلم يعتمد على حاجة بسيطة جدا، رجل وكلب ذي الطبيعة ما ترحمش. لكن تحت حكاية النجاة فيلم يحكي زيد على الثقة الوفاء والروابط اللي تنجم تتكون بين الإنسان والحيوان وقت اللي كل شيء ينهار. هارت اوف ذا بيست فيلم يبدأ تحطم طيارة عسكرية في الألاسكا أما المعركة الحقيقية تبدأ بعد الكراش، خاطر وقت اللي ما يبقى عندك حتى شيء يبقى سؤال إلى أي مدى وشنو الحاجة اللي تنجم تعملها باش تبقى على قيد الحياة وشنو مستعد تخاطر بيه باش ما تخليش رفيقك وحده. فيلم للمغرومين بالكلاب واللي يحبوا الكلاب، سلموا برشا على الناس اللي مغرومة بالكلاب. ان فيلم افواغ بأتم معنى الكلمة، هارت اوف ذا بيست. اعطيتكم سوجيسيون، خلينا نعملوا طلب بالنسبة للناس اللي ما تحبش تقعد في الدار اما تحب تخرج تعمل طلع على الافلام. شو ما في السينما نعملوا طالع للقاعات التونسية، نبدأ بالأجورا لحد اليوم 27 سبتمبر 7 متاع العشية. تنجموا تمشيوا تتفرجوا في الفيلم اللي حكيت لكم عليه Heart of the Beast هذا في الأجورا المرسى سينما. فما 9 متاع الليل دار العرز زيدا، تنجموا تمشيوا تتفرجوا على الفيلم هذا سينما. خنزيد نعطيكم طالع على قاعات السينما التونسية. شو فما نعملوا طالع على باتي تونيسيتي الليلة مع 10 غير درجين، تنجموا تتفرجوا على فيلم Avengers Endgame اللي قاعد يتحكي عليه برشا. Resident Evil مع 8 درجين، نحكي لهنا مازل باتي تونيسيتي. Red Flag مع 8 غير 4 متعليل. لاشيع فيلم تونسي تلقاو مع 9 غير 4 متعليل بروجيكسيون ومع 11 غير 4 متعليل بروجيكسيون واحد اخرى. زيلا فما فيلم Spider-Man Brand New Day 5 غير درجين وفيلم الأوديسي مع 5 غير 4. نمشيو لسوسة، باتي سوسة مع 6.5 باش تلقاو فيلم Avengers Heart of the Beast الفيلم اللي حكيت لكم عليه بالشرقاوة زيدة مع 8 غير 4 متاع الليل. اش مازال عنا اخر؟ مازال عنا Raison et Sentiment، نجمو تفرجوا عليه مع 7 درجين. فيلم Red Flag مع 10 درجين وفيلم لشيح مع 7 متاع لشيح. ونقفلوا فيلم L'Odyssey مع 9 درج. داير الافلام هذوما مهمين برشا اذا كان مغرومين بالسينما، نصحكم تمشيوا تعملوا تلسينا. ونرجعوا الكوليزي مع 5.5 متاع العشية باش تلقاو فيلم دار العرس، وبعديك مع 8 غير 4 متاع الليل باش تلقاو فيلم للشيح. الحاجة المهمة لهنا كونوا فما برشا فيلم توينسا قاعدين يخرجوا، فما برشا فيلم توينسا موجودين في القاعات التونسية. أم جه ربي شوية تنويع، ما نقعدوش في نفس الريجيستر وفي نفس الجانغ وفي نفس الجو، معناتها نحاولوا نعملوا بليزيور جانغ متاع فيلم، ما نقتصروش كان بالافلام اللي قاعدين النوعية اللي قاعدين يتعديوا. اي نعملنا طلع شفما في السينما، خلينا نمشيو نعملوا طلع على بوكس اوفيس يو اس بوكس اوفيس. نعملوا طلع للمداخيل وبالأحرى الإيرادات بالنسبة لنهار الجمعة 25 سبتمبر، نحكيه على إيرادات خيالية بيتمعنا الكلمة في نهار بركة. فيلم Forgotten Island إيرادات قدرة ب 4.380 ألف دولار. فيلم Resident Evil 6.900 ألف دولار. Heart of the Beast ب 7.450 ألف دولار، 7 ملايين بيسير نحكي. Prime Time ب 8.494 ألف دولار. وفيلم Avengers بإيرادات قدرة ب 11.200 ألف دولار. نحكيو لهنا راهو المداخيل هذوما والإيرادات هذوما بالنسبة لنهار بركة. فوالا أعطيتكم فكرة علاش فما في بوكس أوفيس، علاش فما في تونس وفي قاعة السينما التونسية. أنتم ما عليكم كان تختاروا الفيلم اللي تحبوها. سيني كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين.

0: ملا شدفر ملا بيبيت من عند The Animals موصول يكون اكتشفني عام 1964 The House of the Rising Sun ناخدو هذا المطلة 47 دقيقة طوال موزايك فيم هذي كلوب ويكاند
1: كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فيم
0: عندي برشا ديديكاسات باش نقرا لي ديديكاس نتاعكم وباش نقرا زيد لي ديديكاس اللي يجيونا من عند اصحابنا ايبا اليوم من زهره غربي وسامي جزيري زاد لهم مولود جديد بخته نتمنى لهم كل الخير ان شاء الله يا ربي بالنجاح ان شاء الله يا ربي بالصحه زهره الغربي وسامي الجزيري بنوته من اللي اسمها بخته ان شاء الله يا ربي بالحاجات المزيانين والحاجات اللي يتمنيهم الكل نكملوا مع لي ديديكاس عندي عيد ميلاد جوليا الهذلي اللي عملت عامين تهني جاه من عند بوها الحكم وليد وامها نويل ومامتها سونيا ويتمنوا لها عقبه لالف سنه ان شاء الله كل عام وهي حياه بلف خير كمل نقرا لي ديديكاس نتاعكم ديديكاس من هاجر من برج الوزير تسلم برشا على زوجها كمال تدخلوا عيد ميلاد سعيد نحبك برشا هي وصغارها خليل وايسم يتمنوا له عيد ميلاد سعيد ديديكاس تجينا من صديق نازر بلاغة من دبي ولا من قطر إذا كان منيش غالط يسلم برشا على خطيبته منال ويقول لها إن شاء الله يا ربي يجمعنا ببعضنا على قريب هو في الغربة نتمنيه له كل الخير خنزيد زيدا نقرأ لديديكاس ديديكاس الدودي من عند شكون بلاغة ما عرفتش من عند شكون شانسون دو جو لا ديدي ادودي يحب يسلم على دودي شكون اخر اي ديديكاس واحد اخر يسلم برشا تحيه من صلاح الدين لبنيته الاربعه ساره ومروه وفاطمه وسليم ويقول لهم ربي يحفظهم وربي يحميهم ويعطيهم الوقت الطيب سي بون اذا كان عندكم ديديكاس اخرين ابعثوا لهم على 23 513 ألف اما قبل وقاي جينيراسيون في كل مرة نعمل طلة على عنصر موسيقال ولا انونيفير موسيقال ولا استيل معين المرة هذه اخترت نرجع بيكم لسنة 2012 سنة 2012 اللي صاروا فيها برشا حاجات مهمة على المستوى السياسي مثلا تم انتخاب فرانسوا أولاند رئيس لفرنسا المونتا الثاني لباراك أوباما وقتها في نفس العام صاروا زيادة برشا حاجات مهمين على مستوى الرياضة نحكيوا على جوز أولمبيك متاع لندرا اللي عرفت نجاح كبير برشا السكسي متاع فيلم انتوشابل زيدا وعديد للسكسي اخرين اما زيدا نحكيو دي سكسي على مستوى الموسيقى نلقاو كل من دافيد غيرا وسيا نلقاو غوتي او نلقاو زيدا المرسو هذي المرسو هذي مثلا تغنو مهم برشا في الكاريير متاع برونو مارس لوك داوت اوف هيفن معاكم حتى للخمسة متاع العشية رجعين بعد شوية

0: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. عدد السياح الفرنسيين الوافدين إلى تونس خلال سنة 2025 يبلغ نحو 1,143,400 سائح، كما مثلت تونس خلال السنة الماضية الوجهة السياحية الأولى في المنطقة المغربية بالنسبة إلى السياح الفرنسيين. ووفق بلاغ سفارة فرنسا بتونس بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الموافق لـ 27 من سبتمبر، تصدرت الجنسية الفرنسية قائمة الجنسيات الأوروبية التي زارت تونس خلال 2025، فيما بلغت الاستثمارات المتراكمة للشركات الفرنسية 628 مليون دينار، وأسهمت في إحداث 4500 موطن شغل. رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس الدكتورة فاطمة السعيدي تؤكد أهمية الإقبال على عمليات التلقيح ضد داء الكلب خاصة بالنسبة للحيوانات المملوكة، مشيرة إلى أن التلقيح السنوي يعد إجراء إجباريا بالنسبة للكلاب والقطط المملوكة باعتباره من أهم الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض وحماية الحيوانات والإنسان. وسعيدي تبين أن داء الكلب ما يزال يمثل خطرا صحيا في حال عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، مشددة على استعداد الفرق البيطرية لتلقيح الحيوانات السائبة متى تم تجميعها ووضعها تحت تصرف المصالح المختصة.
2: في إطار اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب اللي هو يوافق نهار 28 سبتمبر من كل سنة في بن عروس، اخترنا وأنه بشي تكون على عدة أيامات الاحتفال هذا. اليوم 27 و28 بشتولي نقطة قارة للتلقيح ضد داء الكلب للكلاب والقطط، وعنا نقطة أخرى نهار 28 في مجرين، ونقطة أخرى نهار 28 زادة في مورنيك، ونهار 29 نقطة أخرى في نعسان. هذا تزامنا مع فرق العمل الميدانية اللي قاعدة تتنقل يوميا من 1 سبتمبر إلى 31 أكتوبر حسب الرزنامة اللي تم تنزيلها على الصفحة الرسمية من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس. الأهمية متاع التلقيح الحيوانات المملوكة كلاب وقطط، وأنها تقص

0: قرب قاعدة عسكرية يستخدمها سلاح الجو الأمريكي في غرب إنجلترا. وزارة الدفاع الأفغانية تفيد بأن قوتها قتلت 28 مسلحا وأصابت 32 آخرين في إقليم نورستان بشرق البلاد، وذلك بعد عبور مجموعة من باكستان. قالت الوزارة إنها تضم عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار تواصل مع إسماعيل بن عيسى وكامل فريق كلوب بيكانت. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس كلوب ويكاند. كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدساتين من 5 العشية. كلوب ويكاند. اسمعي.

0: حسين الجسمي أما براوة ناخذوا حتى للأربع 11 دقيقة توما لموزيك كيفيم هذي كلوبي كان بزر معاكم حتى للخمسة متاع العشية. لقيت هذا نعملوا طلع على الشحكي وشنو تفعلتوا معها على ليغيزو سوسيو
1: دورة على ليغيزو.
0: هو باش نبداو واضحين اكثر خبر كنت تحكي عليه برشا ودار برشا هو خبر كنا اكتشفناه البارح من يدينا بالاغتصاب سجن سعد المجرد لعشرة سنوات. هذا الخبر اللي تفاعلوا معه برشا التوانسة خاصة اللي قضت محكمة الاستئناف في كريتي في باريس جنوب شرق باريس نهار السبت بسجن المغني من المغربي سعد المجرد عشرة سنوات في قضية اغتصاب اللي الحكم هذا جاء شدد العقوبة الصادرة بحقه عام 2023 اللي كانت تقضي بسجنه ستة سنوات والنيابة العمومية كانت حكيت لوكالة فرانس بريس بكونه الحكم بحق المجرد اللي عمره 41 سنة تضمن أمر بإيداعه السجن بعد إدانته بالاغتصاب. دونك لافير اللي سنوات وسنوات تتحكي عليها لافير متاع سعد المجرد البارح تاخو أن تغنو واحد آخر وتاخو ثنية واحد أخرى والحكم كان صدر نهار السبت وإدانته بعشرة سنوات سجن بتهمة الاغتصاب. وفما تحدي شو ساعات الريزو سوسيو قديش قاعدين يخلقوا في حاجات تفهين باش نبدأ واضحين وقديش يخليوا البعض يتصرف بطريقة خايبة برشا. فما تريند نكره كلمة تريند قبل كنت نكره كلمة بوستا وليت نكره كلمة تريند. فما عندي فيه حسيله موجود في مصر دي فيه ذي اسمه التاي سخون وإلا الماء المغلي بيه خنزيد نفسركم أكثر دي فيه ذي موجود على الريزو سوسيو وضرب برشا في مصر وتحكي عليه برشا بكونه مخطر ودي فيه ذي هو عبارة اختبار لقوة الصديقة وإلا الحب. نفسر لكم زوز من الناس يشدوا يدين بعضهم وبعديك فما شخص ثالث اللي هو يصب ماء سخون جودي بيان ماء سخون وإلا شيء مغلي على يديهم ويحاولوا زوز أشخاص هذوم اللي شدين يدين بعضهم يقعدوا شدين يدين بعضهم حتى لآخر التصوير وإذا كان واحد منهم يجبد يديه من يدين لآخر بسبب الوجع وهذا دليل على ضعف العلاقة معناتها بليش مش مازال باش نحكي انتوكا. وكل ما يتحملوا أكثر الحرارة متاع الماء المغلي هذا ولا التاي المغلي الحاجة معناتها توري على قوة الترابط نتاعهم. ما نعرفش شنو الهدف منها معناتها راهو مريم موت نجم تحرق يديك نحكيوا على دي بغولور دو دوزيام ولا تخزيام دوغري أما للأمانة حاجة مخترة برشا وتنجم تتسبب في برشا مشاكل معناتها باش يوريك الناس قداش مستعدة تعمل كل شيء وأي حاجة غيان كو باش تلم شوية فيوات ولا غيان كو الناس باش تغزر لهم. نحكيوا مرة هذه حاجة مهمة برشا وحاجة مخترة برشا نحكيوا على جائزة جونكور في فرنسا جائزة معروفة على الأخر. المرة هذه الليتراتور والانتليجنس ارتيفيسيال ولاو موجودين ضد بعضهم وبسبب الذكاء الاصطناعي فما رواية سحبت رواية متاع تيلسون أورليان من قائمة الأعمال المرشحة لجائزة جونكور في فرنسا وقالت الأكاديمي جونكور نهار الجمعة كونه سحبت الرواية هذه من قائمة الأعمال المرشحة لجائزتها على خلفية اتهامات بالسرقة الأدبية واستخدام الذكاء الاصطناعي. دونك هذوما نوعا ما الاتهامات اللي توجهوا للكاتب الكندي الهايتي وقالت الأكاديمية اللي ترأسها الكاتب فيليب كلوديل كونه للأمانة احنا قدام مشكلة كبيرة برشا ما عادش نجمو نعرفو اسكو سي غيلمون الإنسان اللي كان وراء الكتابة وإلا الانتليجنس ارتيفيسيال على هي اللي كانت وراء الكتابة هذه. دونك سؤال مطروح هل هي رواية ظهرت بالذكاء الاصطناعي ولا لا؟ قالت كونه عملت ديزاناليز وشفت كل شيء وقالت كونه فما اشكال مهم برشا وفما بلوتو شكل من اشكال كتابة نصوص بمساعدة الذكاء الاصطناعي هذا اللي تخلطت له الاكاديمية ذي وهذه اللي خلى نوعا ما الرواية ذي تتسحب وتخلينا قدام عندي ليمو سؤال مهم برشا اسكو الانتليجنس ارتيفيسيال قاعدة تعوض الانسان حتى زيد على مستوى الليتيراتور افيغ سويفغ
1: دورة على الريزو كلوب ويكاند كل سبت وحد الماضي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام.
0: صديقنا صفوان من موريال يحب يسلم برشا برشا على والدته ويقول لها ربي يشفيك وربي يخليك انتم زير اذا كان عندكم دي ديديكاس 23 513 الف نقراهم توفيت اي فيل لايك ام جوينينغ رجعينا.

المورسو نتاعها هي اللي كنا اكتشفناه في سنة 2015 ان فابولو مورسو للأمانة كان خرج في الألبوم نويت أول نخلطو حتى ل 24 دقيقة توما على موزايك اف ام وقيت سامبل كوم سامبل.

اي مبسوم الايكون كان خرج في 2004 من الالبوم تاعو اسمه ترابل المخصوص اسمه لونلي في سامبل كوم سامبل. في كل مره نحاوسوا لوجو على لي غاسين ولي زوريجين نتاع كل مخصو المخصو هذا باش لوجو على السامبلينغ نتاعو الانسبيراسيون نتاعو منين جات. لازمنا نعملوا ان فواياج مهم في التاريخ.

جانيت جاكسون. هذا المغسوم تاعها اللي كان خرج في سنة 1889، مغسول يعرف نجاح كبير برشا. وقت اللي خرج من الألبوم تاعها اللي اسمه جانيت جاكسون With The Nation، مغسولي للأمانة فيه ميلانج كبير برشا، اللي كان مش عامل أناليز مسل بوب، فيه ديزيلمو عرمبين وجاك سوينج وفانك وغيره، للأمانة مغسول بنين برشا. خلنا نشوفوا جانيت جاكسون منين خذيت الاسبيراشون تاع مغسولي.

رجعوا المخصوم تاع سلاي اند ذا فاميلي ستون. ثانك يو. هذا المخصوم تاعهم اللي كان خرج في 1970. بشوفوا معناتها قداش لي زارتيست يمشيو يلوجوا ويرجعوا برشا للتاريخ الموسيقى القديمه باش يلقاو الانسبيراسيون نتاعهم باش ينجموا يعملوا دو نوفيل برودكسيون. كمان لونيفير هذا خلينا نمشيو لونيفير واحد اخر.

كوني كذي نحكيوا على انتيم المغرومين بالراب فرنسي. تذكروا مليح لي بوكادين، تذكروا مليح جويسار وكل شيء كيفاش عملوا ريفوليسيون. اذا كنا نجم نسمع العباره هذه في اليونيفيرم تاع الراب فرنسي، موسو خرج عام 1998، تيتر اسمه سي تاريفي بخيت شي توا، اما يجي لوجو في لي راسين و لي زوريجين تاع الموسو هذه.

0: رجعوا للفوت 1977 مع الالبوم الكولت بلاد بور هادلين. ان البوم اللي جينا من عند ريشار كلايدرمان، ان بيانيست معروف برشا اللي كانت الموسيقى نتاعو تسمع برشا للامينه، خاصه وقت اللي يلعب بيانو سولو يخرج دي نوت ودي ميلودي ياسر مزيانين. فرجاء وقت اللي تسمعوا لي مورسو هذوما تعرفوا السامبلينغ نتاعهم دي جي.
1: Simple Consomme Club Weekend Concept واحد بالماضي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: نجوى كرم انا ما فيه الاربع واربع وثلاثين دقيقة توما لموزايك اف ام. نسلموا عليكم الناس الكل ما كنتوا تسمعوا فينا طريقة السلامة للجميع، ردوا بالكم على رواحكم وحيدة وحيدة ان شاء الله يا ربي تخلطوا السلامية. بعد شوية نجي صديقنا ماكي العوني في ريكاب سبور سنة وزيرة ساوس الغريبي في هيت كلوب ان ترانس. انتوكا ليزيميسيون نتاعنا مازالوا موجودين ومازالوا حاضرين ومازالوا في كل مرة يقترحوا عليكم ابان موزيكا باش راديو ابان ويكاند معكم كيما كل سبت وحد حتى للخمسة متاع العشية. راجعين بعد شويه.

0: بروت خديش وجروب ليجندير خديش وجروب ميتيك برافو دالي على الشوا الموسيقيه مخصوص كان خرج شو 2002 في الالبوم اللي اسمه 100 days of نحكيوا على تيتر اللي اسمه 2 months of فمازال مهم برشا كونوا نعملوا ريفيرونس للفيلم اللي اسمه 1 perfect day اللي خرج في 2002 وكنا اكتشفنا فيه المخصوص هذا تيكونوا اندر وورد نقولوا بون سليبي فورسيمون الفيلم اللي ظهر فيه المخصوص هذاك الفيلم اللي اسمه ترانسبورتينغ اللي كان خرج عام 1996 ولا كلت المخصوص هذاك ولا داير النشيد الرسمي للفيلم هذاك فيلم كلت بأتم معنى الكلمة شانجمون دو ديكور شانجمون دو امبيانس
1: كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام.

اي احنا بخلنا كما نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم بويكاند ان شاء الله يا ربي الجمعه الجايه من الجمعه الداخله يا ربي ان شاء الله تجيب برشا حاجات مزيانين برشا حاجات باهيين اللي عنده خبر يسنى فيه ان شاء الله يوصلوا اللي سنى في حاجه تولي حقيقه ان شاء الله تولي حقيقه وانتم كان نتمنى لكم كل الخير من كل قلبي سمير لوسيف خلي يسمع كل العالم ميرسي دالي ميرسي ويل ميرسي تارك نقابلوا ان شاء الله الويكاند الجاي كالعاده من ساعتين حتى للخمسه نتاع العشيه ردوا بالكم على رواحكم بعد شويه ما كيلوني في الكاسبور. Yeah.

0: exclusivité ma Orange est Samsung Galaxy A17 5G. Smartphone boosté par l'IA. Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels. Ou Zidma Buds ou chargeur ADI. Et d'alcool, de 899 dinar, puis 1287 dinar.
1: Mais les fiches t'estènent. Imchi l'acre boutique Orange ou la autre la orange.tn ou boost il rentrée de 5G.
0: Andek Orange.
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: موجز الاخبار، اهلا بكم. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجابس لحبيب الذياب يؤكد تراجع عصبة الرمال في جابس من 19 ألف طن في السنة الماضية إلى ما يقارب 17 ألف طن هذه السنة، مبينا أن هذا التراجع يعود إلى تغيرات مناخية وإلى ارتفاع درجة الحرارة.
4: اليوم نعيش على افتتاح موسم جني الرمان اللي احنا بالنسبة لولاية جابس شهد التراجع ملحوظ بالنسبة للكمية، ما في السنة الفارطة 19 ألف طن، السنة هذه 17 ألف طن. بطبيعة الحال هذا التراجع ناتج عن الظروف المناخية القاسية، ارتفاع درجة الحرارة، اثنين كيف كيف ذهب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وأوقات الذروة اللي حدثها في الشركة التونسية للكهرباء والغاز. بطبيعة الحال من حيث كيف ان شاء الله نحافظوا على المنتج متاعنا من حيث كمية السكر موجود في الرمان، وخاصة في المناطق اللي نزل فيها كمية هامة من الأمطار، ان شاء الله نقولوا انقذ الموسم، وينطلق موسم جني الرمان ان شاء الله 29 سبتمبر. من خلال هذا المنبر ندعو وزارة الفلاحة للعناية اكثر بشجرة الرمان في جابس، لان من ميزات الواحة الجابسية اللي هي تقريبا الواحة الساحلية الوحيدة في العالم، لابد من الحفاظ على الميزة هذه.
3: التصدي لظاهرة سرقة المواشي وتأمين الرصيد الحيواني للفلاحين محور جلسة عمل بولاية الكاف، بهدف التنسيق المحكم بين السلطة الجهوية والمحلية والمصالح الأمنية والفلاحية لضبط خطط استباقية للتصدي والحد من ظاهرة سرقة المواشي التي تستهدف أرزاق الفلاحين والأمن الغذائي. الجمعية الأعضاء في منظمة قرى الأطفال SOS بمنطقة غربي ووسط وشمال إفريقيا تتبنى إعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة، والذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعية قرى SOS. وتشير التقديرات إلى أن 35 مليون طفل في إفريقيا محرومون من الرعاية الأسرية، كما أن أكثر من 70% من الدول الإفريقية لا تمتلك أطرا سياسية وتشريعية متكاملة في مجال الرعاية البديلة. في أخبار العالم، المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن إعادة تشغيل وحدات التكرير الأولى في مصفاة الزاوية بعد إعادة فتح الصمام رقم 7 الذي أغلقته مجموعة مسلحة في 21 من سبتمبر، مشيرة إلى استئناف ضخ الخام عبر خط الأنابيب الرئيسي أشرار الزاوية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لموقع أكسيوس إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون جولة جديدة من المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن حزب الله يتحمل المسؤولية الكاملة عن القتال المستمر، داعيا إلى وقف فوري للهجمات والاستفزازات من حزب الله لتهيئة الظروف لخفض التصعيد. هذا الخبر، نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: Récap Sport, dimanche.
1: مساء النور، مرحبا بكم في ريكاب سبور. موعدكم الاسبوعي كل احد من الخمسة حتى للثمانية نتاع الليل، سبعة نتاع العشية هو موعد الفوت، لانه بداية من السبعة الموعد يكون مع الرياضات المظلومة، تو سامبلومون الرياضات اللي ماهيش لاقية حظها برشا. اليوم باش يكونوا ضيوفنا ابطال افريقيا في الكرة طائرة، رئيس الجامعة التونسية لكرة طائرة عبد المجيد الكيلاني جراد، قائد المنتخب الوطني التونسي خالد بن سليمان، والمدرب المساعد في المنتخب الوطني التونسي أنور التوارغي. ضيوفنا في ساعتنا الثالثة مريكاب سبور، إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا انطلاقا من السبعة نتاع العشية. سينو قبل السبعة باش نحكيو برشا فوت، باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، أي اختيارات لمعين الشعباني في مواجهة بوتسوانا، مقابلة نكون حاسمة في مصير الترشح للكان، خاصة أنه منتخبنا يلعب في مجموعة يترشح منها منتخب واحد، بما أنه منتخب أوغندا بلد منظم للكان. باش نسمعوا للندوة الصحفية وتصريحات معين الشعباني بخصوص المقابلة غدوة 8 متاع الليل في ملعب محمد العقربي في ردس. باش نحكيو زادة على بقية المنتخبات اللي تخوض تصفية الكان، نحكيو على المنتخبات التونسية، منتخب أقل من 23 عام ومواجهة البنين، منتخب أقل من 20 عام ومواجهة المغرب انطلاقا من 6 متاع العشية. كيف باش نرجعوا على تحذيرات منتخب أقل من 17 عام. باش نحكيو على ياسين مرياح وقرار الاعتزال النهائي لكرة القدم بسبب المعاناة من الإصابة، باش نرجعوا على كواليس اعتزال ياسين مرياح، وباش نرجعوا أيضا على كيفاش الملاعبين نجموا يتفاداو نهاية مبكرة للكاريير متاعهم بسبب الإصابات هذه والمشاكل هذه. يحضر معايا اليوم في التحليل الفني أمير الدريدي الدكتور، مرحبا.
2: مرحبا ماكي، مرحبا بمحمد ليكيب الكل والناس اللي تسمع فينا وتشاهد فينا على مزايا كافية.
1: دكتور في الرياضة مش في الطب الرياضي، لأنه بعد مش يكون بحثينا دكتور مختص أيضا مش يكون معنا بالتليفون. محمد سلامة مرحبا، حما أنت زاد دكتور في دومينك.
3: مرحبا مكي، مرحبا بالولاد كل الأمير مروان وخاصة سي عبد الناصر خويا اللي تواضع وجا معنا في الرياضة.
1: أونفان
3: خلى عنا برشا برشا وقت ما ريناش.
1: عنا وقاية
3: في الصيف ظهر لي فيه يدور منوعات
1: يحب المنوعات هو فني موت على المنوعات. مروان في الإخراج، عبد الناصر في الإخراج الرقمي. اليوم موكا ماتشي ماتشي مع ألوان الحصة مع الحصة. عبد الناصر
3: حضر الموسم مجاني الزيتون.
1: دونك البداية باش تكون مع موضوع ياسين مرياح وكواليس اعتزال لاعب النادي الافريقي.
0: ريكاب سبور كل احد الخمسة بثمانية تحليل ماكيلوني.
1: نذكركم انه انطلاقا من 7 تاع العشية باش يكونوا ضيوفنا ابطال افريقيا للكرة الطائرة، خالد بن سليمان قائد المنتخب، نور التوارغي المدرب المساعد، ورئيس الجامعة التونسية لكرة الطائرة عبد المجيد الكيلاني جراد. لكن قبل مش نحكي وفوت، وكما قلنا البداية باش يكون بموضوع ياسين مريح. كما تعرفوا الناس الكل البارح في رسالة مؤثرة على انستغرام، نهاية مؤثرة لمسيرة لاعب كمان مسيرة كبيرة، لكن نهاية مبكرة لمسيرة ياسين مرياح لعب النادي الافريقي بعد محطات كبيرة سواء مع الأندية في تونس ولا خارج تونس، وإلى 95 مقابلة مع المنتخب الوطني التونسي. الوجيعة اللي حكي على ياسين مرياح والزرارق هي اللي خلت مسيرته تفنخ. ومن عندك التعليق محمد سلام على قرار ياسين مرياح وتوقيت القرار هذا قبل ما نرجع على الكواليس؟
3: أول حاجة قبل ما نحكيه على القرار نشكره على المسيرة متاعه، وأنا يعطيه الصحة، معناها مسيرة محترمة ومحترمة جدا، معناها من الأندية اللي لعب فيها، معناها بدأ بجمعية أريانا نجم المثلوي، لعب في ثلاثة أندية كبيرة في تونس، حتى أريانا ومثلوي أندية كبيرة، أندية كبيرة جماهيرين هي النادي الإفريقي والنادي الصفاقسي والترجي التونسي، لعب في العين الإماراتي من أكبر الأندية في الخليج كيف أولمبياكوس اليوناني وقاسم باشا التركي، يعني مسيرة
1: وريزي
3: سبور التركي نفس الشيء، يعني مسيرة

0: محترمة جدا، معناه وصل كابتن في الاسبيرانس، كابتن في المنتخب، مسيرة دولية كبيرة برشا، يعطي الصحة وبرافو برافو عليه. ومعناها وبالنسبة للقرار اعتزال، أنا حسب معرفتي بالموضوع أنه عنده مدة معناها موجوع ياسين مرياح، يعني بريسك بعد العملية الأخرانية يعني قلقته برشا، وكان كل مرة معناها يحاول يتجاوز الأوجاع، لكن المرة هذه حتى من طريقة الجري متاعه لقى روحه أنه ما هوش قادر أنه يكمل. برافو عليه كما قلنا على المسيرة متاعه، يعطيه الصحة معناها، وبش يقعد معناها من أفضل اللاعبين اللي في المركز متاعه اللي تعديه بالبطولة التونسية بالمنتخب التونسي في تاريخ كرة القدم التونسية.
1: ياسين مرياح محمد سامة يعني تعرض لبرشا انتقادات آخر عامين، آخر عامين اللي كان يعاني فيهم، وهذا اللي قاله هو في ستوري على انستغرام، قال انه زرارق حتى اللي وصلت الزرارق ما عادش تنفع. ولهنا نحكيه انه وقت اللي الملاعبي ما يحكيش، ما يوضحش، ما يدخلش في الأسباب، الجمهور ما يهموش الحاجات هذيك كل ما تهموش صحة الملاعبي. أعطيني الحساب في الشورتيرا كهو.
0: صحيح يعني ديما رو ما خطر بار اكزامبل جبنا موضوع عن معرفات اللي الساعات كيف ما جيش، فما حاجات الناس ما يعرفوهمش من داخل، معناها كسسوا الظروف يمر بها اللاعب عائليا، اللاعب يقعد كان معناها انسان ما هوش ماكينة، صحيا كما الكام تاع ياسين مرياح انك تلعب بالزريرق، فما في بعض الاوقات الكارتيلاج معناها سورتو تم بعد نحكيه طبيا كي معناها يحك في بعضه العظم راه يوجعها انفرنال. لهنا العامل الاخرانيين صحيح الجماهير كانت قاسي عليه، وبرافو اللي هو اللي عمره معناها في الفتره الاخيره ما جاوب، ما عمل حتى مشكله من هذا القبيل، استحمل وكلها في عظمه. لكن كما قلنا القرار كان صعيب برشا ومش سهل، معناها انك ليلة وضحاها معناها تاخذ قرار كيما هذا، لكن ماله الا انسان، ماله الا معناها بدن متاع انسان، وبدنه ما عادش يستحمل معناها الوجعة اللي يحس فيها. وهذه من معناها صحيح كرة قدم والرياضة معناها فيها برشا حاجات باين، لكن حتى لا بحقيقة معناها ما كيت أثر عليه حتى
1: في حياته.
0: معناها حتى الحقيقة معناها في الصلاة في برشا حاجات الكسوة في طلوع الدروج راهو هذوما يأثروا عليه وبش يقعدوا يتبعوا لآخر حياته.
1: دي لهنا كي نحكي تحكي على كان تاع فوتبالور ولا برشا ديزاتليتو، كل نوعيه تاع سبور عندها تاثيرات معينه على جزء معين من من من من البدن. الانسان كي يكبر بطبيعتهم تصير مشاكل في في في في الركيب، فما بالك بالنسبه لاتليت وعمل دوز اوبيراسيون على اليمين وعلى اليسار. في الكا نتاع ياسين مرياح يعني حاولنا انه يكون معنا ياسين مرياح انه يحكي على الموضوع، يفسر للناس شو اللي صار معاه، انه يحكي الاكسبيريونس نتاعو، لانه اليوم نحب ماذا بينا كان نسلطوا ضوء على الداتا هذه باش الناس تكون فاهمه شنو معناها اصابات واصابه الاربطه المتقاطعه وشنو ما بعد الاصابه نتاع الاربطه المتقاطعه. تو بعد شويه يلتحق بينا الدكتور احمد مزيد اخصائي في جراحه العظام بمعهد القصاب، نحكيو معاه على البوست كروزي شنو لازم يصير وشنو لازم يعمل الاتليت. في الكام تاع ياسين مرياح قلت انه حابين انه يكون حاضر معانا اليوم انه يحكي كيف حد يمثل على الاقل ياسين مرياح انه يحكينا على التجربه نتاعو، لكن حكينا مع مصادر مقربه من الملاعبي ونحكيو على معاناه راهو كبيره برشا اخر عامين. معناها كي نحكيو على ملاعبي فما برشا حاجات، معناها فما كلام ربما ما يتقالش لكن ماهيش سهله. راهو شوف ساعات الواحد روحه وقت اللي يتوجع شويه ولا يتيح ولا ينقز ولا يعني كيفاش، فما بالك بالعيشه اليوميه هذه. كانوا نحكي على ياسين مرياح، ياسين مرياح عملية الأولى كانت في 2021 إصابة مع المنتخب الوطني التونسي كرة القدم في كأس العرب، وفي 2024 نوفمبر 2024 عمل في السيق الأخرى إصابة أخرى كيف كيف في الأربطة المتقاطعة ورجع عن بعد قبل كأس العالم للأندية وشارك مع الترجي الرياضي التونسي. يعني وكي نحكيه على مليابي عم ناول العب مع الترجي الرياضي التونسي في مونديال الأندية والآخر الموسم كان يلعب مع الترجي الرياضي التونسي. سنة ياسمر يختار أنه يخرج من نجم نقوله من الباب الكبير لأنه كان واحد آخر مثلا لكان يخام في الفلوس كان ينجم يقعد في النادي الفريقي يزيد يقعد أكثر معناه. لكن هوني نرجع مع كمير على القرار وتوقيت القرار بالنسبة لي سيمرياح. حاول جرب قاها ما تمشيش فضل أنه يخرج من الباب الكبير خير ما تولي انتقادات ويولي برش حاجات أخرين.
2: والحاجة ما نجمو كان نباركولو بالمسيرة الكبيرة اللي عملها ياسين, مسيرة محترمة جدا, 95 مباراة في المنتخب, دو كوب دي موند, 4 كان مونديال الأندية مع الترجي, لتيتر اللي هزم, معناه كارير بلان بالنسبة لي هو, خلى أثر وراه. ياسين زادة حاجة أخرى بتيتر لعبية بتعرفيش أخلاقيا معناها على مستوى عالي, إنسان متربي برشا كما يمكن تحدثت انت ومحمد رغم انتقادات لساعات ماشي في بلاستها ما عمره ما جاوب عمره ما تكلم, تعرض عن سرطان مامون لا لانشاج معناه كسوا مع الترجي ولا مع المنتخب ولا حتى كي كان في الاحتراف اي نتيجة سلبية هو ديما المتهم رقم واحد معناه رغم اللي ساعات يكون ما عنده حتى دخل في الموضوع. ياسين نعرفه كل معناها في دون لو جو يحب يخرج اللونس ديفا يحب يطلع بالكوره البرون دي ريسك, يعطي من اكثر المدافعين اللي يعطيو لي باس كلي, من اكثر المدافعين اللي يعطيو لي باس معناها في لي زانترفال اللي كسروا لك لي ليني نتاع لاتاك والميليو ادفيرس سيرتينمون كي باش ياخذ دي ريسك باش ينجح في 5-6 باسات يغلط في واحده أكيد. بالنسبة للانديفونسور ديما كي تعطي الباس لولا غالطة باش تكون وراها مشاكل الناس ما ترحمش معناها, ما إنسان معناها بالحق عمل كارير وجاي من ريانا عمل إيتاب أولى في المتلوي بعد بروغريسون تاعو كانت في السياسات بعد خرج الاحتراف ورجع توا للترجي وأخيرا في النادي الإفريقي. دونك معناها سي كالكا اللي تعب برشا على الكارير نتاعو دونك ما نجمو كان نقولولو فيليسيتاسيون. بالنسبة للقرار أكيد هو السؤال اللي نجم معناها يعرف وهو السؤال اللي نجم يحدد وقتاش يزمو ياخذ القرار هذا. كما قلت أنت نقطة مهمة بتاتر ملاعبي آخر كان ينجم يقعد معناها في النادي الإفريقي حتى الفاند كونترا متاعو حتى كان يتراجع على المردود متاعو كسوا في مباريات ولا في التمارين يقولك خطاو النادي يجي يحكي معايا وانا وقتها معناها نفسخ العقد بمقابل مادي مش هكيكا مي هو الى ايتي ونات كيما قلت لك خاطر انا نعرف شخصيا
1: انسان محترم
2: بون ما دخلنيش غادي انا ما انا نعرف ياسين معناها انسان محترم جدا دونك الى ايتي ونات مع روحه كي قا روحه ما عادش ينجم يلعب ما عادش ينجم يقدم الاضافه ما عادش ينجم يكون في المستوى اللي هو يعرف عليه فضل وانه يخرج معناها من الباب الكبير كيما قلت انت. الإصابات هذيك هي معناها لعنة كرة القدم وهو توتفاسون حتى من غير إصابات مكيرة باش الناس اللي تسمع فينا وتشاهد فينا تفهم راه السبور دو نيفو ماهوش سي با كيلك شوز دو بليزون معناها في الرياضات الكل في الكورة في السبور دو كومبا في التنس معناها كل رياضة من بعد عندها بيان سور دي بليسور في دي موسكل معينين في دي مومبر معينين في دي زارتيكولاسيون معينين. مثلا كي ترى لعبة التنس الكل تلقاهم عندهم في الارتيكولاسيون تعلم في الليبول في الاوموبلات ديما مشاكل كبيره الناس توصل ما عادش تنجم تحرك ايديها. نفس الشيء كره القدم كي تقول كره هذوما اصابات اللي صعيب ياسر الملاعب باش ينجم يسوغي تابلي منهم وحتى كي وقت اللي يسوغي تابلي ويرجع يلعب معناها ويمارس في كره القدم من بعد في حياته باش ياثروا عليه وباش يخليه معناها دي سوكيل كبار في حياته الخاصه. ياسين فوالا ضحى هو لعب تاو بتاتر فهم عبيت تقول كارو راتح روحه شوية بتاتر كارو ما بشيش المنتخب في فترة ما بش يرتاح هو إلا يتيتو جغلا في الترجي في المنتخب شواء بتاعه ونتصور شواء
1: هو تقريبا باش يكونوا متفاهمين انه معناه مشيته للمنتخب هي من اكثر الاسباب اللي خلته نزل على روحه وزرب ولعب وخلته يوصل للرزوتا هذا.
2: ولا كما قلنا هو pour des objectifs sportifs ما ينجمش يقول لا معناها كيما قلنا عمل

0: لبرون وتالبي هم اللي تم لعب. واكيد في مخه بشي يمشي يحاول انه يفتك مكان ماهوش بشي يمشي معناه بشي قاعد على البنك الاحتياط. دونك الى بريفيري معناها لي زوبجيكتيف سبورتيف, وكما قلنا ذا الارقام والاحصائيات اللي عملها في المسيره نتاعو محترمه ومحترمه جدا. القرار بيان سور هو لو سول كما قلت لك اللي ينجم يعرف وقتاش يلزمو ياخذه, لو سول نجم يحد, واحنا ما نجمو كان نحترمو القرار هذا نباركو له على المسيره نتاعو ونتمناو له معناها ربي يوفقه في حياته الخاصه وفي المسيره المهنيه اللي هو باش يختارها كسوا في كره القدم ولا في ميدان اخر. نتمنى له معناها كان التوفيق.
1: امير انت قداش عمرك على صبات؟
0: 33 هكي
1: كيف كيف معناها بريسك نفسه عم مش اسباب صحية.
0: لا مش اسباب صحية, اسباب يطول شرحه
1: يطول شرحه.
0: تبدلت الكورة ماكي حتى محمد عارش بيتر عنده
1: محمد انت وقتش على صبات؟
2: كيف كيف 32
1: 32 عكس غير معناها
2: بدلت المسؤولين, بدلت الكورة في تونس بدلت برشا
0: بعد ثورة بدلت برشا اللي لعب. شوف اللي خلط شوية على لونسيان جينيراسيون وخلا وبدأ معناها بديت أنا في 2005 محمد يمكن قبلي معناها وقت اللي كانت مسؤولين كبار رؤساء جمعيات كبار ناس وازنة في البلاد الملاعبية بيدهم كانت ما أكيد راه ديما فما المشاكل مش يسمعوا فينا فما حد شيء راه وردي والعصافير وتوزق سخلالي كانت مشاكل وفيستيار وكلونات ما كان ديما في نطاق معين في, في, في احترام. اليوم احنا مالوروزمون لي ريزو سوسيو ماكن في تونس نستعملوا فيهم أكثر في معناها الأشياء السلبية. كثر الكلام كثرة الكلامات الحديث العقلية متاع النوفيل جينيراسيون ما هيش لامام. بيان سور الفترة هذه رجعت هدات الأمور معناها من الفترة ذيك اللي فك العوام اللي كانت وراء الثورة بالضبط كانت الأمور صعبة في المجالات الكل منها مجال كرة القدم معناها.
1: كيف كيف انت يا حما؟
2: نفس الشيء
1: يعني بديت تشوف في مفاجآت
2: اي تبدلت خاصة عقلية المسؤولين ومسؤولين بيدهم يعني قبل معنى تشوف معنى كل جمعية اللي كادر اللي فيها كسؤال الرئيس ولا معنى الناس تنسرت نيفو معنى اللي يتلقى منهم الاحترام
1: هما مازال فما ميم معنش كما قبل
2: تبدلت الحقيقة تبدلت برشا وكما قلت لك خاصة القدر والاحترام وذيك هو معنى خدمت معنا مع الرؤساء ما شاء الله معنى دي كادر منجب حر سي سعيد الأسود أنا الزوز معنا يوزنوا بلاد ما شاء الله بعد مش كيف كيف الحقيقة وصلت أنا سير تاني فو ما قل معنا حبيت معنا ما عادش ما لقيتش راحتي فهمت قلت يزي وكاو كارير متوسطة كنت نجم عم بخير برشا
0: بتيتر زاد أنا ومحمد خاطر عنا بوانكو مالي هو قعدنا نمشيو في القراية دوك ان سيرتان مومون القرايه تعطلك راه شويه مكي تعمل شوا دي زيكزاما كذا بيريود دو ريفيسيون ساعات فما دي ماتش اللي انت ما
1: تتذكر لها مجاهد معلم دكتور
0: ولا معناته تخلي اثر على الكارير هذه ومن بعد كي تبدا ديجا انت لا بري كارير نتاعك محضره من قبل كي تلقى الامور ما عادش هي في كره القدم ما عادش تساعد برشا تولي تقول انا معناها القرايه اللي قريتها واحد مش نضيعها دونك نمشي نحضر لابري كارير نتاعي اللي بالنسبه لي انا ولا حتى مهم كيف مانيش بعد في كره القدم هو في الاكثر بتقدر معناها متوجه في في تسويق اللاعبين واكسيتيرا انا في الـ في الـ في لونتريمون كهو معناها دونك تلقى روحك حضرت لابري كارير تقول يزي معناها انا نمشي لحاجه اخرى نولي نتعدى للتدريب ونكون ونخدم في نقري على روحي وكهو سلام.
1: هذا بالنسبة لنتوما لأسباب خارجة على الأسباب الطبية والصحية اللي كملوا عليها كاريركم. الأسباب الصحية اللي تثبت في نهاية مسيرة برشا ملعبية لآخرهم ياسين مرياح, كيفاش ملعبية تنجم تتفادى الحاجات هذية ونهاية الكارير بصفة مبكرة وتكون الأسباب صحية, كيفاش ينجموا بعد على الأقل يلقى روحه ويكيليبري في حياته كي يكبر مع صغاره في كل شيء. حاجات هذوما باش نحكيو فيهم مع الدكتور أحمد مزيد الأخصائي في جراحة العظام بمعهد القصاب. دكتور مرحبا.
3: مرحبا سي مكي, شكرا على الضيافة, تحياتي ولكل
1: المتابعين
3: ومحمد
1: الصديقي الأمير. دكتور كانك حاطو بارلور ماذا بينا كانت ناحية بارلور باش نجمو نسمعو صوتك مليح ونستفادو من النصائح نتاعك وخاصة الناس اللي تسمع فينا تستفاد من من النصائح نتاعك.
3: ريال مومن هكا خير صوت
1: اي هكا خير برشا ماناش باش نحكيو على لوكا ياسين مرياح تحكي فيه برشا وبرشا حاجات كما قلنا زوز عمليات جراحية ومعاناة في الركبة.

0: ويقرر انه يكمل المسيره نتاعو سورمو لهنا. نحكيو على البوست كروزي ما بعد عمليه الاربطه المتقاطعه ولا ما بعد العمليات اللي تستوجب فتره كبيره نتاع راحه اللي هما جينيرال مون توندون داشيل الركبه في الكروزي ولا في المينيسك. شنو البروتوكول الصحيح اللي لازم يصير وهل تبدل البروتوكول مقارنه بقبل الدكتور؟
1: هو ساعة يفو كومونسي بار ديفينير معناتها الإصابات طويلة المدى هذه اللي تقريبا معناتها لخاصة أنت والأولاد هي إصابات الأوتار تمزقات في الرباط الصليبي الأمامي أو الخلفي الكسور تطلب أشهر من الراحة الخلع خلع الكتف تمزقات العضلية هذه إصابات معناتها تطلب العديد من الأشهر من الراحة من تأهيل الوظيفي ولتجنب معناتها لا رشوت ولي لانكاباسيتي دو روتور او سبور ثم معناتها دي برينسيپ نتبعوهم علميا نتبعوهم. اولهم هو احترام مده لا كونفاليسونس معناتها كان كسر يستوجب 3 اشهر من الراحه بوغ افوار لا كونسوليداسيون تاع العظام ما نجموش نرجعوا الرياضي قبل. كان اصابه في الرباط الصليبي تطلب 6 اشهر من الراحه ما نجموش في ظرف 4 اشهر رغم تقدم معناتها وعدم ظهور اعراض معناتها رجعوه للرياضه. لازم نحترموا لا بيريود دو كونفاليسونس. دونك هذه اول مبدا. المبدا الثاني هو احترام لو بروتوكول تاع التاهيل الوظيفي سي لا بيريود دو لا ريدوكاسيون. دونك في البيريود دو لا ريدوكاسيون لو سبورتيف ما بين وما بين الاطار الطبي يدوا معناتها بلانيفي لي زوبجيكتيف في كونتا كل مرحله يحترم كل مرحله كل شهر عنده لي زوبجيكتيف نتاعو يفي دي زوبجيكتيف بيرسونيل ما بينه هو وبين روحه. دونك لازم احترام المده نتاع التاهيل الوظيفي المحدده علميا. ثم لازم نعطيه اهميه قصوى للبريود نتاع التأهيل البدني لا بريود دو ريتيتيزاسيون ابري لو روتور من الاصابه. هذه معناتها يحدد لو بريباراتور فيزيك بالتنسيق مع الاطار الطبي وما لازمش نحرقوا فيها المراحل بالطبيعه. من بعديك ثم توسكي ايجين دو في لانه كي طول الاصابه ومالوغوزمون كي الرياضي بعد على لو تيران يصيروا كلكو فيراج دونك وقتها معناتها للاسف يجم يصير دي روشوت. دونك هذا هما برينسيبالمون لي ريغل ا سويفر سورتو يفو ابليكي لو بروتوكول دو ريدوكاسيون ا لا ليتر. ما لازمش يصير نحرقوا المراحل. البرنامج تاهيل ما بعد الاصابه او بلوتو لا ريتيتاسيون لازم نطبقوا ولازم نحترموا. لكن للأسف ساعات ثم إصابات رغم معناتها أن نحترموا القواعد العلمية نحترموا لبريود كونفاليسونس كل إصابات هذه أقوى من العلم وتحت مع الرياضي أنه يوقف النشاط نتاعه.
0: دكتور أحمد مزيد لهناك نحكيه على البروتوكول مثلا متاع الكروازي اليوم هل المدة المحددة علميا 6 شهور ولا زادت اليوم مع تطور والبحوث وكل شيء خاصة أنه في نفس الوقت شفنا الإكزامبل متاع زلاتان عمت اللي مع مانشستر وقت اللي رجع في 4 شهور وممتون نفس اللاعب هو إكزامبل آخر عمت اللي كمل كاريره مع الميلان بعد الاعتزال الفيديو اللي هبطها وقتها على الشيء اللي يجبد فيه من ركبته في كل ماتش باش نجم يلعب ويقود ميلان للتتويج بسريع.
1: Alors pour le cas de Zlatan et pour les ruptures نتاع الرباط الصليبي هي تفرق من الحسب لا تكنيك اللي نستعملوها pour reconstruire باش نصنعوا رباط جديد. Donc ça dépend de la technique. Les deux techniques المعمول بهم الاكثر في العالم يتطلبوا على الاقل 6 اشهر. فيهم 3 اشهر ننتظروا انه لو توندون كون ابريلفي معناتها الوتر اللي زرعناه في بلاصه الرباط الصليبي اللي تقطع كونو سير لو سكون ابل ليغمونتيزاسيون وهذه البيريود علميا تتطلب على الاقل 3 اشهر. دونك هذا هيك علاش لا بيريود دو روتور سي او مينيموم 6 اشهر ساعات تمشي حتى اكثر علميا نقول ما بين 6 و 8 اشهر. ثم اون سول تكنيك كي تي بلوز او موان ديليسي اللي تعطيك ان روتور او سبور ابري 4 موا هي لا تكنيك اللي تي يوتيليزي في الكام تاع زلاتان. لكن للاسف الرباط

0: يرعوه او تقطع وكمل لعب 6 شهور الاخرانيين نتاعو بدون رباط صليبي.
1: ولهنا الكا هذايا دكتور نتاع شفناها تعاودت مرات جوار يكمل يلعب كارير 6 شهور عام ينجم يلعب حتى عامين من غير رباط صليبي, لكن النتائج نتاعها بعد على بقية حياته على لانه كارير باش يجي نهار وتوقف لهنا. دونك
0: الكونسيكونس وخيمه وخيمه جدا, معناتها ما نجموش نسمحوا لرواحنا في 2026 كون نسوقوا كون سبع بيت نتلعب معناتها بدون رباط صليبي, لانه بعد لا كونسيكونس سور لا في سوسيال سور لا في فاميليال كبار برشا. شو مش يصير في الحاله هذه كون الغضروف مش الغضروف اللي لو كارتيلاج الغضروف مش تاكل وقت تاكل الغضروف

0: كو نقولوا مثلا كمل 6 شهور لمازالك وبعد لي كونسيكونس مش يكونوا خايبين برشا.
1: دكتور احمد مزيد الاخصائي في جراحه العظام معهد القصاب، اليوم شنو الرساله اللي توجه للرياضيين بصفه عامه اللي خاصه اللي يجيو في ديكا نتاع اصابات، يعني مده الراحه نتاعها طويله، اصابات نجم تكون مؤثره على بقيه حياتهم مش على بقيه كاريرهم؟
0: الوغ لو موكلي سي الصبر، معناتها في الاصابه طويله المدى الصبر، احترام البرنامج تاع التاهيل الوظيفي، ما نحرقوش المراحل، وخاصه الصبر، الصبر لانه الاصابات هذه يدخل فيها حتى الفاكتور بسيكولوجيك، لي فاكتور مونتال، دونك لازم نكونوا قويين معناتها مونتالمون، يحترموا الغالب، معناتها فما اصابات تطلب مده اطول من بعض الاصابات الاخرى، لذلك لازم نصبروا ونتابلي لي زوبجيكتيف، فهمت، ونخليو ان بروغرام تاعنا واضح، فحتى إصابة نتاع 6 اشهر نخليو بروغرام سطروه من نهار الاول من الاصابه، والصبر خاصه
1: 1000 خطوه لتنجيزه معناتها
0: سامبل، وكذلك معناتها اني اوكين ميداي كي فو لا كارير دان سبورتيف، دونك يجي اصابه يصبر معناتها، حتى كان عنده اشيونس تري امبورطون يصبر ويرجع بعد 6 اشهر خير من اللي كان.
1: يعطيك الصحة دكتور أحمد مزيدة أخصائي في جراحة العظام بمعهد القصاب، شكرا لك على كل التوضيحات هذه. ما نعرفش كان أمير عنده ما يقولك ولا محمد سليم.
2: سلموا عليك
3: سلموا عليه بالضبط. اختصر الحكاية في مكي، لأنه لزاكسيدون اللي صاروا حتى اللي كاب بلا معنى عملت بحث زاد كسوا في تونس ولا البرة، كلهم رجعوا قبل الوقت متاع البروتوكول متاع البليسيور، كلها رجعت قبل الوقت، دونك وقتها ما تعطي ما الانترم للسكيل هذوما الكل هما اللي يصير.
2: فما زوج مراحل مكي ذلك، فالعباد ماهيش قاعده تفرق بين الدكتور كان يتحدث وفسر بقدام، معناها اللي هما لا كونفاليسونس، معناها اللي انتبرا ويتاكدوا مثلا في حاله رباط سريف يتاكدوا انه صارت ليغامونتاسيون تاع النسيج اللي تزرع، على خاطر سي ديفيرون ليغامون وانتوندون باش يخدموا من بلاصه اخرى يزرعوه ماهوش له ليغامون، دونك لازم يستناو 3 شهور لنتاكدوا ان النسيج هذاك صارت فيه
1: الحم
2: ولا ليغامون، معناها ابار الحم ولا اون ديغي ان ليغامون، معناها من بعد عندك 3 شهور الاخرين اللي هما تحدث فيهم دكتور على المرحله اللي هي تجي لهنا المهمه جدا، هي لا ريدوكاسيون التاهيل الوظيفي اللي باش يكون فيها عده مراحل، باش يبدا مع الكيني ومن بعد مع البريباراتور ومن بعد مع الكيني والبريباراتور ومن بعد بشوي بشوي لين يتسلم للتيران وللكوتش، دونك هذوما الكل لوجيك، معناها وانه تحترم من 6 شهور باش كي ترجع كما كان يفسر الدكتور ترجع 100% وترجع حتى خير من اللي كنت، خير ما تحرق المراحل بعد باش تقعد تعاني معناها.
1: وخاصة بالله حاجة دكتور قبل ما تودعني، ميسالش فما ناس ما تقرا لهاش حسابها برش، سي فري راهو نحكيو على دي سبورتيف، مي فما ناس تتكيف دخان ما يعاونش جملة على السيكاتريزاسيون.
0: اه وي وي وي جو لو كونفيرم، معناتها العدو اللدود هو الدخان، معناتها
1: هذايا
0: دونك هذيك بون لخاصتها في ليجين دو في. Donc la rubrique hygiène de vie c'est très important. C'est des virages les sirops, les blessures à long terme. ذيك دور العائلة الأصحاب الإطار الطبي زاد بشي معناتها أشاك فوي نوع كان يحس كون جور متاعه هرب داي يهرب عليه، دونك ذيك دورنا احنا كون نفيقوه. ثم ان اوتر بوين بيتيتر زاد باش يثبت كونفيرمي بالبار لوليد هو ليزوسينيتيزم، اللي ماش نعطيو فيه برشا اهميه بعد لي بليسور. ليزوسينيتيزم انو بيرمي دو كونفيرمي سي لتا معناتها مسكولير نتاع لا ريجيون اللي صارت فيها الاصابه اسكو رجعت لتا اونتيريور ولا لا، دونك سي معناتها حوايج علميه هذه، سي دي شيفر ما تكذبش، فهمت، تعطيك نورمالمون لو جوور ما يرجع للسبور كان ما يكون الى ان بورسنتاج او زالونتور de 90% par rapport au membre sain, la baisse allée. Donc normalement, un joueur qui subit une blessure, maintenant à l'école d'infographie, les moyens de l'isocinétisme avant le retour au sport. Donc c'est des tests fonctionnels, c'est des tests musculaires, et au moins à l'heure, tu crois que le joueur il est prêt ou il est là.
1: باش نحاول نبسط اكثر بلغه اوضح على اللي تحكي فيه، انه تو سامبلومون موجوده الماكينه هذه في عند برشا توبه في برشا بلايص، تمشي تقيس الميوسكل هذاك رجع كيما كان ولا مازال ما رجعش كيما كان، تو سامبلومون
0: موجوده حتى في السنتر ميديكو سبورتيف.
3: سايبك سي دكتور ولا
0: كيما سايبك
3: بالضبط
0: بالضبط.
1: ولا دكتور ميساج مسغال وجودك معنا الحاجه للبريفونسيون زاد من انه

0: يتيحوا للزاتليت في المشاكل نتاع لي بليسور هذوما.
1: الوغ pour la prévention زاد فما نقطه مهمه il faut chercher le facteur déclenchant ساعات le facteur déclenchant يبدا une mauvaise technique notamment اصابه فما اصابات في الاوتيره نتاع المرفق عند اصابه تاع التنس qui est dû للي mauvaise technique il faut changer de technique وقت نجمو معناتها نبراو كريمو ساعات معناتها مش مربوطة حتى بإصابة نتاع رباط صليبي ولا حاجة، سينيج موقف كارير نتاعو خاطر عنده إصابة مزمنة في المرفق، ألوغ هو يستعمل في تكنيك غالطة. دونك لا بريفونسيون مهمة ومهمة جدا.
0: واضح. يعطيك الصحة دكتور أحمد مزيد أخصائي في جراحة العظام بمعهد القصاب، شكرا لك على تدخلكم معنا وعلى التوضيحات هذه الكل. إن شاء الله تكون الرسائل الكل وصلت تكون واضحة بالنسبة للأتليت اللي يسمعوا فينا وحتى بالنسبة للناس اللي تسمع فينا. زادة برفوا لازمنا نكونوا فاهمين شنو الموضوع، شنو الحاجة هذيك، شنو الإصابة هذيك، باش على الأقل كي نعطيه وراينا ولا كي نكتبوا كومنتير في فيسبوك ولا بين قوسين كي نسبوا ولا كي نبروا نكونوا فاهمين شنو الشيء هذاك على الأقل. معناها تكون حاجة واضحة ونكونوا فاهمين الشيء.
2: معناها حتى معناها العباد ما تشوفش البريود دي ريديكاسيون هذيك اللي بعد العملية راهي معاناة كبيرة كالسؤال اللاعب ولا العائلة متاعه. أول حاجة الوجيع وثاني حاجة الديبلاسمون وكيف باش يمشي لأنه ما نجمش يمشي للريديكاسيون، والواحد راهي معاناة كبيرة ولازمها صبر ولازمها قلب من حديد.
0: وانتم مارزمون ما تعديتوش بمراحل كما ذلك، زادا رفقتوا ولعبتوا مع ناس يعني الشيء هذا، دونك ماهيش سهلة ما بعد الإصابات هذه المطولة. إن شاء الله ربي يحمي الناس الكل ساعة قبل كل شيء، وإن شاء الله الناس الكل تعمل ما بيوسعها باش تتفادى أنه تطيح في الإصابات هذه بعد لكن صارت حاجة قدر الله وما شاء فعل. على الأقل الواحد ينجم يتبع البروتوكول.
3: قضاءة على رونالدو وما أدراك يا مكيرة. قضاءة على رونالدو وما أدراك لسببتنا معناه لقامو كروازي دونك مش ما يسهل أكثر من ما يسهل
0: وبرشا يسابت خرين زادة حتى طنطن شيء ما إيش حاجة سهلة معناها.
3: الحمد لله في الفوتبول ما هوش تخو ريكورون يصير وديكا مش تعمل ساتيك تلقى بورسنتاج ضعيف برابور لقامو كروازي وما طنطن ده شيء زادة تقريبا نصابة اللي تخلي الكارير توفى معناها
0: وحموش كان الكارير حتى
3: بسور
0: يعني بقيت العيش هالكل كما يقولوا. إن شاء الله ربي يحمي الناس الكل. حاولنا نفسر الموضوع بطريقة علمية مش كان في الكام تاع ياسين مرياح. كام تاع ياسين مرياح كنا على تفاصيل وعلى أنه عمل زوز عمليات في زوز ساقين يعني كل ساق فيها عملية على الكروازي. توا ياسين مرياح باش يعمل عملية أخرى يعني على ركبته اللي عنده فيها القلق باش ينجم على الأقل بقيت حياته اليومية يعيشها بطريقة يعني بطريقة عادية، طريقة كما الناس الكل، وبعيد على المعاناة هذيك وبعيد حتى على كرة القدم. إن شاء الله إن شاء الله لاباس وإن شاء الله ربي يشفي. دونك كان هذا موضوع الإصابات المطاولة ونهاية المسيرة المبكرة. وتبارك الله عاد محمد ليزيكزامبل بارشا كسوا في تونس ولا خارج تونس.
2: إبراهيموفيتش كنت حكيت عليه، هو رونالدو ريدوندو وقفت له كارير وجملة مع الكارتيلاج، روبرتو باجو نفس الشيء عانى، فان باستن
0: متى وقف. عندي صاحبي يموت عليه الجملة. تحية لي خويا طارق.
2: على شكون روبرتو باجو
0: تقولوا روبرتو باجو اوتوماتيكمون يقول لك متى وقف.
2: دونك ماهيش حكر على علينا احنا حتى في لو نيفو معناها صاروا ليكا هذوما. كيما قلت لك ان شاء الله ربي يحمي جميع الرياضيين وجميع التوانسة والناس اللي مركز مع الموضوع تحس يحب يكون. نعم عنده
0: كهو فت 30 الناصر دونكو يولي يهتم بالمسائل هذية. كان جاء قلم 30 رو ليه بحاجات أخرى ما على غالب ناصر رو حفر كاب سبور ساعات يجيونا مواضيع كمن هكا خويا. الوقاية خير من العلاج. بعد لحظات باش نحكيو على المنتخبات الوطنية، المنتخب الوطني الأول، المنتخب الوطني الأولمبي أقل من 20 عام وقل زادة من 17 عام، ونذكركم أنه ضيوفنا في ساعتنا الثالثة أبطال إفريقيا للكرة الطائرة، خالد بن سليمان قائد المنتخب، نور التورغي المدرب المساعد ورئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة، قائد السفينة سي عبد المجيد كيداني جراد، ضيوفنا انطلاقا من 7 متاع العشية. لحظات ونحكي على المنتخبات الوطنية.
4: ريكاب سبور كل أحد كل خمسة لثمانية تحليل ماكيلوني.
0: نحكي على المنتخبات الوطنية والمنتخبات. منتخب أقل من 20 عام يلعب بعد تقريبا أقل من 20 دقيقة من توا ثاني مبارياته في دورة شمال إفريقيا في مصر، دورة المؤهلة للكان. منتخب أقل من 20 عام لدربو نبيل تربلسي كان تعادل في المقابلة الأولى ضد المنتخب الجزائري، اليوم يواجه المنتخب المغربي انطلاقا من 6 متاع العشية. بعد مازال عنده المنتخب المصري نهار 30 سبتمبر وليبيا نهار 3 أكتوبر، هذوما المنتخبات هذوما المواجهات اللي جايين بالنسبة للمنتخب أقل من 20 عام. المنتخب هذا محمد سلمة برشا ناس تستنى في وعندها أمل في المنتخب هذا. أنت أكيد ومتابعتك لجميع المنتخبات وجميع المقابلات الوطنية، دونك اليوم مواجهة ماهيش باش تكون سهلة جملة ضد منتخب مغربي. منتخبات المغربية في الشبان كي ولينا نقراو الأسامي تاع ليكيبات نتفاجعوا، نقراو برشلونة ريال وأندية كبيرة يعني.
2: أجاكس وتشيلسي والميلان صحيح مكي، يعني منتخب اليوم مقابلة مهمة جدا، يعني بعد التعادل عملنا مقابلة محترمة ضد المنتخب الجزائري، كما كنا نجمو نربحكم كما كنا نجمو نخسروا في الأخر، لكن يعني بعد التعادل في المقابلة الأولى مقابلة ثانية مهمة ومهمة جدا باش تخليك معناها تطمح أنك تكون ما بين زوز مترشحين، لأنه الترشح مهم جدا لكأس أفريقيا. منتخب الجزائري اليوم زاد فاز مقابلته الثانية ولا بأربع نقاط، يعني سورو بلان كونتابل الماتش هذا مهم جدا. المنتخب متاعنا معناها فيه اسامي فيه لاعبين محترمين زاد جدا، معناها من بوغاسكر وانت ماشي عمل معناها تحذيرات محترمه وعمل دي ماتش دو بريباراسيون باهين. ان شاء الله اليوم ننتصروا باش معناها نحط خطوه كبيره نحو الترشح كاس افريقيا.
0: نحكيو على تشكيله المنتخب هذا، منتخب اقل من 20 عام كما قلت بعد تقريبا 4 ساعه يلعب ضد المنتخب المغربي. سليم عسكر في حارس المرمى، بقيت اللاعبين شمس الدين جريد، ريان بوقديدة، وسيم قرشي، نعيمة المودي، يوسف مراد، نوام ستروتس، سالم بوعجيلة، ذرار بريك، شياب العبدلي، ومحمد ياسين الشعباني في المواجهة ضد المنتخب المغربي. أمين دونك حكينا على المنتخب المغربي اللي هو منافس المنتخب الوطني التونسي، لكن زاد المنتخب هذايا والاختيارات متاع نبيل ترابلسي بين الزوز مقابلات.
3: لا يشوف منافس الساعة باش معناها منافس من حجم كبير، لانه باش تلقى فيه عدة عناصر من اللي كانوا مع محمد وهبي وفازوا بكاس العالم في الديوسات اوتوماتيكمون، طيب باش تعداو للترونش داج اللي بعدها اللي هي الاوفان، وهما ديجا فيهم شكون اللي ولا يلعب مع الاكابر، معناها دونك سيرتينمون باش تلقى نويو كبير من الفريق المتوج بكاس العالم موجود في المنتخب هذا. منتخب كيما قلنا معناها كي باش تاخذ جوار لي انديفيدواليتي ملعبات المغرب الأندية اللي تنشط فيها فما إيكار معناها الحق. منتخب التونسي فما مجموعة عندها مدة أو تحضر معناها المجموعة هذه والمنتخب هذا كان مع ناجح التومي تقريبا قاعدين يحضروا عندهم مدة في بعض العناصر الممتازة اللي أولاد المنتخب في معناها في الأعمار كل كيما مثلا شمس الدين جريد لعب ملعب تونسي، فما بوقديدة اللي ريناها في العاب متوسطية أكسيال ممتاز جدا بكل صراحة، سليم بوعسكر شعباني زاد كيف اللي بدأ يخو في تونجو في الإتوال. الإشكال مكي الكبير في العمر هذي وأنه صعيب ياسر باش ينجموا يفكوا بلايصهم في فرقهم في الأكابر، دونك اوتوماتيكمون المدرب نبيل ترابلسي يزمو يدور يزمو يتفرج في الأندية يزمو يتفرج في مباريات البطولة يزمو يتابع الملاعبين نتاعو، يلزم زادة الإدارة الفنية تتدخل مع الأندية في العمر هذايا مش باش تفرض الملاعبية ولكن باش يكونوا فما على الأقل يتدرب في سنف الأكابر، وعلاش ليه وقت اللي تكون فما الإمكانية باش ياخذوا فرصة في مباراة معينة وفي مباراة الودية سا بو كو فير دو بيان الملاعبية هذوما في عمرهم هذايا وتزيدهم خبرة وتزيدهم ريتم، خاطر فما فرق بين إنه يلعب مباراة مع الأكابر وبين يلعب في مثلا في الأكابر بي. دونك الأمر صعيب هذايا. التحذيرات عندهم مدة قاعدين يحذروا تقريبا على مدة عامين وهم يحذروا. المجموعة تعرف بعضها. منتخب المغربي المنتخب المغربي معناها اليوم باش يدخل كومبيتيسيون. احنا تاو لعبنا مباراه هما مازالت هذه اول مباراه. دونك بوتيتر الريتم معناها في صالحنا نحن. سي غرو مورسو بيان سور, ولكن مهما كانت الريزلتات تاع اليوم سكويسور التعادل تاع الجزائر بوتيتر حطنا في وضعيه صعيبه شويه, ولو زاد منتخب جزائري محترم. مي حسب رايي انا الكاليفيكاسيون باش تلعب في المباريات القادمه اللي هما ضد ليبيا ومصر ان شاء الله اليوم نعملوا نتيجه ايجابيه. من بعد سي اون بو انشيني افيك دو فيكتوار منتخب تونسي نجم يكون مؤهل متاهل للكاس افريقيا. علاش لا؟
0: وكي نحكيوا على المنتخب هذا امير نحكيوا على بطل العالم راهو معناها ما
3: في الايفات بدل معناها اللي كان لعبوا بطوله العالم الاخرانيه دونك اوتوماتيكمون ما عادش يلعب
0: تو اللي هما هز ما يعني نحكيوا على نفس المنتخب في 2025 هو اللي هز كاس العالم لاقل من 20 سنه.
3: عندهم حق يلعب
0: اليوم فاتوا فيهم معناها فيهم برشا جوارات فاتوا العمر نتاع 20 سنه.
3: دونك منتخب الايفان 2006 معناها لاعبين مواليد 2005 مثلا كيما عمر بن علي ولا خليل عياري ما عندهمش حق يلعبوا كان 2006 وانتي لوت. دونك منتخب اللي فاز على المغرب اكيد بشقة فيه زاد عناصر معناها خاطر المغرب كيما قلنا قاعدين يمشيو في السيركلاسمون معناها احنا فما الوهبي هز معاه جوار كاس عالم الاخرانيه من الملاعبين اللي هزوا معاه كوب دي موند دي سيت. دونك باش تلقى ثلاث اربع ملاعبين اللي ديجا لعبوا الكومبيتيسيون هذه مع المجموعه الكبيره اللي توجد زاد كيف كيف كاس العالم في دي سيت. دونك منتخب محترم
0: كاس العالم انتوجت بي
3: U20 فوالا. دونك مع محمد وهبي اللي دوسيت كاس افريقيا سامحني. دونك باش تلقى مجموعه كبيره نتاع ملاعبيه مغاربه عندهم امكانيات. احنا كي العاده معناها القوه نتاعنا في المجموعه القوه نتاعنا في الابليكاسيون تكتيك. ان شاء الله اليوم الاولاد ينجموا يعملوا ريستا بوزيتيف كيما قلت لك خاطر كان نخرجوا حيين من المباراه هذه عندنا الامكانيه باش ننتصروا في المباريات القادمه ضد مصر وليبيا ونكونوا موجودين في النهائيات كاس.
0: فما منتخب اخر اللي هو منتخب اقل من 17 عام كان من المنتظر انه يلعب تصفيه الكان في تونس, لكن تم تاجيل التصفيه هذه بسبب المغرب اللي ولات باش تشارك في الدوره هذه رغم انه
2: هي منظمه مترشحه ديريكت لكن طالبت انها تشارك باش تحضر الفريق نتاعها للكاس الافريقي وقع تاجيله للدات في فاجي
0: اللي هي نوفمبر. المنتخب هذا اللي دربه فوزي الرويسي في بلاصه تصفيات عمل يعني اربع مقابلات وديه, زوز ضد الجزائر زوز ضد الاردن. في ضد الاردن المقابله الاولى 1-1, مقابله ثانيه وفاز فيها المنتخب 4-1. بعد ضد الجزائر ربحنا 4-1, واليوم كان تعادل 2-2 في اخر مقابله تلعبت بالنسبة للمنتخب هذا. كيف كيف المنتخب هذا ربما هو وحتى كيف كيف الكام تاع الأوفان بارفوا زادا نسمع في أسامي كانت جاية ولا كانت بجي ومعنا قاوة أسامي في القائمة تاع قائمة تاع المنتخبات الفرنسية. اليوم نحن وين مع المنتخب هذا محمد سلام؟
2: والله صحيح مكي يعني شفنا أسامي يعني جيت في تربصات سابقة وبعد بدلت مشيت للمنتخب الفرنسي. الحقيقة أكيد جدا أنه الإدارة الفنية سيريضا جدي عبد القادر غشير يعني قاعدين يخدموا عليه الموضوع هذا لأنه موضوع ديليكا وصعيب اللي صار في كاس العالم والمشاكل اللي خرجت للعلن أكيد جدا أنها
0: أثرت شوية
2: كسوا على اللاعبين على الانتوراج متاعهم على عائلاتهم على الزاجون متاعهم. لكن إن شاء الله يخدموا عليه الموضوع هذا باش ما نخسروش لاعبين أخرين. الليكيب متاع أقل 17 سنة حضرت بالقديل يعني تروى يناف ذي, وحتى أنا سمعت أنه التأخير قلق لإطار الفني لأنه المنتخب كان جاهز معناه فيه دي جوار دو كاليتي. تفرجت معناه زوز ولا ثلاثة مقابلات, فما معناه زكريا بالطيب, فما محمد علي قهميري, الاثنين ذوم معناه لاعبين ممتازين جدا. يوفنتوس واحد أخرى عليهم. فما شفنا معناها السعيد مشي البنفيكا ديجا العياري معناها لعب بيزي صحح كونترا برو معناها فما جوارات لعبوا ولا يلعبوا فريق الأول أكيد جدا أنها بتكبر اللاعبين وتكبر الزامبيسيون متاحهم وتخلي حتى المنتخب كيشارك كونستامو في كؤوس إفريقيا تحصل إفادة حتى اللاعبين في البطولة التونسية.
0: أمين.
3: بالنسبة للإشكال اللي طرحته وانت ماكي خلنا نكونوا متصالحين مع رواحنا. أي تصور أي ملاعبي معناها مولود في فرنسا كي بشي يلقى الفرصة انه يلعب في المنتخب الفرنسي باش يختار المنتخب الفرنسي أكيد.
0: هل ضامن في السنيور ولا مش ضامن في السنيور؟
3: هذاك شو يقول لك هو معناها يقول لك أنا جيتونت ما شانس لهنا كيما مثلا تو آدم العياري تقريبا فما مفاوضات معاه مازلنا ما نعرفوش وين ماشي لانه مازال كي صح
0: معاه كان موجود في المنتخب الفرنسي
3: اي فوالا خاطر صح كونترا تكلم عليه رويس ريكي بيانتو بشي وقت اللي تعرف هما خاطر مش يعجبهم لاعبي قالوا يجا ترينا مغدو دوك يحذروا الفتره اللي باش يكون موجود فيها كي باش يكون موجود شنو باش يعمل مش هاتي ترينا برك اسكو البي اس جي عندها الامكانيه باش يلعب في مباراه وديه في دوره دوليه وديه اكسيتيرا ما حش معناها دوك كي يبدا يتحدث عليه رويس ريكي يتحدث عليه لوسو كامبو سكو ملاعبي معناها إلاد لكاليتي وإحنا شاهدنا ذايف مع المنتخب مين نفاتي وملاعبي ممتاز برشا دونك الدوسي هذايا أكيد ونفابا بي سيليبرا يزم نقعدوا ديما نخدموا عليه ديما نحاولوا نستقطبوا الملاعبية هذوما. من الأهم الموضوع الاستقطاب اللاعبين معناها المزدوجية الجنسية ماكي المنتخبات هذايا معناها لودي سيت لو 20 بتيت اختوا سي ان بو معناها ماخر شويه مي سورتو لو 17 هذه فما لو 15 زاد اللي اول مره الفيفا باش تلعب كاس عالم تقريبا باكثر من 100 منتخب معناها فماش اقصائيات الناس كل يحب يشارك شارك يحبوا يعملوا معناها دوره موديل كيما نقولوا احنا دونك هذوما النوايو اللي باش تلقاهم 5 و6 و7 سنين اخرين في المنتخب الاول دونك باش نفهموا الاداره الفنيه اكيد واعي بشي هذايا ما لازم تكون اكثر خدمه معناها تكون دوبل في الاعمار هذايا لانه هذوما لي دوسيت والاعمار اللي اقل هما اللي باش يعطيوك منتخب التونسي في 2035 و2034 و2036 دوك هذوما هما اللي باش يحددوا مستقبل كره القدم التونسيه واسكو باش نلقاو ملاعبيه ينجموا يرجعوا كرة القدم التونسية على الأقل المكان اللي كانت فيه ولا باش نقعدوا في المستويات اللي احنا توا نشوفوا فيها من المنتخب الأول.
0: وكي نحكيو زاد على فما منتخب أقل من 23 عام مع أنيس بوجلبان بعد الألعاب بحر اللعبة المتوسط والميدالية الفضية الأخيرة فما زوز مقابلات حاسمة ضد البنين في تصفية اللي كان كيف كيف. إذا كان نحبوا نمشيو للجوز أولمبيك اللي هي غايبين عليها من سنوات طويلة واللي هو تقريبا الناس كل اللحظة اللي تستنى فيها في سوسة المقابلة 29 سبتمبر مع 7 متاع العشية وفي لومي في التوغو رزموك باش نلعبوا ضد البنين في التوغو نار 5 أكتوبر مع 4 متاع العشية. شفت القائمة متاع أنيس بوجلبان عندك آخر الأخبار متابع محمد سامة المقابلة هذية والطريقة متاع التصفيات أصعب من التصفيات كما التورنوا نتاع شمال إفريقيا
2: أصعب برشا لأنه يعني تروا تور كاليفيكاتيف بوتنسيلمون إن شاء الله ينترشحنا التور هذي تور جاي نلعبوا مع الجابون والتور الأخراني اللي بش يكون مع الكوت ديفوار معناها فريق ممتاز وعنده محترفين البرة المنتخب هذا اللي عنده مدة حذر أنا ما نجموش نقوله أنه كسوا الإدارة الفنية ولا الجامعة قصرت معه لأنه أكثر من عام عنده حذر مع بعضه لعب معنا الألعاب المتوسطية جينيراسيون ممتازة ومحترمة جدا باللي يلعبوا في تونس باللي يلعبوا البرة معنا فيهم عدد كبير يلعبوا أساسيين مع فرقهم الأولى إن شاء الله كما قلت انت الالعاب الاولمبيه عندنا مده طويله ما شاركناش فيها ما وصلناش مرحله بالمرحله بالمرحله نترشحوا لكاس افريقيا يعني نلعبوا في كاس افريقيا وان شاء الله المنتخب هذا عنده كل الكاليتي وكل معناها المقاومات باش يوصل لكاس افريقيا تور بارتور تو البنين التور هذايا ان شاء الله معناها مقابله الذهاب نعرفوا نيغوسيوها ونعملوا نتيجه محترمه اكيد جدا انه الافكتيف معناها شفنا انيس بوجلبان جرب برشا بين 3-5-2 بين 4-3-3 لي جوار في الميلو تيرا الحمد لله معناها صادق محمود هو من لي زاتو نتاع انيس بوجلبان وديما يلعب فيه رجع من الاصابه وكيف باش يكون موجود في الاستاج هذايا عمر بن علي اللي كان يجي مع المنتخب الاول ان شاء الله يكون حاضر رغم الاصابه الخفيفه اللي عنده ان شاء الله يكون حاضر في المقابله يعني كل المقاومات وكل اللاعبين اللي ينجموا يكونوا موجودين في القائمه هذه وان شاء الله الترشح يكون حليف المنتخب نتاعنا
0: ان شاء الله اللي نتمنى امير
3: هنا عمر اخر هنا ديزيكزيونس اخرين نتحدثوا تقريبا على ملعب كبير كلهم عليك تشوف القائمه توا يا اما فما شكون عنده مواسم عليك تشوف كيما عليلة ولا رحيمي تقريبا هذه ثالث موسم كاساسيين في نادي الرياضي البنزرتي فما ملاعب اخرين اللي بداوا معناها عمناو الوسناء يلعبوا كيما الحارش كيما عمر عبد الحق عنان كيف لو يتراعي زاد تاو تقريبا هذه ثالث ولا رابع موسم في سنف الكابر صادق محمود عمر بن علي اكيد منتخب محترم جدا ما زاد باش يكون عنده ديزادفيرسير كبار الحاجه الباهيه هو انه لعبوا برشا مباريات استفادوا برشا من الجو ميديترانية الأخرانية توا زاد نيس معناها جاوه الملاعبين اللي هما محترفين البرة لأنه تعرف في الألعاب المتوسطية معناها الأندية نتاعهم كانت عندها الإمكانية وأنها ترفض الدعوة توا كأس أفريقيا ما ينجموش يرفضوا الدعوة إن شاء الله بالتعزيزات كيما دوبال كيما أنس الحاج محمد يعاونوا المجموعة اللي نعرفوها احنا اللي تلعب لهنا في البطولة المحلية اللي أنيس عنده مجموعة محترمة أنيس كيف يعرف تو المنتخب هذا عنده تقريبا عام يشتغل معاه مدرب يعرف شي يعمل إن شاء الله ربي يوفقهم ولأهم حاجة في المنتخب هذا مكي اللي عنده مسؤولية كبيرة خطر نستنيه وفي شكون بشي يعمل البات خيبي أنتو يكون في المنتخب الأول خاطر كما قلنا ذو ما ناس تلعب في الأندية متاحة في الأكابر
0: هما فما
3: أسامي
0: ويعني بلا يسهم في المنتخب الأول لكن أنه التزامن التصفيات هو اللي خليهم
3: دوك عندهم موتيفاسيون كبيرة هذية ومعين بيدو تحدث عليهم حتى في الكونفيرونس دو بريس متاعه ودوك عندهم موتيفاسيون كبيرة وأنه باب المنتخب الاول محلول قدامهم دونك ما عليهم كان يكونفيرم بيان سور باش يتحل باب المنتخب الاول لازمهم يترشحوا كاس افريقيا ومن بعد يعملوا نتيجه باهيه ويترشحوا للالعاب الاولمبيه ومن بعد باش يلقاو اكيد اللي الناخب الوطني كيما تحدث عليهم باش يكونوا موجودين معاه في الليست القادمين دونك ما فماش موتيفاسيون احسن من هكا
0: ان شاء الله بالتوفيق المنتخب اقل من 23 عام اللي كما قلنا نذكروا انه يلعب في سوسه نهار 29 سبتمبر 7 تاع العشاء في اولمبي سوسه ضد البنين مقابله مهمه جدا في تصفيه الكان وبالتوفيق زاد المنتخب اقل من 20 عام اللي يلعب انطلاقا من 6 تاع العشاء ضد المنتخب المغربي والمنتخب اقل من 17 عام اللي يواصل التحضيرات نتاعو لتصفيه الكان محمد سلامه وامير الدريدي مواصلين معنا في ساعتنا الثانيه وتجيكم تحيات صديقنا سليم كريم توحشناه عندنا مده ما ريناش ويستدعى فيكم حتى باش تجيو للبروليغ راه وانت وامير انت عاد تبارك
2: الله
0: تسمع يا سليم قال الكره ما عادش النجم
3: امبارح بيه اخويا
0: شور يا محمد
2: والله ما عادش النجم
0: لا البادل نحكي عن البادل
2: انا بدي ركبه ما عادش تجاوب شوي
0: وفي البادل تجاوب خاطر
2: البادل اقل جري من الكره
3: بالواقع
0: باهي خويا تنمشي وغادي ونجربوا في
2: طريق البادل عنده شامبيون بادل
0: ومن عام من عام
2: لا سنه ولا اكثر
0: نيفو
2: اكثر بروفيسيونيل واكثر عدد
0: حتى عام ناول زاد كيف تبارك الله تو نهزوا الناصر ونمشي ونلعبوا
2: الناصري الاجواء نتاع البادل تعجب
0: وبطبيعته قصه من غادي لغادي من بعد يكمل الجديده ماهوش باش تبعد عليه يعني ماناش باش نبعدوا عليه دونك موصينا معاكم في بعد شويه في ريكاب سبور باش نحكي عن المنتخب الاول والندوه الصحفيه لمعين شعباني اي اختيارات للشعباني في مواجهه بوتسوانا غدوه 8 متاع الليل ونذكركم ان ضيوفنا ابطال افريقيا في كره الطائره انطلاقا من 7 تاع العشيه اخبار مع هبه الخميري وراجعين

0: exclusivité ma Orange est Samsung Galaxy A17 5G. Smartphone boosté par l'IA. Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels. Ou Zidma Buds ou chargeur هدية. هذا الكل ب 899 دينار يعود 1287 دينار.
1: Mais les fiches t'estend, imchi la crème boutique orange, ou la autre la orange.tn ou boost il rentrée de 5G.
0: Andek Orange.
2: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. أعوان وإطارات فرقة الشرطة العدلية بأريان المدينة يتمكنون بتنسيق مع مركز الأمن الوطني بالمنازه من إلقاء القبض على عنصر إجرامي خطير متلبسا تورط في تنفيذ سلسلة من السرقات المتعددة من داخل المحلات السكنية بالجهة. وتحريات والأبحاث الأولية تكشف عن تضرر عشرة المواطنين من أنشطته الإجرامية، علما وأن النيابة العمومية بأريانا أذنت بعد مراجعتها بالاحتفاظ بالمتهم على ذمة الأبحاث لمواصلة التحقيق معه والوقوف على كافة ملابسات القضايا المتورط فيها قبل إحالته على القضاء. عدد المتكونين المسجلين حاليا بمراكز التكوين المهني بولاية القصرين يبلغ نحو 750 متكونا من جملة طاقة استيعاب جملية تناهز 1200 متكون، فيما تتواصل عمليات التسجيل في عدد من الاختصاصات التي ما تزال تشكو نقصا في الإقبال وفق المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني محمد العارمية. والعارمي يوضح أن ولاية القصرين تضم 5 مراكز للتكوين المهني تؤمن 33 اختصاصا، منها 5 اختصاصات في مستوى المؤهل التقني المهني و13 اختصاصا في مستوى شهادة المهارة و15 اختصاصا في مستوى شهادة الكفاءة المهنية. في أخبار العالم، الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يقول أن الاحتلال لم يتمكن من تحقيق أهدافه بكسر المقاومة، داعيا إلى وضع حد للتنازلات وإلى تجميد المفاوضات المباشرة، وذلك لأن الاستسلام للعدو يعني انتهاء لبنان لصالح الاحتلال وخطوة على طريق إسرائيل الكبرى وفق قوله. وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية يحذر من أن استمرار تراجع التمويل قد يؤدي إلى فقدان الخدمات الصحية بالكامل في بعض المناطق، مؤكدا أن قدرة القطاع على استيعاب موجات نزوح إضافية ليست مفتوحة بلا حدود. وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها شنت خلال الليل غارات بطائرة مسيرة على مراكز لوجستية وبنية تحتية للمأوى والنقل، بالإضافة إلى مراكز اتصالات وسفينتين قالت موسكو إنهما مرتبطتان بالجيش الأوكراني. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبار. إلى اللقاء.
2: في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ديمانش.

0: كيلوني.
1: رجعنا معكم في ريكاب سبور، مواصلين حتى للثمانية متاع الليل. لحظات ونمشي والرادس وين فما ندو صعفير مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم معين الشعباني، ندو صعفير الخاصة بمباراة المنتخب غدوة ضد بوتسوانا إن شاء الله مع الثمانية متاع الليل في ملعب حمدي العقربي في رادس. نذكر زادة أنه بشكون انطلاقا من 7 متاع العشية ضيوفنا أبطال إفريقيا في الكرة الطائرة خالد بن سليمان، أنور التورغي وسيد عبد المجيد الكيلاني جراد، أبطال إفريقيا في الكرة الطائرة ضيوفنا دونك انطلاقا من 7 متاع العشية. سينون قبلهم مش كملوا حديثنا المرة هذه، نحكيوا على المنتخب الأول ونمشيوا مباشرة الملعب حمدي العقربي في رادس، القاعة الندوات الصحفية وين موجود زميلنا حميد الشويقي يعطينا كل التفاصيل. حميد مرحبا.
2: مرحبا بك مكي، ومرحبا بجميع اللي يسمعوا فينا على موزايكا فام. بس يمكن أقل من 5 دقائق أو 10 دقائق على انطلاق الندوة الصحفية الخاصة بمباراة الجولة الثانية للتصفية كأس أفريقيا واللي تدور غدوة أمام منتخب بوتسوانا على الساعة 8 ليلا. صحفيين موجودين في كل بلاصة، نستنيو في قدوم مدرب معين الشعباني. هو في برنامج اليوم فما ندوة صحفية هذه تنطلق على الساعة 6:15، وبعد فما حصة تدريبية بتكون مفتوحة للإعلاميين 15 دقيقة لالتقاط بعض فيديوهات والصور، وبعدها 7:30 فما الندوة الصحفية الخاصة بمدرب منتخب بوتسوانا. كيف فما حصة تدريبية بتكون على أرضية ملعب رياضة المنتخب البوتسواني، كيف بتكون فيها 15 دقيقة مفتوحة للإعلاميين والمصورين. كما قلنا نستنيو في قدوم مدرب معين شعباني اللي حقيقة فما عدد كبير من الصحفيين، وحسب الأصدقاء هوني بتكون فما برشا أسئلة، وخاصة في موضوع اللي يتعلق بأنه معين شعباني ما كانش في علمه باحتساب نقاط مباراة منتخب الأوغندي. والحقيقة هذه حاجة تحكيت برشا كل سواء عنا نحن ولا في وسائل الإعلام الأخرى، والسؤال هذا في نتصوره باش يكون أول سؤال معين شعباني، وخاصة أنه في آخر ندوة صحفية المدرب معين شعباني كي حكينا معها الاختيارات التكتيكية قال نعرف المباراة هذه ماهيش باش تكون هي ماهيش تكون حاسمة في في في في في السباق والتصفيات للترشح لكأس أفريقيا، وباش نحاول نسألوه على الموضوع هذا بما أن أسكو الاختيارات اللي كانت في المباراة الأخيرة كانت عندها علاقة بالنقطة هذه، هل كان في علمه هو ولا الجامعة في باله ما قالتلوش الحقيقة. مع بعض الأسئلة أخرى حول انتصال الاختيارات التكتيكية اللي بتكون في المباراة القادمة.
1: نستنى دونك إجابات معينة الشعباني، نرجعوا معاك تطلب الخطة ولما تنطلق الندوة الصحفية حميد الشويقي. دونك نذكر أن المنتخب يواجه بوتسوانا غدوة انطلاقا من 8 متاع الليل في ملعب حمد العقربي في رادس، ونذكر زادة أنه 6 انطلقت مباراة المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 عام في تصفيات الكان في دورة شمال أفريقيا في المغرب في مصر، المقابلة ضد المنتخب المغربي مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لأقل من 20 عام. زاد دونك باش تتبعوا معكم المقابلة هذه بالنسبة للمنتخب أقل من 20 عام. نذكر بالتشكيلة متاع المنتخب في المقابلة هذه، سليم بوعسكر في حراسة المرمى، شمس الدين جريد، ريم بو قديدة، وسيم قرشي، نعيم التلمودي، يوسف مراد، نوام ستروتس، سالم بوعجيلة، ذرار بريك، شهاب عبدلي، محمد ياسين الشعباني. هذه تشكيلة المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 عام في مواجهة المغرب. 14 دقيقة لعب في المقابلة إلى حد الآن، تعادل 0-0، وآخر فرصة كانت سالم بوعجيلة ضيع فرصة هدف للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد الانفراد بالحارس المغربي. إن شاء الله بتوفيق لمنتخبنا في المقابلة هذه. في انتظار إجابة معين شعباني النقطة التي أثارت جدلا كبيرا محمد سلامة، انه نقاط ما تتحسبش في مباراة اوغندا. انا نقول لك انه يعني فما ناس في الجامعة في بالهم ان النقاط يتحسبوا قبل المقابلة، شنو هو اللي صار؟ هل المسؤولين على المنتخب ما قالوش المعين؟ هل ما بصراحة خيبة أمل كبيرة وفضيحة كبيرة زادة يعني.
3: لازم التوضيح، لازم التوضيح اليوم في الندوة الصحفية، لأنه انت قلت وفما ناس في باله كان في باله ساعة ما هيش مهمة المدرب هذه باش يعرف اسكو يتحسب ولا ما يتحسبش. وثاني حاجة الكومبورتمون متاع الانترنور ولا متاع الستاف وليشوا راهو يتحسب ولا ما يتحسبش اكيد جدا كانوا مؤثرين في المقابلة، وحتى لا موتيفاسيون دي جوار، لأنه مش كيف كيف كما تهبط المقابله تعرف اللي هي لي بوين نتاعها يتحسبوا ولا لي بوين ما يتحسبوش. راه الكومبورتمون يختلف كومبليتمون الحقيقه. لليوم اكيد جدا انه الصحفيين لازمهم يطلبوا توضيحات باش الناس تفهم، لانه تعتبر خطا مهني فادح،
1: خاصة أنه اليوم كي نحكيه وعليش خطأ كبير وعليش مشكلة كبيرة، لأنه المنتخب الوطني التونسي المجموعة الموجود فيها موجودة معنا أوغندا، أوغندا مترشحة كواحد من البلدان الثلاثة المنظمين للكان، دونك المجموعة يترشح منها منتخب واحد.
3: ونرجع للكاف وللتنظيم وكل، مش معقول أنه النتائج تحسب بتاع منتخب الأوغندي. كيفاش أنت منتخب مترشح؟ لأنه أكيد جدا مش تولي فما برش حسابات بعد من طرف المنتخب الأوغندي بيدو، فهمت؟ لهنا مش معقول.
1: ثلاثة منتخبات منظمة، يعني في كل مجموعة
3: كينيا وتنزانيا وأوغندا،
1: في كل مجموعة فما ريسك متاع تلاعب بنتاج
3: بالضبط. أكيد جدا ريسك كبير متاع تلاعب بنتاج، والمنتخبات هذيك النتائج ضدها هي باش تحكم في مصير شكون يترشح. وابريتو لخطة كبيرة الحقيقة من الكاف مكي، أنا شنو ذنبي نجي في مجموعة يترشح فيها واحد برك؟ يعني الحقيقة اللي الكاف بيدها يلام عليها كثيرا طريقة تسيير مجموعات الترشح لكاس أفريقيا هذه،
1: يلام عليها طريقة تسييرها كرة قدم الأفريقية جملة.
3: المفروض أنه المنتخبات ولا الجامعات كانت احتجت من الأول باش ما تجيش في حالة كمان هذه، لأنه أكيد جدا باش يصير فما حسابات.
1: أمير الحسابات هذية والمنتخب يخاف من المنتخب، يخاف من الحسابات هذية مع منتخب أوغندا. بريتو ينجم أي حد يعطي فلوس، ينجم أي حد يأثر بعلاقات، ينجم يعني
0: بتبيع. مي أبار المشكلة بتاع تلاعب بالنتائج، منتخب الأوغندي اللي ستاف تكنيك البوست بيرميتر باش يعمل اللي يحبه هو، معناه باش يعمل اللي يحبه. نحكيو معناه سور لو بلون تكنيك وتكتيك،
1: ينجم ركبت له باش يلعب مليح قدامك انت، الماتش اللي بعد يحب يبدل
0: التشكيلة كاملة، يبدل ديسبوزيتيف تكتيك
1: من غير
0: جديد.
1: حتى من غير سؤنية، معناه
0: لا ما غير سؤنية بيان سور. المدرب مترشح انا يقول لك نحب نشوف عنده لاعبين ما نعرفش انا يا في المنتخب الاولمبي يحب يشوفهم يعطيهم فرصه. دوك ما تنساش فما بوان اخر مكي اللي باش يكون الكومبورتمون تاع المنتخب الاوغندي مختلف جدا في وقت اللي تكون مباراه في اوغندا، وقت اللي باش يكون هو ديبلاسمون تريك باش يكون هو في اوغندا اكيد تشق ادفيرسير يحب يربح لانه قدام جمهور وضغط الاعلام. مكي يبدا اون ديبلاسمون كيما قلنا ينجم مثال تبدا عنده هو كيما توا معناه في نيتر في 6 ايام زوج مباريات ينجم اون ديبلاسمون.
1: باه شكرا لك امير تاون، نرجع معاك. خلينا نرجع لحميد وانت لقى نادو صافي. حميد
2: مرحبا بك مكي، بس على تنطلق توا ندوة صحفية لعيش نشرف عليها السيد قيصر جيل ساعتي لكلمة المعين شعبيني وبعدها نبي معلول وبعد بدون أسئلة صحفيين.
1: علي معلول طب.
2: علي معلول سمحت علي معلول
4: دونك نيجي مونتان بارابور الماتش تعودوا ماتش البوتسوانا. كان كما قلت لكم مباراة فريق بوتسوانا بالنسبة لنا مباراة مهمة جدا، نلعبوا ضد فريق اللي هو منافس مباشر معنا، فريق محترم شفناه ضد المنتخب الليبي كان متقدم في السكور 2-0 وخرج بان بوان، شفنا لي بوان فور متاع الادفرسير، عنده نقاط قوة يلعب عليهم ديريكت وتحاول الهجومي. إن شاء الله غدوة نكونوا حاضرين بإذن الله، لازمنا نحط أسلوبنا، لازمنا نفرضوه يوم ممتان كما أمبوان تريس أمبورتان، لازمنا نكونوا إكيليبري بش ما نخليوش الأدفرسير زادة يسلنا ونخليه الأخطار بعيد على التاج، وما ممتان نكونوا ديما قراب للتاج متاع الأدفرسير. دونك أنتر الأتاك والإكيليبري إن شاء الله نكونوا حاضرين. أجلت لنا أخذ سيونس بور ميتر أون بلاس سيسونا ترافايي وحضرنا شوية في الرينيون، إن شاء الله ربي يوفقنا بإذن الله.
1: نحن نسمعوا في الندوة الصحفية للمدرب المنتخب الوطني التونسي معين الشعباني بخصوص مباراة بوتسوانا، دونك نواصلوا للاستماع لمعين شعباني.
2: كيف تسمعوا العليم معلول لحظات يبدو الميكرو خطفة موسكة في الصوت هوني ونأخذ الكلمة اللي تعطيها العليم عليك ونفقط بشكل بعض العليم عليك.
4: كما قال أخوات فرسانا فينا قدوة مقابلة إن شاء الله مش نجيب لهم ثلاثة نقاط انتعنا بعد الماتش نيول اللي عملنا المقابلة الأولى حضرنا للمقابلة في الأيام هذا كما يعلمكم إن شاء الله في الصخرة هذه نكمل نحط لمسة الأخيرة إن شاء الله قبل المقابلة بتاع غدوة اللي باش تكون مهمة بالنسبة لنا إحنا إن شاء الله.
2: كوتش مرحبا بك كوتش مباشرة عن زي كفام كوتش نجموش ما نحكيوش على مباراة أوغندا والحاجة اللي صارت خاطر حكيت أنت بعد نبلة صحفية وقلت أن المباراة هذه نقاط تاعها مش تحسب وبعد نهار ونهارين وصل للجامعة مكتوب فيه أنه نقاط مباراة هذه باش تحسب وهذا يمكن يلخبط شوية الحسابات. السؤال اللي بتاعي ليك كوتش هل أن المباراة هذه حضرتها ولعبتها كانها كاين مباراة ودية وكان كان في بالك النقاط يتحسبوا اسكو كان فما الاختيارات تبدلوا التغييرات كانوا يكونوا من نوع اخر ولا
4: مش اعتبارا ودية ولا بالنسبة لي حتى ما يعطيش انا بالنسبة لي الجمهور الكل لازم يكونوا حاضرين ولكن فما الجمهور لازم تعطيهم ان بون جو كما الجمهور اللي لعبوا اول مرة في ماتش اليوم في بارونتيز ما فيهوش برشا بريسيون ولكن بعد ما تعرف ما هي الكاف تعرف انه النقاط تسب على كل بالنسبة لي انا تلعب ماتش اميكال ولا تلعب ماتش اوفيسيال لازم تلعب على الربح الواقع لنا اللي خسرنا معنا زوز نقاط لازمنا عنصر اتراب وغاندا سيسور معنا فريق مترشح ديريكتومون اون سكونسونتر فيه كما نعاود نقول راه خسرنا زوز نقاط لازمنا نراجعوهم معنا في اخر بوك on se concentre على الادفرسير ديريكت تاعنا اللي هما بوتسوانا
2: وزوز. شكرا هذا كانت إجابة عن شعبان على السؤال على مباراة أوغندا. سؤال الآخر الصحفيين حاول يسمعوه.
1: لازلنا نسمعوا في الجانب تفضل حميد.
2: السؤال كان على أنه مباراة بوتسوانا علاش طلبت الجامعة انها تلعب مباراة بوتسوانا في تونس وقتها هو باش يكون الإياب باش يكون في آخر مباراة في بوتسوانا والله هكذا هذه إجابة ما شابين
4: نجم تكون صحيحة كما تنجم تكون غلطة ولكن في البروغرام كان عندنا أربع ماتشات بعد ولا ثلاثة فما دي جوار اللي باش يعملوا ديفول بعاد فما دي جوار اللي كانوا عندهم شوية مشاكل معناها صحية باش تلعب ماتش امبورتون بعد الساعة تعمل 10 سوايع عليه 10 سوايع رتور شفنا انه بروميير اسامبلومون اتسوي ثلاث لعب كرادس حتى اللي يحضروا الجور الكل بان حتى في الشامبيونا يحضروا اكثريتهم الجور الاخرين يحضروا اكثريتهم معناها نخلقوا لحمة جديدة في الاكيب ناسيونال نزيدوا نفهموا بعضنا هكاك اونجير بتاتر اماتش اون ديبلاسمون تكون فيه معناها على الاقل فما حاجات اللي بدأت بين في
2: الليكناسة كنت هذه يجيب حول سؤال اختيار انطلع تونس لأتوا ما تفتحها في تونس مورد سؤال الموالي عود مباراة الفارطة نحكيه على عقم الهجومي لصاحب مباراة الفارطة المنتخب تونسي ضد المنتخب الأوغندي شنو الحاجات اللي شوفها معين لازم تصلح في المباريات المباراة بوتسوانا وغدوة إن شاء الله. وسؤال علي معلول هو حول اليسار الأيمن دحمان في مباراة الفارت وكنا حكينا عليه برشا الموضوع هذايا في اليسار في مباراة الفارت الأيمن دحمان وقتله الصحفية تسأل فيه على أنه في المساندة اللي لقاها أيمن دحمان مع عند لاعبين المنتخب كيفاش بتصير وكيفاش بتصير الوضعية الحالية لأيمن دحمان تو نسمع معي سؤال
4: سي تريز امبورتون بالنسبة لاتاكون انه يمارك وليزاتاكون يعيشوا كان بالاهداف حتى سور بلون مورال معناها تلقى خير مونتالمون ياخذ الانيشيتيف اكثر احسن من اللي يكون يلعب سو بريسيون ولا تريستي ما ننساش هذا مباراة اللي فاتت المهاجمين اللي كانوا لعبوا مع الميتون لول مثلا رايان اللومي ولا صادق قديدة أول مشاركة لهم اللي كنت ناسيونال وأنا جو بونس اللي بشيخ تجربة كبيرة من المباراة هذه وبيان سور لو ترافاي سبيسيفيك اللي يصير في النوادي ولا كيف سوا معناها مع المنتخب بقيت نجم تفيد لجاتا كونتان.
5: بالنسبه للسؤال نتاعي انا ممكن الحاجه اللي صارت سمعناها الناس كل فتره ما طرقنا ليش من بعد حكينا فيها في اللوتيل ولا تعطينا الحكايه ما شفنا انه فما تضامن كبير مع دحمان كيما نجم يكون مع ملاعب اخر خاطر احنا كل عائله واحده واللي مس واحد منا اعتباره مسنا الكل. احنا الميساج اللي نجم نوصله لجماهير تونسية انه مصلحة المنتخب تقبل اي واحد معناتها اذا كان لبسنا قميص المنتخب رانا كنا عندنا مهمة واحدة يندفع على التراب نتاع بلادنا ان شاء الله نحيو الانتماءات نتاعنا ونكونوا كلنا ورا المنتخب خاطر مصلحة المنتخب يقبل كل شيء.
1: باهي مازلنا نواصلوا للاستماع تفضل حميد.
2: معين يطلب الصحفيين انهم كي بارتاجيو بعض الفيديو عندي انهم عاديو لي كيستيون لي ريبونس بعضهم باش يديروا فيها واضحه.
4: لا عنده
2: اثنين الريبونس على الكيستيون عمره ما تحط معين متقلق من الاجابه تحط غير كما غير كيستيون مش كيستيون اخرى من زميل صحفي يحكي على حاله احباط الشارع الرياضي التونسي خاصة انه نشوف الشارع انه مفهميش لاعبين بحجم المنتخب التونسي. في علاقة تدعى مع اللاعبين اللي نجموا التحقوا المنتخب لازم الزواج الجنسي معين في الاجابة قهق قالوا ما نزمش نجيبك نسمعه بضل
4: ما نجمش قولها في عمو شفنا باريس سباليون ساعات وناتير لاتنسيون تاع بلاد اخرى تنجم تمشي تحكي معاه وفهمت معناها اللي انا جو بونس للنيغوسياسيون هذوما يلزمهم يتعداو شويه في السريه ما نتكلموش عليهم برشا. وشفتوا لي دانيي كا اللي وقت اللي تونس فكرت في لاعب ما وقتها بلدان اخرين كلموه وقالوا له ليه باش تقعد معنا في نايتول في 21 وكذا وراه عندك مستقبل معنا دونك لا شوزي باش يمشي لبلدان اخرين. انا جو بونس اللي يلزمها شويه سريه الحكايه دي قبلس.
2: السؤال لعلي معلول أول دعوة الأخيرة المنتخب وفي السلانز اللي كان بعد مباراة ممتازة مع نادي الشناقسي كيف كانت دعوة المنتخب؟
5: واحد موجود مع المنتخب مرة أخرى رجعت من إصابة كبيرة وطويلة لكن الحمد لله رجعت جمعية نادي الشناقسي حاولت أني نرجع للمستوى نتاعي الحمد لله. اليوم مع كوتش سيموعين موجود مع قمة المنتخب نحاول أن نقدم الإضافة للمنتخب التونسي إن شاء الله إذا كان الواحد يبدأ موجود تكيد هو خدم على روحه وحاطط الأوبجيكتيف إن شاء الله يوصل لمكاو.
2: سؤال آخر عندنا وقت ما نسمع السؤالات لقية ولا
1: به نواصلوا معك نواصلوا معك حنا
2: سؤال حول الحالة الصحية لبعض اللاعبين كما عريق رام وعيسى العيدوني ومحمد النصراوي وهل تكون فما تغييرات بالنسبة للمنتخب؟ وسؤال لعلي معلول كيف يشوف الحالة البدنية؟ هو سؤال يرجع زيدا نفس الحالة نفس اللي صار مع أيمن دحمين كيف يشوف علي معلول اللي صار بي.
4: هي خلينا نقول جميع اللاعبين نبدأوا عليه على قبل ما جي كنت تعرف التعرض إصابة فيفا مع الفريق بتاعه اتصلنا به هو قال اللي هو لباس رجع يجري ورجع يترنى الكونتروندو نتاع الطبيب نتاعه يقول اللي هو لباس وما عندوش مشكل ونجم يتسونترين ونجم يلعب لي ماتش يكون كومبيتيتيف مع ستاف ميديك.
1: حميد
4: دونك مع الستاف ميديكال عملنا كونتر فيزيت طلع لي فما ريسك المشاركة نتاعو دونك سي ان جوار انترناسيونال
5: صحته معناها تهمنا بيانسور عضو با بروندك دي ريسك. فما ريسك انه نجم تهوي نجم ممكن نجم يترين او يلعب, ولكن بالمفاهمة مع اللي ترتب متاع ليكيب متاعه خيرنا انه ما نخدوش ريسك نجم يرتاح مدة قصيرة ويرجع احسن من اللي كثير مضاعفات كثير. عيسى العيدوني اللي في اللابي متاع ماتش اوغندا وصيب نزل برد كبيرة معناها سخانة ولازمته ايامات, رجع معنا بتي تبتي البارح في الانترمان, اليوم ان شاء الله يكون موجود شوفوا حالته الصحية إلي 100% دو سي مويان ونحكمه من هنا الغدوة في الماتش. نصراوي لباس ما طمع حتى حاجة بارتها البارح قديدة في الانترمان في أول الانترمان أنا جست بعد شف ما حسيت باوجاع ونيفو ديزا ديكتور الكشفة الطبية معناها مع الدكتور نزيد نشوفه ونثبته. أكيد بالنسبة لنا صحة اللاعب مهمة جدا وبابا فروندر دي ريسك مع لي جور متاعنا ومع الإطار التدريب شوف شنو نجم نعم هذه الحالة جلوبال. ما
1: كان هذا معين شعبي نحكي على الحالة الصحية للاعبين توم بعد نرجعوا بأكثر تفاصيل فاصل صغير وراجعين لمتابعة الندوة الصحفية لمعين شعباني وكيف كيف للحديث على اختيارته غدوة في مواجهة بوتسوانا.
6: بدل الأقوى, بدل الفرجة مضمونة وما تقصش, بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملأمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول, خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك. ريكاب سبور ديمانش
1: رجعنا معاكم ونرجع مباشرة للرادس نتأسف نوعية الصوت مع حميد الشويقي. حميد
2: بس هل ما كيفش يكون بش يكون اخر سؤال من جميع حسني الغربي نفسي توجه سؤال معين شعبين وسؤال علي معلول السؤال بش يكون بين الماتش لانا الخليس اللي كانت شي ريسبسيون كبيرة واللي السؤال هو نفس تعاود انه اشني بش يتغير من مباراة نهار الخميس مع لحد نعرفني سامحني. والسؤال الثاني تاعو باش يكون السؤال انه يكون بدا يعمل في دياغنوستيك للمنتخب التونسي في النسخة الحالية تاعو شنيه وين نجم يوصل للمنتخب هذا نسمع اللي جبت معي شعبي.
5: مباراة مهمة جدا جدا مع الادفرسير ديريكت نلعبوا في التيران تاعنا صراحة معناش خيار غير الانتخاب صلى ربي وفقنا ونرفع ونعمل كل شيء باش نرفع الماتش لشواء شواء اللي باش يصير في الاكيب ديما تو ديبون دو لادفرسير ديما قلت لكم معناها في الدخلة الأولى الادفرسير عنده دي كاليتي بيان بريسيز كنشوفو كونتر ليبيا معناها طلق معناها المنتخب الليبي دونك ان شاء الله نحطو لي جوار اللي نجموا يعطونا مفاتيح لعب في دي سيتواسيون معينه في سواء سور لو بلان اوفنسيف ولا خاصه في الاكيليب او نيفو ديفنسيف. السؤال الثاني يا حسني
2: بالسويد هو اسمي افاق المنتخب التونسي بعد ما عمل ديكنستيك لو بتاعه بعد المباراة الاولى نسمع فيها ماكي
1: نسمع فيك حامد نسمع فيك
2: هذه كانت جيب معي شعبين
5: اي مساج ما واحد نكون واضحين واحنا في البريود متاع متاع جينيراسيون بشتبت نعبدو بالواحد بالواحد بالواحد انا عنده مدة عام ولا عامين النويو متاع ليكيب ناسيونال قاعد يتفد نعاود بربي نحب نفهم العباد خاطر الناس يلوموا ومن حقهم يقول لك باهي باش نبدلوا طيوين وتبديل نحب نذكر العباد اللي راهو فما دي كاتيجوري هما الاي 20 والاي 23 عندهم دي كومبيتيسيون تري امبورتون عندهم تورنوا في مصر الاي 20 وخذاو دي جوار من الاي 23 واحد انا بيت فما دي جوار اللي نستنى فيهم في ليكيب ناسيونال موجودين وفما دي جوار ولا تروا جوار كانوا كومبوكي معي وتفهمنا معناها مع أنيس اللي تلعبوا كاليفيكاسيون للجوز أولمبيك هذوما اللي في خلال سنوات
4: مش يعملوا نوايون تاع ليكيب ناسيونال، يلزمهم يمشيوا للجزء الاولمبيك، يلزم يحتكوا معناها بالجراند ناسيون. دونك هذا جوست للتوضيح. حاجه اخرى، السيتياسيون اللي احنا فيها راهو مش كن فيكون، ماهيش نتاع شهر وشهرين وثلاث اربع ماتشات، راهي معناها خدمه اللي تحب لها صبر، اللي تحب لها وقت. مثلا انا وقت اللي جيت في اول كونفيرونس الناس كل كانت مجتمعة، ومعظم الأسئلة الكل كوتش ما عناش شامبيونا، ما عناش دورة بينك شامبيونا، وما عناش معناها اللي بينا سنو في مستوى في هذه الريزلتات الشجية أو ما عناش يزم شوية صبر، يزم شوية وقت يبش نحكم. احنا مثلا على جوار ما زالت يحبط في أول مباراة ونحكم عليه ما عملنا حد شيء. دونك سي ان مومون دو سوليداريتي من الناس الكل، سي ان مومون باش نقفوا الكل مع المنتخب مع تونس. انا بدي في بيريود نجم قلت اوبسيرفاسيون، عندي برشا ملاحظات، واكيد معناها كل ستاج وكل سيونس دونترينمون وكل ماتش باش ناخذوا منه برشا دروس. دونك انا بالنسبه لي انا اللي باش يكون مفيد لليكيب ناسيونال ويعطي ان بلوس لليكيب ناسيونال ونحس انه جاي باش يعطي ان بلوس كيف سوا جاي من الشامبيونان نتاع تونس ولا من برا باش يكون موجود، اللي باش نحس انه بين البنين اكيد مش يكون موجود. هذا هو.
1: كانت هذه ندوة صحفية لمعين الشعباني، شكرا لحميد الشويقي. كان فهم حاجة أخرى أكيد حميد يطلب الخط ونرجع معاه، هذا ما قالوا معين الشعباني، يحكي خاصة على فترة انتقالية في المنتخب وفسر اختياراته للقائمة بأنه الاستحقاقات تاع منتخب أقل من 20 عام ومنتخب أقل من 23 عام. دايور منتخب أقل من 20 عام في 38 دقيقة مازال متعادل مع المغرب 0-0، وعديد الفرص جاءوا للمنتخب الوطني التونسي، كان ينجم يكون متقدم في السكور ضد المنتخب المغربي. دونك معين الشعباني يحكي على برشا حاجات، على النقطة متاع إعلام الكاف ما كانش في باله معين، قال بالنسبة لي كيما الودي كيما الرسمي، دونك ما هوش باش تتبدل انه الماتش ما يتحسبوش النقاط متاعو. وحكي على مقابلة بوتسوانا، قال مقابلة مهمة جدا، وحكي على الفريق المحترم وخرج بنقطة ضد ليبيا، قال لازم نفرض الأسلوب متاعنا ونلعب بتوازن. بالنسبة لنقطة المقابلات اللي يتلعبوا زوز في تونس ومن بعد في آخر تصفيات باش نلعبوا برا، قال خير بالنسبة للملعبية وللراحة أنه نلعبوا المقابلات لهنا، ما نقعدوش 10 سوايع عليه 10 سوايع رتور ونخسروا برشا من في من يعني من ناحيه الاسترجاع ريكوبيراسيون. بالنسبه للحاله الصحيه للاعبين، على غرام ريسك انه عاود يتصاب هذاك علاش مش باش يلعب. العيدوني قال رجع البارح للتمارين واليوم نشوفوا تطور حالته الصحيه بعد نحكمه. بالنسبه للنصراوي لباس، قال قدد البارح حسب بعض الاوجاع وفي انتظار نشوفوا حالته الصحية اليوم باش نفهموا مشاركته من عدمها في المقابلة الجاية غدوة ضد بوتسوانا. وكما قلت على الحالة على قال نحن في مرحلة انتقالية في المنتخب الوطني التونسي، وطلب من الناس الكل انها تصبر في الفترة هذه وتكون وراء المنتخب الوطني التونسي. هذا اهم ما تقال وملخص للندوة الصحفية لمعين الشعباني مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. ونعتذروا مرة اخرى على الكاليتي نتاع الصوت، على غالب ملعب رادس بيتم تميم وفي الندوة الصحفية زوز من الناس فهم ميكرو واحد وينقل من معين العلي معلول، والكاليتي نتاع الصوت هاكم كنتوا تسمعوا معناها الموضوع ماهوش متعلق كان بالمنتخب، معناها هتحس عنا حاجة في المنتخب الوطني التونسي عنده به. أمير الدريدي دونك ما نعرفش تحب خلي لي ساعة نخلي لك تعليق على كلام معين ومن بعد ندخل في الاختيارات التكتيكية لمباراة غدوة ضد بوتسوانا.
0: قبل معين نرجع للسوجي اللي حكينا على مباراة أوغندا، قلت لك أنا الانترونور معناها ما غير ندخل في الحسابات والعلاقات، الانترونور بيدو نجم il peut se permettre باش يعمل حاجات يغير كذا، هذا اللي كونفيرميه معين في كلامه
3: ديجا قال
0: قالوا معناها بون امبليسيتمون بتاتر اكيد خضر ما ينجمش توا باش زاد باش يعمل مشكله مع ما نعرفش شكون المسؤول الاول على المنتخب اللي ولا الاعضاء ولا المفروض خاطر المعلومه تكون واضحه لانه كيقول لك هو فما ملاعبي باش يلعبوا يلزمهم يلعبوا اول مره واضح وانه مباراه غدوه ماكش باش تراهم هكا معناها مباراه بوتسوانا باش تراها الملاعبي اللي معين بالنسبه لي هما بالنسبه لي هو هما الاساسيين دوك واضح وانه في مباراه اوغندا عطى شانس لكلكو جوار عطاهم طون جو لانه كان قبل المباراه يفكر وانه النقاط ماهيش بتحتسب اكيد بيان سور لا موتيفاسيون والتحضير كان كبير وكان على اعلى درجه تركيز ولكن بالنسبه لي هو معناها ما لعبش بالليكيب اللي في مخه هو تكون الليكيب تيب معناها تحدث زاد على موضوع التغيير واللي احنا هنا في موزايك معناها استبقناه بكل صراحه معناها انا شخصيا تحدثت على الموضوع هذا قلت راو سيرتينمون معين في عنده زوز ثلاثه اربعه ملاعبيه من المنتخبات ليفان تروا خصوصا اللي هو يفكر فيهم ويراهم وهذا أكده هو الكلام ولكن يقول لك زاد فما مدرب يعني اسمه جلبان تفهمنا في بعضنا بش فما بعض الملاعبيه اللي معين يرغبوا نشوفهم مع المنتخب الاول يكونوا موجودين تاو مع نسبو جلبان يزيدوا يلعبوا يزيدوا يحتكوا يتاهل المنتخب الكاس افريقيا يعمل نتائج به ويمشي للجوز اولمبيك كما قلنا اللي هي تقعد اوبجيكتيف كبير بالنسبه لكره القدم التونسيه الوضعيه صعيبه ما كي نعرفوها ولكن فما سيرتان ديسكور اللي ما يلزمش ننتيحوا فيه برشا اللي تقال في الفترة الأخرى العوام الأخرى ما فماش لاعبين بطولة ما فماش مدربين ما فماش هذي الكل راهو ما يلزموش وضع صعيب سيبري نحب ولا نكره من ناحية الانفراستركتور من ناحية الأموال اليوم كي تشوف معناها الدوري الليبي والفلوس اللي قاعدة تحط مكي هذي واقع ما نجموش نهربوا منه أما أنه معنا حد شيء ومعناش ملعبية ومعناش مدربين في تونس مانيش برشا مع الفكرة هذي بتبيعة يلزمنا نحسن ويلزمنا نزيدوا نخدموا ولكن اكيد فما بعض اللاعبين في البطوله اللي باش يكونوا موجودين في القائمات القادمه معين تحدث على حاجه به وكان واضح وصريح قال لنا تو شفت الملاعبيه كي تسال على التقييم نتاعو قال شفت الملاعبيه بالنسبه لي انا اللي باش راه معناها يحب يعطي المنتخب وحاضر ومازال ينجم يعطي مرحبا به واللي باش يجرى هو المنتخب الوطني عكس هذا مش يكون موجود وهذا اللي لازم يصير دونك التغيير كسوا بالنسبه للقائمه بالنسبه لبعض الاسامي الملاعبيه اللي بتتر تكررت معاهم الخيبات ومردودهم ما كانش في المستوى يلزم شويه وقت يلزم كما قلنا زاد الديسبونيبيليتي نتاع الملاعبيه شبان يلزم البطوله تاو تزيد تلعب باش بتتر فما ثلاثه اربعه عناصر اللي ما غير نقعدوا تاو نرجعوا نسميهم اللي الناس كل تحدث عليهم ينجموا يكونوا موجودين في الترابوسات القادمه وهذيك هو يلزم الصبر وضع صعيبه تاو واقع المنتخب التونسي يقول انه في العوام الأخرى باش نوليو نعانيو وباش نتأهلوا حتى لنهائية كاس افريقيا هذاك الواقع
1: هذا اللي عايشينه تو
0: هذاك
3: هو الواقع
1: محمد سلام
3: كان رياليست في الـ في الـ في الـ في الإجابات نتاعه وأكد انه لو كان في باله انه ماتش يتحسب ما كانتش تكون نفس التغييرات ونفس التعامل ونفس ما قالهاش ديريكتومون ما قالها بصوص آخر حكي على اهم نقطه اللي حسب رأيي هو قال هو حتى التو بستاج الاول اللي اون بيريود دوبسيرفاسيون قال شو قاعد نشوف معناها في وحكي على الواقع على الواقع على اللاعبين وانه التغيير راه باش يجي لكن بحكم انه في ستاج هذا الايفنت رول ايفا عندهم ستاجات ذاك علاش ما فماش ضخ دماء جديده على الحقيقه مشكله الكاليتي جوار وكل هذا مش مهمه المنتخب الوطني هذه مهمة الإدارة الفنية اللي الموضوع هذا لازم تخدم عليها على مستوى المنتخبات وخاصة لأنه شفنا في البريود الأخرانية في الموضوع هذا معناها تكلموا برشا عن النخبة وتكوين النخبة والفورماسيون وكل شيء لكن ما كلموش على الأندية واللي هي يجيوا منها اللاعبين لهنا أكيد جدا أنه التكوين على مستوى الأندية حتى الجامعة لازمها تتدخل فيه باش تحسن لكاليتي نتاع لي زونترينمون نتاع المدربين نتاع
0: مش غادي محمد انت عندك فرق في الرابطة المحترفة الاولى اللي كبر بيها تعمل فورفي تو هذا في الرابطة المحترفة الاولى راهو نحكيه يا مكي اللي كبر بيه تعمل فورفي شنو التكوين بالله سامحني فما قرارات فنية تخذيت في العوام الاخرى مع احترامي انا لخين كل معناه قرار انه خمسة ولا قديش احنا عندنا حق في بطولة اربعة خمسة محترفين اربعة يلعبوا واحد على البنك
1: وتزيد على الاجانب تحكي
0: الاجانب اربع وزوز عفوا نزيدوا نعتبروا خيانه في شمال افريقيا مش اجانب معناها تلقى فريق
1: غير عادش
0: شنو تنحى ما هو الاربع سنين هذوكم والجينيراسيونات اللي تكونت مشيت على رواح اخي تو منين بتجيب الملاعبيه انت كي تاخذ قرار على عامين ولا ثلاث سنين تلقى كل فريق فيه سبعة ملاعبية ما بين أجانب وبين الإخوة الزيرية والليبية والمغاربة ومرحبا بهم أكيد وخير
3: تسعة وعشر
0: تسعة دوك فريق ما تلقى فيه حتى ملاعبي تونسي يا مك هي تنحى تو تنحى والريبيركسيون بتاعه ثلاثة سنين معناتاش معناتها ثلاثة سنين معناتها تروا وكات جينيراسيون مشيت على رواح دوك ساعات راو كي ناخذوا قرارات تبدا الناس ولا حتى التو خاطر توا ذا سي سان سوجي داكتواليتي راهو مكي الناس تحكي على الاجانب ونزيدوا يا ديش باش تزيد احنا ما عندناش ملاعبيه وين تحب تزيد شقول لي فما انديه تلعب ربات افريقيا مصلحتها ماهيش اهم مصلحه المنتخب مهما كان اسم النادي معناه مع احترام الجميع مصلحه المنتخب قبل والوضع الحالي وكل كلام نتاع الناس اللي يقول لك لا يلزموا يفك بلاست والميريت يا خويا الميريت با وهو توا حاليا اللاعب الاجنبي خير منه اما بوتيتر بالكومبيتيسيون دون دو زون هو يتحسن باش تقعد تقول لي لا نمشيو بالبرنسيب تاع الميريت كانوا يستحق يلعب ما يستحقش خلي الاجنبي يلعب انا فيها هذاك راهي الاجانب تلعب
3: ولا ما فماش فما حلول عملتها بعض الجامعات في بعض الاحيان امير نجم انت تجي تفرض تفرض
0: بيسور
3: تفرض كل لاعب نادي معناها لاعب لاعب لاعب ولا قولوا زوز مش زوز واحد بركه يكون اساسي مواليد 2000
0: زوز وما خاطر يلعب واحد
1: يتم هكا موجوده في البريمير ليغ محمد من ناحيه الانجليز مش في العلاقه بالعمر لكن في علاقه
3: بال ما عنديش فكره ما ممكن ممكن حتى
0: هي موجوده في تونس في بطوله الشباب عندنا سير كلاسمون في بطوله الشباب
3: لهنا تجي تفرض حتى في الاكابر جوار معناها موان دو 20 اون لازم يكون اساسي حتى كان خرج هو يدخل في بلاصه واحد معناها ديما في ال11 فما واحد موان دو 20 اون هوني تنجم تعمل ايشونتيون تاع كل فريق باش يعمل باش يحط
0: مينيموم 3 4
3: افتضروا في عدد الانديه تلقى ايشونتيون كبير ياسر باش تخدم باش تخدم عليه وباش تفرض على الانديه يلعبوا اللاعبين الشبان هذوما لانه كيما قلت لك راهو المشكل تشح الكاليتي نتاع لي جوار لازمها تتعالج على مستوى الانديه مش على مستوى المنتخب نرجع لكلام معين ونقطه مهمه جدا واللي احكي عليها هو
1: جوست قبل ما تمشي للنقطه هذيك خليها النقطه ما يصيرش زاده المعالجه على مستوى الانديه تبدا زاده من المعالجه على مستوى الاولياء راه اولادكم مش اولادكم الكل باش يوليوا كوارجيه في الجمعيات الكبار مش الناس الكل باش تولي تخلص وتدخل في برشا ملايين مش لازم زادة كي باش تهز ولا كي ترينا خلي يترينا تو ساقيه وين توصلوا راه عمرها الفلوس والرشاوي ودز مع فلان وفلتين وفي هذه تبدا من الانديه من الانديه الصغرى حتى الاعلى الهرم معناه للمنتخبات الوطنيه باش يكونوا واضحين عمرها ما توصل اثنين هذه دونك اللي بالله دقيقه امير لانه اللي يتشكل اليوم الوضع العام وتردي الوضع العام للكرة التونسية يتذكر مساهمته هو وين كل واحد فينا عنده مساهمة كالكبار دونك كل واحد يصلح من شيرته وتوم بعد نجم نحكي على السلاح
0: الكلام اللي كان يقول فيه محمد مكي أكيد اللي قلته انت وزيدة مهم اللي كان يقول فيه محمد في علاقة بالأندية واختيارات اللاعبين ناخذوا الأندية التونسية سميلي شكون الفريق اللي البيفو اللي يلعب قدم دفاع تونسي ترجي يا جين
3: انت ما عادش فما كل شيء
0: بدأت رفيع نادي الفريق السيد وخال
3: أمير كان عندنا مشكلة متاع مهاجمين
0: ايه
3: تول على مشكل في كل شيء
0: سي اس اس جاكم بي سي بي اجنبي استاد اجنبي مني معناه تو معين طالبوا باش يجدد مني يمشي يجيب هو بيفو مني يمشي يجيب هولندي تو سي كل تلعب افيك ان بيفو اترونجي مهاجم مني تقريبا قديد هو المهاجم الوحيد تو ملعب تونسي اجنبي ترجي اجنبي بون ماستوري سي اس اس اجنبيات بالوافي ولا مهم الرحماني مهمش اجانب لتوال كيف كيف استاد كيف كيف بنزرت كيف كيف منين معين بش يجيب بيفو ولا بش يجيب اتاكون وقت اللي لانديا كل تلعب في الليزيتروجي
1: سي محمد سمحني قصد عليك الفكرة
3: سمكي تدل قلت لك بخلاف الموضوع النقطة زادة اكد عليها معين الشعباني اللي هي عدو تونس وعدو الجمهور التونسي وعدو المسؤولين التونس اللي هي الصبر واللي هو بريمورديال وما تنجمش ما فما حتى واحد عنده عصا سحرية ما فما حتى واحد راهو أي واحد لازمه أوبسيرفاسيون لازمه يشوف لازمه يجرب لازمه يغلط باش من بعد ينجح كسوا في المنتخب ولا حتى في الأندية
7: لو في حتى في الأندية مكي راهم أي مدرب أجنبي في الـ في الـ في الانفيرونمون بتاع نحنا باش تجيبه تجيبش مورينو تجيبش أنشيلوتي ها ما نجمش ينجح في تونس في 3 شهرين 3 شهور لازم وقت لازم يسدابت مع الشامبيونا يسدابت مع المونتاليتي يسدابت مع الكاليتي جور اللي عنده يسدابت مع التيرا يسدابت مع كرة قدم التونسي باش ينجم ينجح هذوما الكل لازم وقت لازم يغلط لازم يجرب لازم يلعب مقابلات باش يشوف باش يعمل الاناليز نتاعو بعد يصلح
1: ايه ما الريسك انه راه نجمو ما نلعبوش كان للاسف انه فما الريسك هذا
7: هي السنغال قبل ما تعمل النجاحات هذه ظهر لي دو كان ورا بعضهم ما شاركتش فيه نثبت لك بالضبط نذكر وقت نذكر مره
0: المغرب غابت
7: على نرجع لك ليه خطر عليه حكايه تجيب حكايه سليم سيسي يلعب معايا وقتها في في نلف. نادي حمام نلف وكان قاعده تلعب وانا نضحك عليها انه السنغال ما تلعبش ايبا ها وبعد اعوام ولا شوفوا هما وين ولا واحنا وين ولين دونك خليوا العباد تخدم اعطيوها وقت وبعد احكموا عليها مش من المقابلة الاولى واثبت التجربة توديما بعد واحد انه المشكلة ما كانتش في سامي ترابلشي والمشكلة ما كانتش في جلال قادري والمشكلة ما كانتش في اكس
1: في 2010 السنغال غابت 2010-2013
7: بالضبط شفت قلت لك مرتين ورا بعضهم خاطر نذكروا وقت 2010 مزلت في عام من 2000 دونك التجربة والوقت ورا اللي المشكلة ما كانتش في المدربين بل كانت في في في برشا حاجات اخرين والسبب الاولاني ما كانوش هم
1: شفت
7: عندي برشا
1: شفت ابطال افريقيا وسيمون نسيت روحك اللي عندي في الديريكت خلينا نحكيو مازال لنا تقريبا 6 دقائق شنو هي الاختيارات اللي لازم تكون موجوده في في في في مباراه بوتسوانا شنو هي مش نقول لك التشكيله اللي لازم تلعب مش صعب عليك شويه شنو لازم يصير في مباراه بوتسوانا تكتيكي
0: لا مش موضوع تصعبها بالنسبة للتشكيلة التشكيلة أنا ما هيش لبخيوريتي بالنسبة لي أنا ماكل منتخب مع معين يلزمه يرجع للثوب بتاعه ويلزمه يعمل أديين معين يلزمه يرسم معناها الديسبوزيتيف تكتيك اللي يلعب به كسسوا في رادس وإلى خارج رادس مهما كان اسم المنافس اللي شاهدناه في مباراة أوغندا تقريبا نفس المشاكل يعني منها منتخب بريود الأخرى اللي هي البطء في معناها في التحولات الهجوميه البطء في خروج الكره من خط الدفاع للوسط على خاطر ما عندناش الملاعبي اللي بالرمضان حاول شويه ما نجحش معناها بنسبه كبيره ما عندناش ملاعبي اللي سو بلاس اونتر لي ليني وياخذ الكره ويدور يونشيني بار كونتر وقت اللي الكره تطلع من الدفاع
7: الاخر امير سامحني قصيت عليك وانا ممكن معناها انت لاحظت كيفيا انه مكثت ما استنسنا بالترانزيسيون ولينا ما عادش نجمو نشدوا الكره
0: فوالا
7: معناها ماتش أوغندا الكرة عند أوغندا مش عنا نحن
0: هذيك هو عنا مشكل في الشتارتيرا متاعنا بطيئين برشا في عملية البناء البيداب وقت اللي كما قال محمد ونتعديه الشتارتيرا متاعنا ديريكت ونشيخش لفيختيكاليتي ديريكت كرة قدام ويجري هذاك خلى برا برشا دي شيء خسرنا برشا كرة اللي جوار دو كولوار متاعنا
1: أمير هذيه وراه اختيار فني وإلا ثقافة في المنتخب الوطني التونسي وليت لا لحظة خليني نفسر لك الكلمة انه اي جوار جي عنده كرة اعطيه في اقرب وقت معين انه بقل اختار بقل حاجة يمدها لاي واحد بحذه اعطيني انا ما تتفك ليش اعطيني انا ما نعطيش باس غلط اعطيني انا ما ادخلش في الريسك معناها طيش كرة وكهو خرجني مسؤولية مهما كانت توصية المدرب ما فماش منه شيء هذا شوية
0: ينجم يكون ما هو شوف احنا بعد معناها بتبيعتها كرة قدم توصية مانيش من المنتخبات اللي اونغارد ترو لو بالون نمشيو في فوتبول دو بوسيسيون ولو جو دو بوزيسيون اكسترا احنا ديما اكثر معناها منتخب دفاعي قوي ونحاولوا في اقرب فرصة نوصل لمرمى الخصم ولكن في لي جينيراسيون القدوم الكل ديما تلقى زوز ثلاثة ملاعبين في المنتخب عندهم لمسة الفنية اللي كان يحكي عليها محمد تلقى اسكندر سوايح تلقى زبير بيقبل تلقى العقربي طارق فترة ما يوسف المساكني علاش ديما ناس وقت الاعتماد على يوسف المساكني وهبي الخزي دونك كان عندنا جوار مكي اللي كيما تحكي انت عنده الفنيات والحاجة وعنده الشخصية الى له كاركتير باش يشد الكورة وما يخافش والنقطة اللي حكيتها انت مهمة يستوى تفقد بون فما اسماعيل الغربي عنده ان بو لو بوتونسييل هذا ما يلزمو صبر.
1: ما يزيد اسماعيل الغربي ما بين ديبيت سيزون في ليغانيس والوجه اللي ظهر به في المقابله مع المنتخب
0: هذاك اش قلت لك يلزم وقت باش ياخذ لو ستاتيو. ما تنساش اسماعيل الغربي العامين الاخرانيين مره يلعب مره ما يلعبش مره على الكولوار. توا هذاك شنو هو المطلوب من المعين؟ يثبت ان ديسبوزيتيف تكتيك بلوز او موا تكون عنده معناها ان ويو واضح باش ياخذ ملاعبيه ثقه. اكزومبل مثلا اسماعيل الغربي خاطر سي ان جوور تالونتيو ويلزم وياخذ وقت وياخذ فرصه في المنتخب خاطر من ملاعبيه نجم تغير لك وجه المنتخب. دونك بشويه بشويه ملاعبيه هذوما اللي عندهم لا توش تكنيك يلبوف سامبوزي في المنتخب
7: حاجه اخرى. امير
0: تلقى منتخب بوجه افضل.
7: فما عامل بدني مهم جدا واللي لازمنا نخدموه او نيفو دي جون اللي هو توا بريمورديال في كره القدم العالميه وخاصه الافريقيه هي لا بويسونس. انا تشوف في الماتش هذاك جوارات اوغندا اقوى منا على المستوى البدن وكل دويل معناها كره بين جوار اوغندي جوار تونسي جوار الاوغندي هو اللي يربح الدويل هذاك لهنا معناها الكاليتي فيزيك هذيا لازم يخدموا عليها برشا برشا برشا على مستوى الأندية على مستوى الإدارة الفنية لأنه ماكش بويسون معاش نجم تلعب تاو كرة قدم خاصة بالنسبة لجوار أوفنسيف وجوار في الميلتيرا.
0: لازمك توفر مهم اخذ انا مثلا في شوبين
7: في لونترينمون
0: والمقررات اللي تحكي فين تدخل يدرب من قرارات فريق في الرابطه المحترفه الاولى يلزم عنده صاله قاعه تقويه عضلات للشوبين ما كانش ما تلعبش بطوله. دونك هذه القرارات والافكار اللي نجموا نحسنوا بها ماك فريق في الرابطه الاولى توفر قاعه تقويه عضلات للشوبين نتاعك. ما كان سنه كاداره فنيه ما نعطيكش ليسونس باش تلعب في البطوله.
1: من ماتش بوسوانا شو تلمون كثرة المشاكل في البطولة التونسية
0: قاعة قديش تتكلف يا مك
1: يا أخوة نجد تعمل اشتراك نجد تعمل بارتوناريا مع سالة الحلول موجودة معناها خطر بريتون النادي شنو يملك مش تقا يملك زوز متر مربع معناها مقر نتاعو
0: ميسالش يقع اتفاق مع البداية ما قياسا بالأموال اللي تتهدر في الكابر وانتدابات وبلعبية وتفسخ ومشي ويجا سالة تعملها كانت ملاعبي بركة ما تغلطش فيه وتعملها سالة اللي هي كما قال لك محمد طلع لك جينيراسيون بلو بويسونت نجم تتحسن في كل شيء تحسن في الفيتيس تحسن في بريز دو ديسيزيون وبدنيا تلقى روحك نجم تقارع على المنتخبات الافريقيه.
1: محمد والله مشكله لانه كنشوفوا ولادنا الصغار بارفوا حتى تقا فلتة متاع كورة في سقيه في عمره لكن بدنه مقارنة بالجنراسيون اللي يلعب فيها انه ما ينجمش يقدم معه ما عنده وين يمشي معه متك عليه وعد بكتف ما عادش ينجم يعمل حد شيء.
7: ديجا لا علينا شكون قال لي مقابلة نيجيريا متاع كاس افريقيا حسينا رواحنا اللي احنا كدي هما سينيور
1: اما هي متاع الاخراني
7: بدنيا احنا كدي هما سينيور. دونك كي بعد نجي ونعملوا التقييم وكل الفازات اللي نقولوا عليهم لجنة وسسمة هي تحقيق وكل بار نورمالمون راهو الديفايونس هذوما الديفايونس فيزيك هما اللي الأكثرية اللي لازمنا نخدموا عليهم لأنه على مستوى الفني فما فما فما لو مينيموم لكن على مستوى البدني بعدنا برشا على النيفو انترناسيونال وعلى النيفو العالي.
1: هذا ملي كنا مش نحكيو على بوتسوانا ولا نحكيو على المشاكل
7: هذوما الحلول الون تيرم. بوتسوانا راه اليوم وكما قلت لك راه وانت قلت كان ما نترشحوش كاس افريقيا وكل ما نترشحوش ونصلحوا رواحنا ونعملوا جينيراسيون باهيه ونحضروا على المستوى الطويل خير من اللي نترشحوا كالعاده نروحوا
1: بطوله. اي اما زاد كان مش نلقاو نفس الاشخاص ونفس الناس قريب ناس قريب ناس قريب تعمل اف سي معناها من الجامعة التونسية كرة القدم وانت تحكي لي في الصلاح والدنيا زيت للأسف. شوف مهم جدا انه على الأقل بعد شوية باش نبدل الموت باش نحكيوا على ناس أبطال على عرش إفريقيا في الكرة الطائرة. ضيوفنا من بعد الأخبار مع هيبة الخميري أبطال إفريقيا للكرة الطائرة ونحن فخورين برشا بيهم موجودين معنا ولقب بطولة إفريقيا باش يكون موجود في استوديو موزايكا فان بعد شوية. سي عبد المجيد كيليني الجراد رئيس الجامعة نور التورغي المدرب المساعد وقائد المنتخب خالد بن سليمان لحظات ويكونوا معنا في موزايكا فان. شكرا محمد سلامة شكرا أمير الدريدي نحن مواصلين معكم حتى الثمانية متاع الليل.
6: ريكاب سبور ديمانج السهرية على موزايك هي بنت لفام. برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلون لي ميكس ولا بون هومور كالعاده واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش سوز مواعيد وسوز فرص باش تشاركوا معنا كالعاده تكلمونا على 71 113000 وسنه زاده عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبرين كل ليله ربحين
8: اي اما وين التحدي

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. الإدارة العامة للأداءات تؤكد تواصل إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي إلى غاية 30 من سبتمبر بالنسبة إلى التصاريح الجبائية، بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 من أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم والمودع ابتداء من الأول من جانفي 2026 وإلى غاية موفى سبتمبر 2026. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر بأن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 من سبتمبر، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 من نوفمبر. وصندوق الكنام يضيف أنه يمكن إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي أكنام. عمليات بيع السيارات في المسالك الموازية بين إعادة تسجيل واستعمال الامتياز الجبائي للتونسيين المقيمين بالخارج FCR تسجل ارتفاعا لافتا بنسبة 18.31% ليصل إجمالي السيارات المسجلة عبر هذا المسلك إلى 22,980 سيارة خلال الأشهر الثمانية الأولى مقابل 19,423 سيارة حتى أوت 2025، أي ما يعادل 33% من إجمالي حجم سوق السيارات في تونس وفق بيانات صادرة مؤخرا عن الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات. في أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يشدد على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة استعدادا لفصل الشتاء حتى لا تتوقف عجلة الانتاج، قائلا لن تستطيع الولايات المتحدة إجبار طهران على الاستسلام عبر الضغط والهجمات. الحرس الثوري الإيراني يفيد بأنه استولى على غواصة أمريكية مسيرة متطورة من طراز ريمو 600 في مضيق هرمز. وسيارة تصيب مبنى تابعا للتلفزيون العام في تيغراي الإقليم الشمالي في إثيوبيا، الذي أعلنت سلطاته المتمردة أنها تخوض حربا شاملة ضد الحكومة الفيدرالية وفق وكالة فرانس بريس. بيل غيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت يقول إن الذكاء الاصطناعي يتطلب إجراءات حماية تتجاوز نطاق التنظيم الذاتي، داعيا إلى إقرار تشريع في الكونغرس الأمريكي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس ريكاب سبور.

0: فهي العروسة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة اللي جينا في استوديو موزيكا فيم ومع أبطال إفريقيا للكرة الطائرة للمرة 12 ندعموا الرقم القياسي الإفريقي ب 12 تتويج كأكثر منتخب متوج. نمشيوا للألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية. نمشي أيضا بطولة العالم في بولونيا العام الجاي. سعيد جدا أن يكونوا وحدنا أبطال إفريقيا للكرة الطائرة. عملنا المستحيلات وعملنا الحاجة الماهيش سهلة في جماعتين, نظمنا بطولة إفريقيا واستحفظنا عليها لهنا. سعيد جدا سعد مجيد كيلاني جراد قائد السفينة رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة, سنوات طويلة من الزفارة الرئاسة الجامعة تبارك الله, باركور كبير وكبير وكبير وكبير برشا, ولد الفولي قلبا وقالبا تقريبا قريب 60 سنة في وسط الفولي واليوم أقل شوية من 50 تبارك الله. مرحبا بك ساعة ومبروك التتويج وقربنا شوية لك الميكرو.
1: شكرا قبل كل شيء على الاستضافة بارك الله فيكم ونسلم على المستمعين.
0: مرحبا بك انت ولا أبطال إفريق.
1: هذه يا سيدي بطولة عندها طعم خاص لأن بالنسبة لنا احنا كجامعة فيها ثلاثة تحديات. التحدي الأول هي كون البطولة هذه كانت باش تتنظم في الكونغو وجبناها معناتها من الكونغو لتونس بتدخلات كبيرة. أولا تدخل الاتحاد الإفريقي اللي على ترأسه الأستاذة بشرى حجيج, ولما خذيت الموافقة المبدئية هنا طلبت من علمت سلطة الإشراف اللي علمت رئاسة الحكومة ورئاسة الدولة زادة اللي اعطونا الموافقة باش نواصلوا باش نجيبوا البطولة هذه لتونس وما كانش سهلة. المهم التحدي الأولاني نجحنا فيه وجبنا البطولة لتونس, وكان زاد الحق طلب من اللاعبين متاعنا ومن المدرب اللي كانوا متخوفين من اللعبة في الكونغو
0: خاصة ظروف صحية وفيروس
1: ولا غيره. طلبوا مني باش نعملوا المستحيلات والحمد لله ربي جابنا في الصويب جابنا فما لاعبين مش لازم نسميهم قالوا ما نمشيوش اذا كان في الكونغو. المدرب زاد كيف حتى المدرب زاد كان صعيب باش يمشي. المهم ربي معانا وظافرة الجهود الكل من اعلى سلطه واحده وجبنا البطوله هنا. التحدي الثاني كان في ظرف تقريبا 20 يوم ولا اقل من 20 يوم باش ننظموا بطوله شبيك باش نستقبلوا 14 فريق من اللوجيستيك من فنادق ومن تنقل وخاصة تحضير الملاعب متاعنا احنا اللي ما كناش حاضرين وحبينا معناتها حبينا نلعبوا في المنزه ورادس, لكن الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي رفضوا باش نلعبوا في ملعب ما فيهوش الضربيه الملعب جير فلور معناتها الملعبين اللي عندنا هما عندنا جير فلور في المنزه وعندنا واحد في السعوديه نجم نقولوا نفس البيس هذه الله غالب هذاك الموجود اللي عندنا. الحاجه الثانيه اخترنا المنزه لان اللاعبين نتاعنا والفريق نتاعنا الفريق الواحد استانس تعود عمل التدريبات نتاعو في المنزه. رغم اللي لهنا نحب نشكر الفريق نتاعنا من لاعبين ومن ستاف وحده اللي راهم حضروا في ظروف صعيبه برشا في المنزه 50 درجه سخانه و45 درجه في الكليمات السخانه والكليماتيزور والمكيف ما يمشيش وقبلوا وترناو وليت انا ساعات جيفيت باش نمشي بحذاهم على خاطر انا بنفسي معناتهم شوف هذيك الظروف نتاعنا هما عندهم حق وانا عندي حق والحمد لله كانوا في معناتها تغلبوا على الصعوبات اللي واحده وصلوا. هذا التحدي في التنظيم. حاجه اخرى كونوا احنا هنا في التنظيم اذا ندخل في التنظيم كونوا عاونونا برشا الاتحاد الافريقي وخاصه الاتحاد الدولي اللي جاب لنا اول مره لتونس التشالنج الفيديو تشالنج. ايه الفيديو تشالنج اللي كان حقيقة عاون برشا, عاون برشا الفرق وعاون برشا الحكام وعاون برشا الحكام. وهنا ملاحظة صغيرة هيك, علاش راهو المباراة تلعبت متاعنا في الثمن النهائي مغير حكام, مغير حكام خطوط, لأن الفيديو تشالنج عوض
0: الحكم تاع الخطوط.
1: وكان جابوا راهو تجهيزات, ما عندكمش فكره, جابوا تجهيزات تقنيات حديثه كبيره برشا معناتها في والحمد لله راهو في التنظيم. مانيش باش نحكي على التنظيم الداخلي نتاعنا والحمد لله, لان تونس ديما عندها معناتها التنظيم نتاعنا ديما كان في مستوى عالي جدا. اما لكني المره هذه قدمنا بتقنيات اخرى وتقنيات حديثه في ولبسنا حله جديده للقاعه
0: اللي ما زوفرحنا برشا انه شفنا القبه هكاك
1: حاجه لما حال نقولها من توا باش ما غير ما تسالني عليها. فما نقطه اللي الناس كل تكلمت عليها هي حفل
0: لا كانت حبت نعاودوا مزود تاو من سيرج ما
1: شوف هي بالنسبه للدعابه انا حبيت وقت كملنا الوقت اللي كملنا المباراة حبيت نحطها هنايا نتاع اما غير ما تلهيتش
0: بالفرحة
1: والله لو كان خليناها تو تشوفك الجمهور كان جمهور وكان عنا جمهور من ذهب.
0: انا ساعه ما كنت باش نودعكم بال بال بال بال بالمزود من بعد قبل ما تمشي. لا ما تخافش موجود حاضر
1: نمشي تو للامور الامور
0: خلينا نجيلهم هما
1: خليهم لا بعد هما يتكلموا
0: بعد
1: التحدي خاطر التحدي الثالث اللي كان التحدي الثالث نتاعنا واللي وعدت به عائلة الكرة الطائرة الكل هي بالنتيجة باش الكاس تقعد في تونس. والكاس قعدت في تونس خاطر عنا رجال وعنا فريق اللي عملنا عليه وكان فاهم, كانت عنده جرينتا وكان متحضر بدنيا وذهنيا وتكتيكيا. الناس كنا متخوفين وقت شفنا الفريق الكاميروني حضر البدنيا نمتاعهم يفجع معناتها, لكني الحمد لله كان عندنا مدرب ومساعدين مدربين وإطار فني وإطار واحدة. وهنا باش ما نطولش عليكم أخيرا نحب نشكر الفريق نتاعنا الكل من اللاعبين ومن إطار فني ومن واحدة كل شيء, كانوا في الميدان رجال وكانوا متشجعين بالجمهور اللي كان حاضر. أنا جاني يظل لي خالد جاني هو والمدرب في الأيامات الأولى قالوا لي مش معقول نلعبوا مغير جمهور, خاطر الجمهور كان عنده
0: دعم
1: وراه وانا قعدت باهت معناتها الجمهور وقت تجي الكرة عند السيرفيس نتاع عند الكاميرون يبدا يعيط الجمهور معناتها الارسال يضيع. هاي خويا خليك توا مع خالد وتورقي باش يدخلوا في الامور الفنيه كيفاش حضروا الفريق وكيفاش جابونا.
0: حتى انت جايينك زاد باش نرجع معك على برشا حاجات ما تخافش.
1: مرحبا بكم. مرحبا
0: قائد المنتخب خالد بن سليمان والمدرب المساعد انور التورقي. تضحيات كبيره برشا مش من السنة كي جاء بلاتشي. خالد خلينا نبدا معاك النقطه اللي ما تعرفهاش برشا عباد, من حسن الحظ انه عندي شويه فكره عليها, انه انتوما على طول العام تلعبوا في الشامبيونات جي بوز شامبيونات عديوها استجيت من بلاصه لبلاصه سيف كامل البحر ساعات ما تروه الجمله استجيت مش السنة حتى قبل بطوله العالم حتى عائلتكم ما تروهمش بالحق معناها باش وصلنا للمومو هذايا راهو اكثر من تضحيات.
2: صحيح دار لي نوصلوا نعديوا معناها قبل كنا حتى في الكلوب معناها تعدي 9 شهور 10 شهور في الكلوب من بعد تمشي ديريكتومون ليكيب ناسيونال تاخذ ماكسيموم ناخذوا اون سيمين نتاع روبو نبداو زاده مع ستاف بالتلحليه نبيعوا نشريوا في نهار عرفت بالرسمي خاطر كي تجي تشوف برشا ساكريفيس تاع عائلتنا. انا واحد من الناس مرتي وكل شيء تقول لي راني تعبت معناها معايا كمل معاها ولدي وحده وكل شيء دونك ولدي فهمت وهم مع متعلقين بيا دونك ما فما لازم شويه تضحيات لازم نقول راهي ذي مستقبلنا ذي خدمتنا عندنا دي زوبجيكتيف عندي دي زامبيسيون نحب نخلط لهم ما مانيش نحكي كان علينا فما برشا امثله معناها في الليكيب هذيا دونك ما فهم حتى شيء في الاخر يجي بسهل، لازم تضحي بالشوقات في الاخر تلقى ريزلتا.
0: انور حتى انت كمدرب مساعد كيف كيف مع نفس موجود في نفس البيلو مع الملاعبيه من ستاج لستاج، عائلتك تشوفها مره بعد قد حياتك كل شيء يتبدل معناه.
3: صحيح كما قلت معناتها كل شيء يتبدل، هذوك هو ساكريفيس. وبالخصوص احنا البريود الاولانيه اللي راهم دوموي دمي اللي كاميلو وقتها كان مش موجود، كنت انا على رئيس المات على شدد الاطار الفني، نشكر بالمناسبه خالد والولاد اللي كانوا تعاونونا، خاطر مش ساهل باش تكون من بريمير اسيستون باش تكون انت زاد مدرب على شهرين ونص. ونشكر زاد كيف كيف الجامعه والمدرب كاميلو بلاتش على الثقه اللي عطاوها لنا، انا سي محمد جلاسي، سليم يعيش، الكيني يوسف، سي محمد الدكتور اللي عاونونا باش كملنا شهرين ونص هذوما. كما تعرف كما قبل كنت انا وخالد كيف كيف لعبنا مع بعضنا قبل ليكيب ناسيونال، ديما راك تكمل الشامبيون طول من الشامبيونات تلقى روحك في ليكيب ناسيونال. ممكن الجوارات
0: المرة هذه اللي صار مع بلاتشي حاجة
3: حاجة صحيحة، احنا توزيعات الولاد جي ويكاند جي مراه، احنا ساعات لازمنا نقعدوا مع كاميلو خاطر بالحق
2: خدمة حتى فكرة خدمة حتى عليهم بالرسمية.
3: تو كنت نحكي لسي مجيد رانا شامبيونات افريك هذه نبدأوا من 10 متاع الصباح كل نهار نكملوا الساعتين متاع النهار، نفطر ونرجع نخدمه وفي الليل نخدمه ونقعدوا للساعتين 3 تاع الصباح.
2: ديجا هو يقول لهم عندكم الحق ظهر لي في 4 5 سوايع نوم ومن بعد لازمكم تقوموا
3: لازمكم تقوموا من الاخر. وراهو بين قوسين هذا الكل، وكاميلو يقول لك راكم انتم توصلتوا 30% من الخدمه اللي كنت نخدم فيها قبل، داشين فيه معناتها بالحق انسان مهم. يقول لي راني قبل نخدم في 19 بار جور، وقعدنا نشوفوا فيه كيفاش يخدم، راهو كيف حضرنا للمغرب وحضرنا للكاميرون، راك تقول نعمل فيه ايرام بالديتاي نتاع الديتاي، معناتها كي نعملوا من بعد فيديو مع الاولاد معناتها جيت طبقوا كاو تو كل
2: شيء
3: ما يخلي شيء للصدفه. الديتاي نتاع الديتاي قلت لك نبداو 10 نتاع الصباح كملوا ساعتين ساعات، حتى امي ولا بنتي تكلمني كل شيء ما لقاش وقت باش نهزوا عليهم تليفونات سيلونسيو ما تلقاش ساعات يتغش ونقول لهم ولا نلقاو ما عندناش وقت، ما نلقاوش وقت باش حتى ليك انت ما تلقاش وقت مين بقى تكمل العشاء عند ريونيون حضروا زاد كيف كيف. الاولاد كانوا الناس كل ديسيبليني بالحق، من لي جروب اللي كانوا بالحق فورميدابل على الاخر، معناتها ديسيبليني في كل شيء برا من التيرا في وسط التيرا كيف كيف. التحضير هذا اللي عملناه راهو للجوميتيراني للعباد اللي مت علينا كيفاش مع فرنسا، ولا راهو احنا من الاول كل الاوبجيكتيف راهي بريباراسيون بور الشامبيون دافريك، ما تلقاش ستاج كيما هذا باش تحضر به الشامبيون دافريك. هذه كانت عاونتنا برشا وبالحق ضحينا الناس الكل، بالخصوص زاد سي محمد بن علي سكاوت اللي كان معانا اكثر واحد معناتها كان متعذب، معناتها سكاوت لازم يخدم يقوم الثمانية يبدا من اول بارتي اللي يكمل اخر بارتي، ومن بعد لازم يصلحهم البارتيات الكل باش يبعث لنا احنا الخدمه باش نبداو احنا نخدموا. معناتها حبيت نشكر الناس الكل من صديق الشوفور نتاع الكار اللي كان عنده ساكريفيس كبير بالحق، انسان ساكريفيس كبير مع الناس الكل مع ستاف والجوارات كيف كيف، الاداره الفنيه كيف كيف، السنه اللي وفروا لنا الجامعه والاداره الفنيه الماكينه نتاع السيرفيس الماشين نتاع السيرفيس لي بوكس الماتريال، راهو كل ديتاي عاوننا برشا باش نحقوا الانجاز هذا.
0: نقطة أنت جبت على النقطة نتاع الإطار الفني وبلاتشي وشنو يقول لكم، وأنا لهنا نحب نحيي تحية كبيرة سعد المجيد على تمسكه في الوقت هذاك بتعيين بلاتشي بجبن مدرب أجنبي للمنتخب الوطني التونسي، وعلى القناعة علاش مهم جدا أنه واحد يبدأ ولد السبور اللي هو يعني فيه أنه رئيس جامعة عديد بجميع المراحل الأخرين في الـ في الـ في الفوليبول، واليوم عندك مسؤولية للدوبل هو الاحتفاظ كيفاش نستحفظوا على المدرب هذا وعلى الجروب هذا وكيفاش ندعموا الحاجات هذه. ساعة فما ديسكسيون معاه على تمديد على حاجة بلاتشي.
1: شوف أولا جيبانو ما كان سهل، كانت تفكر وقتها جيبانو كانت في وضعية صعبة برشا، اللي وقتها فما توجه في تونس بالنسبة للمدرب
0: الوطني
1: يلزم مدرب وطني، والحق معناتها نجم تقول بعلاقاتي وانا وعلاقات اعضاء المكتب التنفيذي في ايطاليا، ومن بعد خذينا الموافقه المبدئيه من عند السيد الوزير اعطاني الموافقه ونقصت عليها وجبناه. المهم خلطت توا تو ما نحيش نحكيه على الماضي كيف جبناه، المهم
0: المستقبل المواصل معانا.
1: لا المستقبل والله بدون واحدة دوبة كملنا البطولة واحنا مازلنا في القاعة. السيد الوزير خزر لي قال لي المدرب هذايا ما يزمناش نفرطوا فيه، يلزموا يقعد معنا. والبارح كانت معنا عندي معه جلسة ما نجموش احنا تو في الوقت الحاضر اللي عنا ديزيشيونس معناتها عنا بطولة عالم وعنا
0: العاب
1: أولمبية ونجي انا نفرط في مدرب كمان هذايا. وخاصة اللي مشجعني واللي يلزمني نخليهم هو علاقته مع الفريق هذايا والخدمة اللي خدمها مع الفريق هذايا. سي كوم لو في القانون احنا نقولوا سي ان بون بير دو فامي، معناتها خلق لحمة. انا كنت برشا نتفرج في الفريق الوطني نتاعنا، اما لكني كان نشوف كيفاش ولات هاك اللحمه في وسط الفريق، معناتها شيء هو اللي خلقها والفريق نتاعنا الكل قبله من الناحيه الفنيه. وسي با فاسير، وعندنا ولادنا صعاب، ولادنا الفريق نتاعنا صعيب، معناتها يعطي جهد ويعطي الجريتا كي يلقى شكون يأطره. والحمد لله لقاو تجاوب مع المدرب هذايا، وهذه حاجات ينجموا يحكيوا فيها خالد وستة ورقي شنو هي العلاقه مع المدرب. المهم احنا توا بالنسبه لنا
0: قاعد بلاتشي
1: قاعد ان شاء الله قاعد طبعا من معناتها الاداره الفنيه والمكتب الجامعي، انا نوبهم وعندي الموافقه نتاعهم، وسيد الوزير زاد كيف عندنا الموافقه نتاعهم طبعا باش نشوفوا امور اخرى، امور اداريه معاه وحده كل شيء. قلت لك البارح عملت جلسه معاه، اعطاني بعض
0: الشروط ولا حاجه.
1: لا مش شروط مسكين، لا والله ما يعطيش شروط، راه ما عندوش مش هكا اللي يعطي نقاط تنظيميه، معناتها يحبذ باش تكون الخدمه احسن. هو انسان منظم برشا، سي كلكان دو براغماتيك ميثوديك، معناتها يعرف شي يعمل، طالب حاجات اللي نوفرهم له.
0: مش نوفرهم له،
1: لا حاجات مش
0: لا بس
1: معناتها مش
0: معاك وفروهم له وانت حكيت
1: لا, لا لا لا لا لا حاجه. قلت لك هو طالب حاجات معناتها تقريبا اداريه ولا حاجه تنظيميه اللي احنا في مقدورنا نجم نعملهم له.
0: وان شاء الله خالد بن سليمان تبارك الله على اخر 5 تيترويت، فما 4 توانسة اخر ما هو موجود لهنا. المرة هذية الجروب تبدل شوية، فما من زملائك القدم، فما من الجينيراسيون جديدة. الجروب هذا كيفاش عايش مع بعض، وخاصة فما شوية فرق في العمر، فما أولاد صغار جاءوا معاكم، أولاد صغار هذو عزل عندهم تلون، كنشوف برمضان اللي في الأخر أحسن MVP في الفينال. الجروب هذا كيفاش يعيش، كيفاش الأولاد هذو ما انتجريتوهم في الجروب انت كقائد منتخب؟
2: شوف ظهر لي ما فماش نحن بالنسبة لي نحن كجروب معناه كل عايشين مع بعضنا، ما عنيش واحد كبير واحد صغير واحد قديم واحد جديد. ظهر لي أي واحد يدخل بالجروب هذايا كأنه من أول نهار من قديم برشا وهو معانا. دونك عايشين الناس كل كأنه وخيان، الناس كل تغير على بعضها، الناس كل تضرب على بعضها، الناس كل تدفع على مصالح بعضها. دونك نهار اللي مثلا واحد تصير له مشكلة، الناس كل تتكلم على المشكلة متاع السيد هذاك اللي انت تحل المشكلة فيكم، بعد نمشي وكان واحد اخر عنده مشكلة، الناس كل تقف تحل المشكلة متاع الاخر. دونك ذيك اللحمة هي اللي تخلي بالرسمي الجروب قريب برشا لبعضه، ما فهمش كسوا واحد كبير واحد صغير ولا كيما قلت لك. دونك هذيك هي الحاجة اللي تتحسب سيرتو الكاميل اللي هو اللي يعني خلق اللحمة ذي، وقعد ديما حتى اليوم من هذا يقول لي راني نحب ننتجري ديما لي جون جوار في وسط الجروب هذي، خاطر تحب ولا تكره هما الفتور متاع بعد باش ياخذوا الشعلة كل شيء، خاطر صعيبة بعد بين الباساسيون وبين القدم وبين الجدد باش تصير. دونك لازمك بشوية تقرب، تحاول تدخل لماكسيموم دي جوار جون اللي باش تلقاهم نهار اخر في المستقبل، وهذا هو معناه شنو قاعد صاير تو في الوقت هذا.
0: خالد بن سليمان قائد المنتخب الوطني التونسي، وانت خذيت كيف معناها من احسن موزع في البطوله الافريقيه ذي، وقائد المنتخب وقائد السفينه في التيران بالضبط، معناها مع البقية. شنو الفرق انتوما برشا من نفس المجموعة اللي خرجت من دور ربع النهائي في الكان اللي فات، شو تبدل ما بين الكان اللي فاتت والكان هذا؟
2: والله يشوف بالمناسبة معناها تحية معناها للجنراسيون اللي تعدت قبل، ظهر لي مش سهل باش تهز تروا تيتر كوب دافريك، مش حاجة سهلة. دونك صار يشيك وقت 2023 صاروا برشا مشاكل، سورتو معناها صارت الفيد اللي صار في الفيدراسيون فوالا. دونك تحب ولا تكره راهو معناها هذاك ياثر انديريكتومون على الريزولتا. ظهر لي في قبل وقت نذكر قبل ما نمشيو كوب دافريكا معناها بط قرار اللي رئيس الجامعه المؤقت هذاك تنحى. دونك تحب ولا تكره انت كملاعب فما حاجات يمسوك ويقلقوك. دونك تو كيما تو معناها سي عبد المجيد وكيما المكتب الجامعي كيما ستاف وكل شيء ما خلونا ناقصين حتى شيء الحقيقه تاع ربي. معناها اللي طلبناه الكل وفروه لنا كسوا من السكنة طلبنا سكنة مخير تبدلت السكنة كسوا في لي ترونسبور كسوا في لي سال. ظهر لي معناها كي توفر الظروف كل شيء ما النتيجة ديما في الاخر تلقاها كان بوزيتيف.
0: أنور تورقي المدرب المساعد في المنتخب الوطني التونسي قبل البطولة الإفريقية هذه مع الجروب من بدل شوية عملتوا البريباراسيون اخترتوا أنه تشاركوا في ألعاب البحر الأبيض المتوسط واللي هي عاونتنا باش يكونوا حاضرين مقارنة ببقية المنتخبات. لكن سيرمون فما شوية خوف كيلكو بار فما شوية ضغط. هل كان شيء هذا موجود قبل ما تبدأ كان هذا؟
3: بالطبيعة ديما فما الخوف. مع هذا الخوف
0: من ايش كنتوا خايفين؟
3: كنا خايفين من البليسير. معناتها انت خايفين من البليسير مش تلعب راك 5 ماتش كات ماتش تلعبهم في الجيم تراني خايفين لا تصير بليسير اللي هي ممكن تتاثر لك من بعد كيف كيف على المجموعه. زاد كيف كيف خايفين اللي احنا رانا الجيم تراني مشينا ب 12 معناتها فما زوز لاعبين مش يقعدوا هنا في تونس ولا ثلاثه كيفاش مش يقعدوا تحضرهم. هذا مش سهل معناتها خاطر انت القانون في جيم تراني تبدل كان ب 12 ما عندناش الحق نزو 14 معناتها هذاك القانون تاع
0: المهم حتى شوا اللي زوز اللي باش تنحيهم كيفاش باش
1: يضر
3: بيان سور كيفاش باش تحكي معاهم زاده
2: حتى كم لاعب يكون معناها يترينا وكل شيء بعد الجور جي يلقى روحه وصحابه مسافرين وهو ماهوش مسافر دونك باش يتقلق فهمت.
3: شنو السبيتش اللي تحضروا للجوار باش تحكي معاه قبل ما تنحيه كيفاش باش تحكي معاه وشنو لازمك للبريباراسيون كيفاش باش تحضروا. بالمناسبه نشكر الاداره الفنيه اللي وفرت الظروف والجامعه باش وفرت لهم الزوز هذوما والجروب اللي قاعد باش يترينا. نشكر زاده كيف كيف حمزه نقا وكريم البريني اللي كانوا هما واقفين على الجروب هذاك كيف احنا كنا في ايطاليا وقعدنا ديما بالاتصال معاهم نعطيهم احنا البروغرام سي كاميل ويحضر البروغرام واحنا نعطيهم بروغرام ونخدموا ونقعدوا صارين عليهم كيف كيف احنا عاونتنا جيم تيراني راك باش تلقى فرنسا باش تلقى ايطاليا باش تلقى صربيا هذيك ليكيزيكيب هذوكم عاونونا كيف كيف تزال زدنا شفنا اكثر وقتين عليه اكثر معلومات
0: اللي هي تتسمى سوربريز في كان هذا
3: تنجم تقول سوربريز خاطر هي خرجت اقساط مصر.
0: اي سوربريز بالنسبه للعامه الشعب نحكي بالنسبه لكم انتم لانه انا
2: شوف واحد تكنيسيان في واحد تكنيسيان ينجم يتوقع الريزلت دونك ماهيش بالنسبه لنا احنا ما كانتش حاجه اكسترا اوردينير معناها في ماتش فولي بول نجم تصير
3: زيد راي مصر كيف كيف حبت باش ما ناخذوش عليها معلومات ما حبتش تشارك في الالعاب راح المتوسط جيت بالفريق الثاني احنا استغليناها نطلعوا شويه في النيفو وتكون بريباراسيون بون بريباراسيون للشامبيونات افريق قبل دي جور ولا كان جور من تبدا شامبيونات افريق. كما قلت لك المخاوف الكبيره اللي هي لي بليسير
0: خذيتو فيها الريسك ما نجحتو
3: بيان سور ما تنجمش هذا السبور ما غير ريسك مش بتنجح اي حاجه لازم تاخذ فيها ريسك بتنجح تنجمش. واحنا كاميل راهو ياخذ برشا ريسك ميتوديك ويتبع كل شيء ما فما حاجات تاخذ فيها من ريسك ساعات حتى في لي كونسيني تكتيك ساعات يقول لك اوكي باش تاخذ لوبسيون تو باش نشدوا اللاعب هذا كان عطاه في شراء الاخرى مثلا خليه معناتها من الاول يحب الريسك معناتها والسبور هكا هو لازم ريسك وانت حياه الانسان هكا هو ساعات لازم تاخذ ريسك باش تعمل شونجمون في حياتك باش تبدل لازمك تاخذ ريسك وهذاك احنا خذينا الريسك ونجحنا فيه والحمد لله.
0: خالد لهنا هكا توا يعني بعد ما سي بون خرجنا من التتويج هذاك مسخانه نتاع التتويج من الفرحه نتاع التتويج تبارك الله مستانس انت معناها ما هوش ابريتو معناها الرابع على خمسه معناها في السنين الاخرى. شنو هي التصوير اللي ما زلت في مخك من البطوله هذه؟
2: التصوير اللي تقعد في مخك جرافي دي محل الفرحه كي تشوف معني عامة الشعب كيفاش تشوف الصالة كاملة فرحانة كيفاش العبيد تعيط لك باسمك كيفاش الناس كل شيخة عاملة جو حتى ليومنا هذا في الشارع العبيد تبدأ توقف فيك وتبدأ تبارك لك اللي يعرفك واللي ما يعرفكش. نتصور هذيك حاجة ما تنجمش تتشرب الفلوس.
0: وشكون أول شخص جاء في بالك بعد الفرحة هذيك؟
2: مش تعمل لي مشكلة هك
0: من حقك ما تجاوب. ميسر شلون بدلك سؤال نسألك على ال ال ال التتويج الفردي أحسن معد في ال في ال في ال في البطولة.
1: مش غريب على خالد دراو التتويج الفردي
0: مقاية دفتر خان
1: أحسن
3: معد دفتر خان هذيك
1: دفتر خان ولا حتى واحد ما عاد ينجم ينحي أنا أيد لك حتى واحد ما نجم ينحي هلو مدامو على الملعب.
2: ليش شوف والله ديما حتى كنقعد ونحكيو كاحنا احنا كملاعبين نقولوا راهو ليسونسييل هو التيتر الكبير خاطر من بعد لي تيتر انديفيديوال مانيش باش نقول لك ماهمش مهمين صحيح مهمين في كارير وفي في اي في اي لاعبي دونك ما غير الستة اللي معاك وما غير أصحابك اللي يلعبوا معاك ما تنجمش أنت توصل تعمل بيرفورمانس وحدك خاطر تحب ولا تكره نحن مانيش سبور انديفيدويال دونك هما باش يعاونوك باش أنت تبرز كيما أنت زادة عندك التاش متاعك باش تعاونهم هما باش زادة باش يتألقوا دونك الميريت يرجع ديما للناس الكل اللي خلتني أنا باش نخو تيتر متاع مير باسور.
0: بالرمضان ما MVP قربوسلي أحسن ليبيرو في البطولة هذه
2: والله متوقع معناها احنا ما جاتناش سوربريز معناها حتى اسامه كي بداو يعطيو في لي تيتر انديفيديوال حسيته كلي عرفت عطاو دو الزوز نتاع الكامرون اللي ماير بوستكات قلت له تهنا انت راك باش تاخذ حاجه ما خير من هكاك ويفيكتيفمون معناها خذا MVP نتاع تورنوا كيف قربص لي ظهر لي كي تشوف لونسومبل نتاع تورنوا كان فما حتى واحد في البوست نتاعو خير منه زيد ما كانوا ينجموا معناه في اللي تيتر الاخرين كو سوسوا فو باسور كو سوسوا متاع لي سنترو كانوا ينجموا يكونوا توانسة خاطر يستحقوا خير من اللي عطوهم الاخرين.
0: البروغريسيون تاع الاولاد الصغار انور تاورقي الاولاد الصغار معناه نحكيوا على الاخر من الملتحقين بالمنتخب الوطني التونسي ابريتو بالكومبيتونس نتاعهم كبار بامكانياتهم كبار بمسيرتهم اللي قاعدين ماشيين ويقدموا معناها قاعدين يتطوروا كيفاش الملاعبيه هذوما كيفاش تقيموا على التطور نتاعهم ومو انور
3: بون قيموا تطور بوزيتيف معناتها احنا قاعدين نتبعوا فيهم نشوفوهم ديما راهو كيما قلت لك نخدموا برشا باللي سكاوت تقبل من عيطوا للملاعبين ناخذوا لي سكاوت نتاعو ونشوفوا كيفاش وين كان من بعد كيفاش ولا شنو من النقائص نتاعو كيف السنه كانت الانتجراسيون اول مره مع الهادي الخضري جا معانا كيف دخل زوز معانا وجدي معناتها فما لاعبين صغار اللي الانتجراسيون بشويه باش من بعد هذا كيف لازم زاد نحضروا للروليف اللي من بعد باش اللي ياخذوا هما زاد بعد عامين ثلاثه كيما مهدي بنطار زاد كيف نتبعوهم في لي شامبيونان بعد كيف احنا نتبعوهم فما دي سيونس اللي يكونوا ليهم هما معناتها مخصصين نحكيوا معاهم زاد كيف كاميل وشدهم بالواحد ونقعدوا نحكيوا معاهم شنو هو النقائص واللي لازمك تتحسن نوريهم شنو هما لي بوين فور يتحسنوا فيهم وشنو هما الحاجات اللي مازالوا هما كيف الحاجه الباهيه راهو اللي في الصغار اللي هما انت قريب تحسب هذه الجوارات الكبار كيما خالد كيما القاضي كيما الياس كيما سليم المباركي اللي هما دخلوهم الصغار وخليهم في الثنيه الباهيه يعرفوا كيفاش يأطروهم كيفاش يوريهم وقتاش لازمك ترقدش لازمك تاكل وكيفاش لازمك تمشي تعمل السوا نتاعك هذه الحاجه تتحسب اكثر للجوارات الكبار اللي عرفوا كيفاش يدخلوا ياكم الصغار ونحيوا لهم هذيك الرهبه خاطر كيف راه جوار صغير باش تعيط له اول مره ولا ثاني مره مع الكيب ناسيونال يشوف دي ستار يقعد خايف معناتها الولاد حتى في العشاء ولا في حاجه يدخلوه في الجو معناتها تحس بذلك كل شيء اللي يسيبوا لك التراك نتاع يقول لك انا جيك ابن سونال وش نقى خالد بن سليمان بجنبي والقاضي والياس ويقول لك انا بيني والياس فما 17
0: خاصه اللي مثلا ما لعبش معاهم في الاسبيرونس اللي لعب معاهم مثلا في الاسبيرونس يكون مستانس بهم ويعرفهم معناها
2: عشناها نحن معنا المرحله هذيا كيف جينا للكيب ناسيونال جينا صغار انا جيت 2014 معناها وقت سمير سلمي وبرشا سامي كبار دونك معناها حتى باش تقعد معاهم في قهوه ولا في طاوله تحشم فهمت تحب ولا تكره الديفيرونس داج معناها كبيره برشا وهو باسمه وانت مازلت طالع صغير جاي من كلوب معناها فورماتور وكل شيء دونك هذيك الحاجه صعيبه هي الانتجراسيون باش كيفاش باش تدخل في الجروب ظهر لي معناها الاولاد الكل ما كانت لهمش مشكله بالعكس حتى هما لونجاجمون نتاعهم هما اللي خلانا نحن ما نسهلوا لهم التاش هذيا ويدخلوا معنا في الجروب كانهم قدموا معنا.
0: شنو اكثر شكون اكثر لاعب فاجئك في البطوله هذه ديما بلوتو احنا ابطال نورمالمون
3: فاجئكم من ناحيه حاضرين الجوارات الكل نعرفوهم الكل اللي فاجئنا كامل وراهم كمان لما فاجئنا حد اللي خلى عليه مثلا صيف كامل عليه ما عليه كامل صيف كامل ما خذاش
2: ما
3: لعبش بعد كي حكيت معاه قال لي
2: ما حد في الديبي نتاع تورنوا
3: اي تورنوا كامل بدا كيف لاكار قال لي عملتها بالعاني باش ياخذ لي حتى انفورماسيون قال لي رميته طول في الانكار ديمي فينال ما يعرفوا عليه حتى شيء
1: على شكون
3: على علي البنكي صيف كامل ما لعبش
0: الجوردي اكسبيريونس معناها
3: حتى عليه تحسوا بعد تخلف الدوت على الاول مش فاهم بعد قاعد جبده وحده وقاعد يحكي معاه عطاه شنو ما لازم يحسن وكل شيء من بعد بالانكار يقى روحه يلعب اللي هي اللي فيه سيربريز. اما الباقي يقولوا الولاد الكل بالحق سونز اكسبسيون نعرفوهم واحد واحد وعندنا ثقه فيهم سوى السته اللي يلعبوا ولا حتى السته اللي على البنك زي كيف كيف عندنا ثقه في الناس الكل.
0: اللاعبيه يعني في نحكيوا على لاعبيه صغار وملاعبيه موجودين من قبل في في في المنتخب الوطني التونسي فما الجانب تاع الخبره بالنسبه لكم خالد لكن فما لاعبيه جدد في مومون دوني في ماتش المغرب اللي هو ما ربحناش 3-0 ما فماش صار شك خسرنا سيت ما شو اللي صار بعد ما السيت اللي خسرناه
2: دقيقه لي ظهر لي ما بون جينا شويه سيناريو نتاع ماتش الجزائر والجزائر مصر حتى في الفستير قعدنا نحكي قلت لهم الناس معناها جاني سيناريو نتاع الجزائر ومصر وخفت الحقيقه اللي يصير لنا كيما صار المصر خاطر تحب تكره كانت هي كيف فافوري قلت تمشيش تصير لنا نفس الحكايه وفي بلادنا سيرتو معناها تكون الخايبه خايبتين مش دونك من بعد الاكثريه الماتش اللي كنت متخوف منه اللي هو فينا الحقيقه معناها تحب ولا تكره فما فيه ستريس وانا بيرسونيلمون ما كنتش لازم
0: الادفيرساري اللي خرجنا في الانكار اللي فيه
2: اي وانا بيرسونيلمون قلت لك ما لازمنيش نكون نظهر للولاد اللي انا معناها ستريسي ولا كل شيء مش معناها خوف من الادفيرسير خوف ديما يقعد ديما الخوف الكبير هو الديسيبسيون كانت تصير في تحب ولا تكره في بلادك قدام جمهور ناس تستنى فيك ناس ضحات ناس حطت امكانيات باش انت باش تلعب الكوب دافريقيا هذايا في بلادك ووفرت لك الظروف الكل باش تنجح دونك ما عندكش حتى شك وما عندكش حتى حق باش تعمل ايرور صغير دونك هذاك اكثر مومون تاع ستريس صار لي في اليوم قبل الفينال.
0: سي عبد المجيد كيليني جراد رئيس الجامعه التونسيه لكره الطائره فما حاجه مهمه برشا اللي تجي يعني تحت اللقب بالضبط حتى ممكن انا نحطها قبل الكاليفيكاسيون لبطوله العالم اللي هي لما هو الفولي من المميزات نتاعو انه ديما نحكيه على الناس الكل قاريه مليح الناس الكل يعني نيفو انتليكتويل طالع مليح ناس محترمه برشا وعائله لكن في الاخر العائله هذيا في السنوات الاخيره ما كانتش ملمومه برشا كي نغزر في القبه ساعد ديجا انه لما في القبه هذيك موضوع اخر رجعنا نوستالجي اخرى نتلفت نلقى هشام الكعبي نور الدين حفيظ بالرمضان غيره معناها لما هذيك مهمة برشا كان حب مقدمه وكان بالمنطقة هذيك وكي تغزر لما تعرف انه قلوب صافية معناها كسوة هذيك اللي عنده ولده في التيران ولا ما عندهش ولده في التيران معناها
1: شوف كان ترجع ل 2024 في الحملة الانتخابية متاعي قلت الهدف الأساسي هو لما نشمل عائلة الكرة الطائرة علاش احنا متنساوش في 2024 وقت لخذينا الجامعة كانت في ظروف صعبة برشا وكما قال خالد معناتها الظروف في الجامعة كانت متاع رئيس مؤقت وخرج ومن بعد لجنة تسييرية معناتها الجو الإداري ما كانش في يسهل في اللمة العائلية الحق أنا والمكتب الجامعي خدمنا على الناحية هذه وحاولنا باش نلمو نعملوا جو عائلي المشكلة والمشكلة كونه فما الله غالب ما زالت موجودة تجاذبات في خارج الجامعة اللي بشوي بالوقت أو الناس كل ترجع ونتصور أن النجاح هذايا والتيتر هذايا بش يجيب بش يلم بش يكمل احنا قاعدين لمينا ما بش يكمل يلم العائلة عائلة كرة الطائرة من بسهولة وانا هنا من هذا المنبر نتمنى كون العائلة الكرة الطائرة ترجع كما كانت قبل من لاعبين من مسيرين من مدربين من إداريين ماذا بيا كلهم نرجعوا كما كنا قبل أنا ديما أقولها يعرفوا حتى الأولاد كونوا أنا البيرو متاعي في الجامعة محلول معناته عمري ما سكرته. جاءوا قالوا لي نعطيك مفتاح، قلت له ما حاشيش بيه مفتاح. اللي يجي اللي يجي يدخل مرحبا، هذا بيرو الناس كل والجامعة متاع الناس كل، ومرحبا بيهم الناس كل. واللي عنده وديما نقولها من أول ما اللي شديت المسؤولية هذه، قلت لهم أي واحد عنده نقد، عنده نقد بناء باش نقدمه بالكرة الطائرة متاعنا يتفضل. رأي الكرة الطائرة ما هي ملك حتى حد، الكرة الطائرة هي ملك الناس كل، ويلزمنا نتعاونوا الناس كل باش نخلطوا النتائج أحسن من أحسن من هذه.
0: باش نخلطوا النتائج أحسن، أنا سمعت التصريح بتاعك أنور تاورجي المدرب المساعد في المنتخب بعد المقابلة، قلت بورتون احنا عاملين أحسن كلاسمون إفريقي وعربي في تاريخ المونديال في الفلبين في 2025. صحيح. قلت ما لازمناش نشاركوا جوست فقط المشاركة أو تحسين الترتيب، لازمنا نبنيه ونصلحه، وباش نقدمه لازم نصلحه. شنو اللي لازم يتصلح، شنو اللي ناقص لازمنا نحسنه فيه في الفترة القادمة؟
3: والله هو برشا حاجات، برشا حاجات كان نحب نصلحه وباش نقدمه برشا حاجات. كيما توع كاسي سي مجيد، كيما الظروف اللي خدمنا فيها، كيما السخانة مثلا اللي خدمنا فيها، ظروف
0: على غالب الناس كل مخصوص علينا
3: الضوء، مش على مخصوص الضوء، ما يقصش على المكيفات. معناتها جوار ريسك دو بليسير تكثر، معناتها اللي قدر كي تضرب لك جوار يطيح كل شيء في الماء، ما تنجمش تقدم من بعد. معناتها احنا رانا كيما قال لك، راهو كان انت تحس البرا في 50 سخانة، راهي في وسط القبة معناتها كوكوت، معناتها تحس راك في الدوبل. رانا سي مجيد بارك الله فيه وقت جبنا المراوح وكل شيء وحاولنا نقص مجهود فردي باش نحاولوا،
2: مرضنا
3: الهواء في جيبنا، ما عندنا ما تجم. معناتها بالحق نجيو نطلب ساعات حاجات، رانا منتخب معناتها فما حاجات بالحق تطلبهم. معناتها منتخب ماذا بينا ساعات فما دي سيونس ماذا بينا الصباح تطلب، يقول لك عندك أكاديمية انا ما نجمش نعطيك، اذا ما راهو منتخب جيش قولي انت اكاديمي لازم كنا نقعد نستنى انا في اكاديمي باش نجم نقعد بلاصه المنتخب الوطني
0: اللي هو حاضر في كان وجمات
3: جمات.
1: من الحاجات اللي سمحني، من الحاجات اللي طلبهم بار اكزامبل كميل، يقول لك مش معقول فريق وطني باش يحضر اولمبياد ويحضر بطوله عالم وما عندوش صاله خاصه به هو.
3: ثم من الحاجات كيف الحاجات الاخرى، ماذا بينا مستوى البطولة زاد يتحسن شوية. أنا سي مجيد قال إن شاء الله على قريب نحاول ندخلوا لترونجي الثاني، نحاول نبدو شوية حاجات باش نطلعوا شوية في النيفو. ماذا بينا كيف تو كنت نحكي مع سي مجيد، علاش ماذا بينا يكون عندنا إكيب بي، احنا جينيراسيون قبل ما هزينا بطولة عربية بالإكيب بي مع سي هشام بن رمضان، فانا بلال بن حسين مروان الفهري مشينا مع إكيب بي. فما راه عندنا ديزيليمون، فما 14 ولا فاي ليمون يقعدوا 5 و6 شهور جوار يقعد مرتاح. الجامعه عندها الحق تقول لك انا عندي الموارد نتاعي ما تكفينيش باش نعمل، انا لازمنا زاد كيف نشوفوا في الامور هذه، خاطر راه فما النقائص راه لازم نبنيوا عليها وناخذوها من الكوتي البوزيتيف. معناتها ما نقولوش نقائص
0: احسن اصلاح وقت اللي نحن في
3: فرحنا بالتتويج واحد، اما ما نخليوش التتويج يغطينا الحاجات اللي ناقص لازم نخدموا عليها اكثر. راه في الاخر تو سمحنا سبور كولكتيف الوحيد اللي ماشي تو يلعب الاولمبي، اللي هذه زدنا احنا زاد كيف مسؤوليه كلاعبين وكاطار فني وكالجامعه باش نشرفوا الرياضه التونسيه
1: وكوزاره زاد
3: وكوزاره
1: كسلطه اشراف
3: ماذا بينا احنا فما معناتها دي بتي ديتاي يتصلحوا كيف كيما طلبوا الاولاد اللي الجامعه والاداره الفنيه اللي وفروهم كيما السكنه، هذا كي سناك يبدلوا لنا السكنه راهي عاونتنا برشا السكنه كانت تقريبا بعد الصاله كيف بعد ماذا بينا احنا زي كيف كجامعه تكون عندنا صاله تقويه عضلات خاصه بينا احنا، صاله مسكلاسيه خاصه بينا احنا، فما لي سباس تحت القبه موجود في رادس موجود نجموا نعملوا تقويه لي سباس نتاعنا. على ساعات تمشي للقاعه خاصه يتقلقوا العباد خاطر يقول لك الصاله معبيه ونقعدوا كيف فمش كون يتقلق. احنا هذوما الحاجات نجمو نقدموا، معناتها احنا تو
0: اليوم حاجات بسيطه
3: والحمد لله. معناتها الفولي سبور تسافروا برشا
0: كيما شوفوا العالم الكل والناس كيفاش
3: تبدا ناخذوا لي بونز اكزامبل كيما السنتر دي ستاج اللي وقت مشينا خارج تركيا تشوف سنتر دي ستاج ولا في صربيا تشوف فيه كل شيء، جوار يعيش غادي تلقى لوتيل وتلقى الصاله وتلقى السال مسكولاسيون البيسين كل شيء موجود. واحنا ماذا بينا هذوما النقائص هما اللي كان نجموا، معناتها نعرفوا ظروف البلاد ونعرفوا
0: لا هذوما حاجات مقدور عليهم، لازم وزاره الشباب والرياضه تسعى باش الحاجات هذوما، لانكم ماكم طالبين حتى شيء مقارنه بديسبور اخرين اللي طالبين في حاجات اكثر برشا
1: الامكانيات اللي يعطيو فيهم لبعض الرياضات الاخرين اللي ما عندهم حتى ما عندهمش نتائج معناتها اكثر من احلى.
0: ميسيرش نجمه نعرف كيف نصرفه به. سي عبد المجيد وميسيرش نحاولوا لإجابة سريعة على زوز ملعبية ينجموا نقاهم مرة أخرى في المنتخب لدعم المنتخب ولا تسكر الملف بقرة بنتارة.
1: شوف باش نكون واضح على الملف هذا, راهو الاتصالات بدأت بالملعبية هذوما وخاصة مع سي بنتارة من اللي جاء حتى من قبل حتى بلاتش. من قبل مسيو كاميليو بلاتشي واتصلنا بهم. بالنسبة للبنتارة معناتها رفضا قطعيا باش يجي
0: لتونس
1: حتى التو. لكني احنا ديما راهو بالنسبة لمصلحة الفريق الوطني معناتها باش نكملوا المفاوضات
0: معه.
1: لكني فما حاجة راني المفاوضات من نجم نكملهم ومن نجم نقبل انا باش نواصل المفاوضات الا بموافقة الاطار
0: الفني.
1: الاطار الفني خاطر فما حاجات زادت تو هذوما ناس تخدم جابت بطولة جابت واحدة باش نجيب اون فيديت نحبه ولا نكره بنتارة
0: هو باش يدعم المنتخب لأنه مزاد عنا ديفيديت نحن في المنتخب الوطني التونسي
1: اون فيديت انترناسيونال باش يدخل ينجم هو يتأقلم معاهم ينجم زادة كيف ما يتأقلمش ينجم زادة الأولاد متاعنا
0: دونك الاختيار في يد الإطار الفني باش تكمل ولا تكملش بوقرة
1: نقولها توا بوقرة كلمناه وكلمت الوالدة متاعه واعطتني الموافقة المبدئية يظهر لي الناس كل في بلابيع توا عندها تقريبا 6 شهور ولا 7 شهور ومن بعد سكروا علينا
0: التليفون.
1: راهو بالنسبة لنا كجامعة البيبان ديما محلولة والمفاوضات باش نكملوهم ماذا بينا يجيوا معنا هذو مولادنا وما نجموش واحدة. لكن كما قلت لك يلزم تكون زادة الظروف مواتية بالنسبة ليهم هما وللفريق متاعنا
0: نعاود انه ظروف على الأقل المينيموم اللي طلبوا أنور التاورقي من عشخل كان فما طلبات أخرى عندكم خذ بالحق رو أبطال وتستحقوا
2: شوف الحقيقة مش نهني بش نجي ونشكي ونبكي وخاطر كي تجي
0: لا نحكي لك بش في المومو هذي على الفرحة الناس تنجم تسمعك
2: لا والله يشوف معنا اللي مويا اللي متوفرينينا اللي نحن بارابور للي سبور الأخرين مانيش نحكي على فوتبول خاطر فوتبول معنا نحكي على كاتيجوري أخرى متاع اللي مويا دونك نحكي على اللي سبور الأخرين اللي موجودين نتسامي ومعناها عايشين في حاجة محترمة على الأخر دونك فما حاجات صغيرة اللي هي اللي بالرسمي معناها تقلق شوية كيما معناها الكليماتيزاسيون في الصالة في سال مسكولاسيون هذوما الحاجتين اللي الأكثر يقلقوا دونك السكنة ماهيش مشكلة ثاري نسكنوا في أوتيل محترم على الأخر دونك الترانسبور موجود على ذمتنا نهار كامل دونك نتحركوا على راحتنا
1: عندهم شوفير
2: كان يقول لك الحاجتين الوحيدين اللي هي الكليماتيزاسيون بتاع الصالة والسال مسكولاسيون اللي ما
0: خالد كل ما تربحوا ماتش فما تدخلوا تغني والفستير سمعتين
2: ديما لازم هذيك شو الفرحة موجودة وصرتوا في معناها في الفينال معناها مشيت بالقديه
0: خليك تقرن على الاغنيه هذيا شنو
2: الاولاد يحبوا دار لي حتى في الكار نجيبك الجي بي ال معنا يحطوها اللي هي شريكي بيجي باو ولا دونك الناس كل تتبرانش معاها هذيك
0: الاغنيه بيجي باو شكرا
1: الاغنيه هذيا
0: سلاح الفرزيت سلاح الفرزيت يعطيك الصحة سي عبد المجيد كيليني جراد رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة على حضورك معنا شكرا أنور التاورقي المدرب المساعد في المنتخب الوطني التونسي بطل إفريقيا قائد المنتخب خالد بن سليمان شكرا لك وبالتوفيق في بقية المسيرة ونحن وراكم وراء الساعة هذه ديما مخصصة لرياضات قاعات والرياضات الفردية دونك ديجا سي بسام يعرف مليح الشيء هذا دونك الوقت هذا راهو احنا وراكم ونعاونوكم باللي نجموا ندعموكم لأنكم ناس تسحقوا فرحتوا التوينسة صحيح ماهوش إنجاز كبير برشا لأنه الرقم 12 لكن في المومو هذا راهو مهم جدا إنجاز كبير برشا على الأقل زرع الفرحة شريكي بيجي باولي هي أغنية الملعبية اللي فرحوا بها والمزود اللي بدينا بيه
1: والمزود كمان هي
0: طالب
1: النوبة
0: شامبيون
1: طالب النوبة
0: شكرا
1: لكم ربي قلقتكم النوبة وقت أنتم تسخنوها
3: مجيد
0: شكرا للمرة. شكرا لكمال
1: الصوت.
0: شكرا لأنور التورغي. شكرا سي عبد المجيد كيلين نجرات خالد بن سليمان. شكرا مروان. شكرا ليسري في الإخراج. وشكرا لكم أنتم اللي تابعتونا. شريكي بيجي باو. بعدها الأخبار على مزيكا فما مقالي كان. قولكم تصبح على خير الناس كل.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع الياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكالعادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك كافم تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. نسبة إقبال الناخبين على سحب الوكالة عن الدائرة الانتخابية عمادة سندس فم الخنقة بمعتمدية مغزم ولاية توزر يوم الأحد تبلغ حوالي 21% وفق مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية. والمرصد يوضح في بلاغ أن عملية التصويت جرت بمركز الاقتراع المدرسة الابتدائية سندس فم الخنقة وخيمة العشاش بمكتب اقتراع واحد بكل مركز، مشيرا إلى أنه تم غلق مركز الاقتراع في التوقيت المحدد. ومرصد شاهد يضيف أن نسق إقبال الناخبين تزايد خلال الفترة المسائية، لافتا إلى أن عدد الناخبين المسجلين المعنيين بالتصويت بلغ 512 ناخبا من بينهم 486 مسجلا في المدرسة الابتدائية سندس فم الخنقة و26 مسجلا بخيمة العشاش. نسبة تقدم أشغال مشروع حماية مدينة قفصة من الفيضانات تبلغ نحو 42% باعتمادات إجمالية تقارب 9 مليون دينار وفق كهية مدير إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان عز الدين بالهويشات. وفي تصريح لمراسلنا في قفصة عماد التومي بالهويشات يوضح أن التدخلات الفنية الجارية تتضمن تهيئة الطريق الواقع فوق المسجل المنجز بحي الشباب على مستوى نهج القاهرة، كما ستشرع المقاولة وفق الاتفاق معها في ربط القنطرة المحدثة بضحية سيدي أحمد زروب بوادي الدخل.
3: مشروع أشغال حماية مدينة قفصة من الفيضانات كلفته هجومية حوالي 9 مليون دينار ومدة إنجازها 12 شهر. بالنسبة لي نسبة تقدم الأشغال هي حوالي 42%، والأشغال نسق الأشغال يعتبر بطيء وذلك راجع بالنظر إلى المقاولة. والآن الإدارة بصدد حث المقاولة على تدعيم الحاضرة بالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة للترفيع في نسق الأشغال واستكمال الأشغال المتبقي. الأشغال الحالية تتمثل في تهيئة الطريق فوق المسيل المنجز في حي الشباب في مستوى نهج القاهرة، وستشرع المقاولة حسب ما تم الاتفاق معها في أشغال ربط القنطرة المنجزة في مستوى سيدي أحمد زروق بوادي الدخلة، أشغال الربط عالية وسافلة الطريق بحائط من الحجارة المبنية، وتبليط حوالي 100 متر أموية ظل القنطرة لتسهيل سيلان المياه في مستوى الوادي.
2: في الشأن الدولي، إيران تؤكد أنها ما زالت متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن، والذي وصفته واشنطن بأنه تلاعب دبلوماسي وانتهازي وفق تعبيرها. وزير الخارجية العراق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يضيف قائلا في تصريح للتلفزيون الرسمي: على حد شروطنا واضحة، وأي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على تلبية هذه الشروط ولن نتراجع عنها إطلاقا. بيل غيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت يقول إن الذكاء الصناعي يتطلب إجراءات حماية تتجاوز نطاق التنظيم الذاتي، داعيا إلى إقرار التشريع في الكونغرس الأمريكي. وغيتس يضيف في مقابلة على قناة NBC لحد قائلا: نحتاج إلى أجهزة إنفاذ القانون والسياسيين للمشاركة في نقاش حول شكل هذه الضمانات والرقابة، ويجب أن يكون ذلك أمرا إلزاميا. نهاية هذه الجولة، وتابعوا هذه الأخبار وغيرها على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. موعد الأحد يتجدد الآن مع سوسن وزياد في هيت كلوب عن ترانس. ابقوا معنا.

كوميني سلكل على موزيك اف ام ويكاند جديد وبلاي ليست جديده من 8 ل 10 متاع الليل في هيت كلوب انترانس. ساعتين موزيكا من النيو ريليزز السوشيال ساوند ساوند بيان سور. زاد عندنا اليوتيوب تشارت نرجعوا زاد للايت اللي ما يقدموش في اولد باد جولد. وسؤال السهره اليوم, شنو هي الاغنيه اللي تسمعها كي تسوق في الليل؟ شنو هو المرسو اللي تشيخ عليه وهكا تعمل بون كيف كيف تسمعه وانت تسوق في الليل؟ ابعث لنا الاقتراحات نتاعك على واتساب موزايك بيان سور اللي هو 25 513 1000. معايا زيد اليوم في الرياليزاسيون, اليوم معنا مكرم في الستاندار وانا سوسن غريبي معاكم للعشرة متاع الليل. هيت كلوب انترانس اون موزايك اف ام. ليتس جو مع جديد كاتس اي في انيمال.

0: عام 2010 خرج المرسو هذا سيني بلان بي في شي ساد واللي سمعتوا هلا مزيك كفين في هيت كلوب انترانس وقايت هوت اند فريش
1: هوت اند فريش.
0: وجديد في الموسيقى نكتشفوه توت سويت, وأول تراك باش نكتشفوه هو روزي نيو تويك. روزي اللي ترجع بمورس جديد بعد نجاح ألبومها روزي. الغنية خرجت بالضبط نهار 17 سبتمبر, وهي من نوع البوب روك, وتحكي على انك تقوم بعد تجربة عاطفية صعيبة وتلقى نيو تويك باش تكمل القدام والأقوى. انه الكليب كامل تصور بنوع بوم, نجمش نقول شنو نوع التليفون, اما راهو الكليب الكل تصور تليفون ونتصور تعرفوا شنو هي الماركه. دونك هذا اكستري من غنيتها جديده نيو تريك.

ومايلي سايرس ترجع بألبوم جديد، ألبوم نمرو 10 في الكارير متاحة، واسمه بيس بيرسويدس. السينجل اسمه Let's Get Married، وخرج نهار 18 سبتمبر 2026. Let's Get Married واحد من أبرز أغاني الألبوم، غنية رومانسية برشا نلقاوها بيان سور في الألبوم هذية، وتحكي على رغبتها في الزواج من خطيبها، والكليب تصور في شاتو مغمون في هوليود، وهذية فوالا اكستريم من غنيتها Let's Get Married.

من الغنية مرتبطة مباشرة بعالم الثريفت أوتو دونك العشاق الجي تي ا العشاق الجيمينج نتصور يحبوا الغنية هذية ويعقلوا الغنية هذية دونك هذية اكستري من غنية راينو.

كولاب من عند زوز من أشهر الأسامي وأكبر الأسامي في الموسيقى اللاتينية. المورسو خرج نهار 17 سبتمبر 2026، وسيغتنمون باش يكون أن غران هيت، وسيغتنمون باش يحتل المراتب الأولى في لي تشارت نتاع العالم. دونك هذا إكستريم من غنية أغوا.

شاكيرا وعنا زيدا هارت بيت من عند إلي جولدينغ. إلي اللي داخلة مرحلة جديدة في مسيرتها مع ألبومها الجديد واللي اسمه I Know Too Much واللي ظهرت منه أغاني جديدة في سبتمبر هذايا.

نتعداو للموسيقى العربية ونقترح عليكم الغنية الجديدة متاع وائل الكفوري اللي خرج مورسو جديد اسمه إربة الشتوية. هو إصدار جديد من واحد من أهم الأصوات اللبنانية كيف العادة. وائل قاعد محافظ على الطابع الرومانسي والإيقاع الهادي برشا واللي فيه برشا حب وبرشا إحساس. المورسو هذا يعمل أكثر من 1,000,000 فيو على اليوتيوب. دونك هذا إكستريم من غنيته إربة الشتوية.

كاملين باش يكونوا من عند محمد رمضان. وجديد بوم للمرة هذه استدعى فنان برازيلي اسمه ام سي نيتو. اما نخليكم توت سويت مع واحد من اشهر الاصوات العراقية اسمه علي الجاسم, والغنية اسمها اجمل اثنين, وباش نكتشفوها توت سويت على موزايك اف ام في هيت كلوب اند ترانس.

0: بيبي صحيح انا ماسك العقل لكن علشانك هبقى كريزي واجيب مأزون نكتب دلوقتي فرحنا الليله ما تبقيش ليزي من عرسان بدله وفستان مبروك يا حمدي زغرتي وانجزي
1: انا جاي في دخل انا زي رفاع انا على المظبوط مش راجل ايزي
2: وايه لازمتها الدخله دي رفاع يا تسوي
3: وانا اجي في دخله برضه اروح امك انا جاي في دخل وهي

0: زين اللي حل عليه الميكرو زيتون. دونك سمعتوا نصيب زيتون هدية، هذا هو جديد اللي سمعتوها على موزايك كافيه في هيت كلوب ان ترانس، وقايت اولد بات جولد.
1: اولد بات جولد
0: كيف العادة في الإكران هذية، كل مرة نقترح عليكم ثلاثة أغنيات، ثلاثة أجيال، أغنية من الـ80s، أغنية من الـ90s، أغنية من الـ 2000. إيه جستمون نبدأ بـ2002 وقت أشانتي خرجت فول من أول ألبوم لها أشانتي، واللي تصدرت الأمريكان بيلبورد، والبيت متاحة فيه سامبل من أغنية ديبورغ Stay With Me. ومن 2002 نرجع العام 1995 مع TLC Waterfalls، واحدة من أشهر أغاني ألبوم كويزي سيكسي كو، واللي وصلت نمبر وان وحكيت على مواضيع اجتماعية حساسة. ما توت سويت نرجع العام 1981 مع كيم كارنس في بيتي ديفيس آيز، 9 جمعات كاملين نمبر وان في الأمريكان بيلبورد، وربحت الجريمي أورد. توت سويت بيتي آيز.

0: ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك فام
1: 8:44 دقيقة. احنا وزينا معكم للعشرة متعليل فيت كلوب ان ترانس شوية اخر سوشيال ساوند. دا ما نخليكم توت فيت مع نانسي عجرم فيش هادي يا ديني.

في بينيبل واحد من الأسماء اللي عنده حضور قوي في الفرنش راب غنيته أون بوكل كوسوا على تيك توك كوسوا على الانستغرام أكثر من 200,000 ستريم على سبوتيفاي.

اللي تيا كل وعنا زيدا ايا ناكامورا في سيكسي نانا ولهنا عنا واحد من اكبر الفايرل ساوند نتاع الصيف سيكسي نانا خرجت نهار 7 ماي وصلت نمبر 1 في الفرنش سينجل شارت وتيك توك اعلنها رسميا رقم 1 في فرنسا ضمن السونغز اوف ذا سامر دونك ذا اكستريم من سيكسي نانا.

نقول بثانية نلقى اوتمال في سيكاريو، واحد من الوجوه المعروفة في اللغاب فرنسي، خاصة معروف بالستريت راب وبالفلو القوي امتاعو. اوتمال الجديد امتاعو سيكارو خرج في 26 جوان 2026 كسينجل مستقل، تراك مدته 2 دقيقتين و29 ثانية. دونك هذايا اكستري من غنية سيكاريو.

0: سي كاريو اللي دخل بقوة في ستريمينغ وفي الشارت وصل حتى النمبر 1 في الفرنش تشارت والمورس اللي فتنسموه كامل. دونك هو موجود على السوشيال ساوند, هو اغنية فاكرا اي لا ريفلوز في في ابابا. تسمعها توتيت على موزايك افهم.
1: T'inquiète, je vais faire ça bien.
2: C'est la puce qu'à mon poids.

0: Social Sound. Social Sound. Heat Club and Trends. كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزايك FM.
1: وتحية للناس كل اللي خلطوا علينا. نذكركم بسؤال السهرة واللي يقول شنو المرسو اللي تشيخوا عليه وانتم تسوقوا في الليل؟ شنو المرسو اللي تحبوا تسموه وانتم تسوقوا في الليل؟ دونك ابعثونا الاقتراحات متاعكم على نمر واتساب موزايك 23 513 ألف. نذكركم شوي آخر في ويكلي آيكون باش نحكيه على الكارير متاع برينس. استنوا زيدا يوتيوب تشارت. ما نخليكم توت سويت مع مرسو جديد سيني سيلم هاف شبيك التوا على موزايك FM.

0: كل توا وهو جاي توا. اسمه حسين الدبيبي, تلقاوه توت سويت في الأخبار.
1: هيت كلاب اند ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متاع الليل على موزايك اف ام. تبع الفريكونس رقم واحد في تونس, موزايك.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. من المبرمج ان يتسلم المستشفى الجامعي سهلول بسوسة خلال شهر اكتوبر القادم 200 سرير طبي من اجمالي 313 سريرا تم اقتناؤها لتغطية الحاجيات المسجلة في مختلف الاقسام. وستمكن هذه الأسرة التي تم اقتناؤها على حساب ميزانية التصرف لمستشفى سهلول من تعزيز وتجديد أصول الأسرة الطبية بما يساهم في تحسين جودة التكفل بالمرضى خلال إقامتهم بالمستشفى فضلا عما توفره من دعم للإطارات الطبية وشبه الطبية في أداء مهامها اليومية. يشارك مجلس نواب الشعب في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الافريقي المقرر عقده في من 28 إلى 30 من سبتمبر الجاري في مدينة ميندران في جنوب افريقيا وفق بلاغ للبرلمان. في الشأن الدولي الرئيس الايراني مسعود بزكشان يؤكد ان الاجراءات والهجمات الامريكية والاسرائيلية ضد ايران تتنافى مع القوانين الدولية مشددا على ان الضغوط لن تدفع ايران وشعبها الى الاستسلام. الشرطة في جنوب افريقيا تواصل اليوم الاحد ملاحقة مرتكبي واقعتي اطلاق نار منفصلتين اسفرت عن مقتل 27 شخصا خلال ساعات قليلة مما يسلط الضوء على مشكلة العنف المسلح في جنوب افريقيا. وعلق الرئيس سيريل راماموسا على الواقعتين اللتين جاءتا بعد ايام قليلة من واقعة اطلاق نار اخرى اودت بحياة 11 شخصا خلال حفلة منزلية قرب مدينة ديربان قائلا لا يمكن ان تستمر الامور على هذا النحو. وما تزال السلطات في جنوب افريقيا تعمل على تحديد دوافع واقعتي اطلاق النار اللتين حدثتا قرب جوهانسبورغ وكيب تاون لكن التحقيقات الاوليه تشير لان احداهما ربما تكون مرتبطه بصراع على النفوذ بين عمال يعملون بشكل غير قانوني في المناجم والاخرى بمنافسه تجاريه. نهايه هذه الجوله والمشورة تواصل مع سوسن ابقوا معنا.
0: في تونس. Check this out. Heat Club and Trends. Heat Club and Trends. كل سبت وحد من 8 للـ10 متاع الليل. ساوسن الغريبي.

تفضل شيكر لو على قلبي على موزيك FM في هيت كلوب انترانس وقاية ويكلي ايكون.

الفنانين اللي نجم يكتب أغنية يغنيها يعزف عليها ينتجها يرقص عليها وفي نفس الوقت ينجم يكتب أغنية الفنان آخر وتولي هي زيدة هي عالمي. شكون الفنان اللي نجم يبيع ملايين الألبومات ومن بعد يدخل في حرب مع شركة التسجيلات متاعه لدرجة يكتب كلمة سليف على وجهه؟ الإجابة برينس.

برينس روجرز نيلسون تولد نهار 7 جوان 1958 في مينيابوليس، ومن صغره الموسيقى كانت بالنسبة لي حاجة مختلفة. أما الرقم اللي خلي الواحد يقف وقت اللي سجل أول ألبوم متاعه اللي اسمه For You عام 78، ووقتها عزف تقريبا 27 آلة موسيقية وحده. والأغرب من هذا إنه وقت اللي خرج الألبوم متاعه كان عمره 19.

ألبوم وصل نمبر 1 في الأمريكان بيلبورد وقعد وقتها 24 أسبوع كاملين. وفي أمريكا وحدها باع حوالي 13 مليون نسخة. في التسعينات برينس يدخل في خلاف كبير مع وارنر بروس. المشكل إنه الشركة هذية حبت تتحكم أكثر في الموسيقى متاعه وفي الماستر ريكوردينجز. برينس ما كانش راضي على طريقة تعامل الشركة مع أعماله وإصداراته. وعام 1993 يعمل حاجة صادمة في ظهوره الإعلامي، كتب كلمة سليف على وجهه.

وهنا تجي واحدة من أكثر الحكايات الغريبة في مسيرة البوليس اللي وقتها كان عنده فولت وحده، مكان محفوظ فيه تسجيلات موسيقية كبيرة والتوى مازالت ما خرجتش للناس. بوليس باع أكثر من 150 مليون ألبوم في العالم، وعلى امتداد مسيرته خلى وراه كتالوج كبير برشا، إضافة الأعمال كتبها وأنتجها الفنانين أخرين، وتم إدخاله في الروك أند رول هول أوف فيم عام 2004. ويمكن برشا ناس تتسائل علاش بوليس ما غنيش في We Are The World، ولهنا دي الحكاية اللي الناس تسأل عليها.

كل 985 لاينل ريتشي ومايكل جاكسون وكوينسي جونز جمعوا تقريبا أكبر نجوم الموسيقى وقتها لتسجيل We Are The World. وقتها عيطوا لبرينس لكن ممشيش، والحقيقة إنه الحكاية ما فيهاش سبب واضح. ثم روايات تقول إنه برينس ما كانش يحب الغنية، وثم روايات تربط الموضوع بالتنافس مع مايكل جاكسون وقتها، وثم تفسير آخر يتعلق بطبيعته ورغبته الكبيرة في التحكم في طريقة تقديم الموسيقى نتاعو. أما الأكيد هو إنه برينس اقترح عبر إدارته إنه يعزف الجيتار، لكن كوينسي جونز كان يحب المجموعة تغني ومش مجرد مشاركة موسيقية مفصلة، وفي النهاية برينس ما شاركش في الغنية.

0: توفى نهار 21 أفريل 2016 عمره وقتها 57 سنة. لكن يمكن أجمل حاجة في القصة متاعو إن كل مرة تقول نعرف بوليس تكتشف إنك ما تعرفوش الكل. تعرف Purple Rain, Wind of Sky, Manic Monday, Nothing Compares to You. أما زيدا لازمك تعرف إنه كان فنان يحب يكون هو اللي يكتب القواعد حتى كان القواعد ما تعجبوش. وهذه هي Weekly Icon.
1: Weekly Icon.

0: Kiss.
1: Heat Club and Trance. كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك FM.

0: فرانس وقيد يوتيوب تشارت.
1: يوتيوب تشارت.
0: اي توت سويت باش نعطيكم الكليبات الاكثر مشاهده في تاريخ اليوتيوب. بطبيعه نحكي على الكليبات الغربيه بويسكو البارح عملنا طلع على الكليبات العربيه ونبداو مع ساي في غانغام ستايل, واحده من الاغاني اللي بدلت تاريخ الانترنت. غانغام ستايل الاغنيه خرجت عام 2012 من البوم 6 رولز, والكليب كان ظهر عالميه. الشطحه نتاعو والحركات الغريبه وحتى الهورس دانس هكي يبدو بليدين هكي يزوز ولات معروفة في العالم الكل. نذكركم اللي غانغام ستايل كانت أول فيديو في تاريخ اليوتيوب يتجاوز المليار مشاهدة, واليوم الكليب عنده أكثر من 6 مليار فيو على اليوتيوب.

خرج عام 2005 وخذ السمبو متاع فيلم بيفرلي هيلز كوب اللي خرج عام 1984. دونك هذايا اكستريم من غنية كريزي فروغ.

حريف لي بارول هذاك علاش كل مره ناخذ الباروليت ونبداو نبدلوهم كيما في الغنيه هذه نقولوا هو هو هو دونك في المرتبه الثانيه نلقاو ويس كاليفا فيتشرينغ شالي بوث سي ووغن. الغنيه خرجت عام 2015 اغنيه تولدت من السينما ولات ذكرى عالميه. سي ووغن واحده من الساوند تراك نتاع فيلم فور يو 7 وكانت تريبيوت للممثل بول وولكر. الغنيه عملت اكثر من 7 مليار فيو على اليوتيوب.

0: محل صوت شارلي بوث. دونك من ويز كاليفا فيتشرينغ شارلي بوث نمشي والأقوى كليب وأكثر كليب مشاهدة في تاريخ الموسيقى على اليوتيوب. نحكي على ديسباسيتو لويس فونسي داري يانكي في أغنية عملت حالة عام 2017 أكثر من 9 مليار مشاهدة على اليوتيوب. باش نسموها توت فيت على موزايك فهم.
1: فونسي

سبتمبر 2010 وقت اللي لي سي دي مازالوا حاضرين، اليوتيوب بدا ياخذ في بقعة كبيرة برشا، وستريمينج ما كانش كيما اليوم. ملي نبداو في التوب 5 مع نيلي وعاها شيرين جاست دريم. نيلي اللي في 2010 كسر الدنيا بالسينجل هذا اكستريم من البومو الخامس، المورسو هذا خرج نهار 16 أوت 2010، وفي 24 سبتمبر المورسو هذا كان داخل بقوة في الورد شارت، توصل حتى للتوب 5 في الأمريكان بيلبورد.

واحدة من أغرب لقيت في البيست متاعنا، الأغنية خارجة نهار 27 فيفري 2010، وهي مأخوذة من سامبل متاع أغنية في الأصل إيطالية للفنان الإيطالي ريناتو كاروتزوني، واللي خرجت عام 1956. دونك هذا

تردد شوية في الأقلام. كاليفورنيا جيرل كانت الليد سينجل من ألبومها تينيج دريم واللي خرج نهار 7 مايو 2010، والغنية كانت بمثابة الرد على أمباير ستيت أوف مايند متاع جيزي وأليشيا كيز، لكن المرة هذية للاحتفال بكاليفورنيا ماهوش بالاحتفال بنيويورك، دونك هذية إكستريم من غنية كاليفورنيا جيرلز.

وفي 24 سبتمبر كانت رقم واحد عالميا للأسبوع الثاني على التوالي، وقعدت وقتها 14 أسبوع في القمة متاع الـ World Single Chart.

0: ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك فام.
1: 9:56 هكا كنا وصلنا لاخر ليميسيون تاعنا لليوم. ميرسي اللي تبعتونا من 8 متاع الليل. ان كرون ميرسي اللي كنتي زايدون المكرم في الستاندار, الايوب في الاخراج الرقمي. دونك سا وصل الغريبي ترجع لكم الجمعه الجاي ان شاء الله في كلوب بان ترانس جديد على موزايك كافي. منذكركم اللي مع العشرة متاع الليل بيان سور تلقاو حسين الدبابي في الاخبار, وجست بعده تلقاو دي جي باش في ميموريز. وكيف العاده نكملوا ليميسيون تاعنا واتساب هيت.
0: واتساب هيت
1: وسؤال السهرة متاعنا, شنية المورس ولا شنية الموزيكا اللي تحبوا تسموها وانتم تسوقوا؟ الحقيقة جاونا برشا اقتراحات, ما أكثرية الناس أعطونا أيكون يحبوا يسموا أيكون, يمكن على خاطر عركته وحكايته بيانسيغ حكاية المونجيلة اللي هو هدي الفرنش مونتانا اللي هي مونجيلة الحقيقة انتر جيومي مضرحة شوية. دونك هذك علاش انتم تفعلتم على حكاية هذية توت سويت أيكون لانلي. صباح الخير, باي.

0: الأخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح مناظرة بالاختبارات انتداب مدرسين برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. وتتوزع الخطط المفتوحة للمناظرة وفق قرار وزير التعليم العالي بين 24 خطة في الهندسة الميكانيكية و15 خطة في الهندسة الكهربائية و27 خطة في الإعلامية و7 خطط في الهندسة المدنية و17 خطة في الاقتصاد والتصرف، ليبلغ العدد الإجمالي 90 خطة. تونس تستضيف من 29 من سبتمبر الجاري إلى غرة أكتوبر القادم فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ووزارة الصحة توضح في بلاغ لحد أن هذا المؤتمر يهدف إلى رسم الاستراتيجيات وبناء شركات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية، إلى جانب بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. ووفق البلاغ ذاته ستكون تونس حاضرة في عدد من المحاور الرئيسية للمؤتمر من خلال جلسة حول التحول الرقمي للرعاية الصحية في تونس، فضلا عن مشاركة وزارة الصحة في ورشات تتعلق ببناء أنظمة صحية قابلة للتشغيل البيني وربط وتكامل النظم والبيانات الصحية. في أبرز أخبار الشأن الدولي، وسائل الإعلام الإسرائيلية تفيد لحد بأن رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو أجرى زيارة سرية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث التقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. والقناة 12 العبرية تقول أن الزيارة تأتي وسط تقارير إسرائيلية عن تحذيرات إماراتية سبقت هجوم حركة المقاومة الإسلامية حماس في 7 من أكتوبر 23 و2000، بينها معلومات تحدثت عن تحذير من هجوم كبير كانت حماس تخطط له. أبرز التوقعات الجوية لغد الاثنين، البحر مضطرب من السواحل الشمالية وقليل الاضطراب إلى متموج في بقية السواحل، الحرارة في ارتفاع نسبي. نهاية هذه الجولة، والموعد الأسبوعي يتجدد الآن مع دي جي باش في ميموريز، ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس موزيك فن. Memories. Memories. Funk.
2: Pop.
0: Rock.
2: Disco.
0: Soul.
2: Slow.
0: Reggae.
2: Dance.
0: Memories.
2: Memories.
0: على موزايك FM مع DJ Bash.

0: باريس موزايك اف ام. اخر الاخبار فلاش دلاكتريتي كل ساعة على موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم الجديد الى هذا الموجز الاخباري. المصالح البلدية التابعة لبلدية تونس تواصل خلال 24 ساعة الماضية تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط في عدد من الدوائر البلدية، والتي تمثلت في رفع الفضلات وتنظيف الأسواق والأنهر ومحيط الحاويات، إلى جانب جهر مجاري وبلوعات تصريف مياه الأمطار. وفق بلاغ لبلدية تونس شملت التدخلات عددا من الفضاءات بالدائرة البلدية باب حر، وبالدائرة البلدية السجومي، وبالدائرة البلدية الخضراء، وبالدائرة البلدية باب سويقة، وبالدائرة البلدية تونس مدينة، وذلك في إطار التدخلات الدورية للنظافة والعناية بالمحيط. في الشأن الدولي، مسؤولون أوكرانيون يقولون لحد أن هجوما بطائرات مسيرة روسية أشعل النيران في سوق خارج العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، مما أسفر عن مقتل شخصين فيما قتل ثلاثة آخرون في ضربات على مناطق متفرقة. وتشن القوات الروسية هجمات مكثفة على كييف ومدن أوكرانية أخرى، وغالبا ما تكون خلال الليل، كما شنت في الأسابيع القليلة الماضية ضربات بشكل شبه متواصل على مدار اليوم. اثنان من دبابة الباندا يصلان اليوم الأحد إلى مدينة أتلانتا الأمريكية قادمين من الصين، وذلك على متن طائرة شحن عملاقة، وذلك بعد عامين من إعادة أتلانتا آخر دبين لديها للصين. وسيستقر الدبان العملاقان بينغ بينغ وفوشوانغ في حديقة حيوانات أتلانتا، وهي إحدى ثلاث حدائق أمريكية فقط تستضيف الباندا العملاقان. وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ أكد خلال زيارة رسمية للولايات المتحدة يوم الخميس الماضي أن دبي الباندا في طريقهما إلى أتلانتا، واصفا إياهما بأنهما مبعوثا صداقة بين الصين والولايات المتحدة. نهاية هذه الجولة، والمشوار تواصل مع دي جي باش. ابقوا معنا.
0: في تونس موزايك اف ام. تشي باش ميموريز. فانك،
2: بوب،
0: روك،
2: ديسكو،
0: سول،
2: سلو،
0: ريغي،
2: دانس.
0: ميموريز على موزايك اف ام مع دي جي باش.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: انتصف الليل هنا في تونس، مرحبا بكم. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر بأن آخر جل داعم طلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 سبتمبر 2026، فيما حدد آخر جل تقديم مطالب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر القادم. وصندوق الكلام يضيف في بلاغ لحد أنه يمكن إيداع مطلب ومطالب تغيير المنظومة العلاجية وتغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي إكنام. الإدارة العامة للأداءات تؤكد تواصل إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي لغاية 30 سبتمبر بالنسبة إلى التصاريح الجبائية، بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعلم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025، ولم يشملها التقادم والمودع ابتداء من الأول من جانفي 2026 ولغاية موفى 2026. سفارة فرنسا بتونس تفيد بأن السياح الفرنسيين يمثلون أول جنسية سياحية أوروبية في تونس، مشيرة إلى أن عدد الفرنسيين الوافدين على تونس بلغ سنة 25,000 وفق معطيات وزارة الداخلية التونسية 1,134,400 سائح فرنسي. والسفارة الفرنسية تضيف في بلاغ أن الاستثمارات المتراكمة للشركات الفرنسية في تونس بلغ 628 مليون دينار، مشيرة إلى إحداث أكثر من 4,500 موطن شغل، أي حوالي 22% من إجمالي مواطن الشغل المحدثة عبر الاستثمار الأجنبي المباشر. دوليا أسعار النفط ترتفع الاثنين بأكثر من 1% في بداية معاملات اليوم بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة سلام اقترحتها إيران لحل الصراع بين البلدين وإعادة فتح مضيق هرمز. وزادت العقود الآجلة لخام برنت ب 1.82 دولار إلى 106.14 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ب 1.14 دولار إلى 93.55 دولار للبرميل. وكانت السلطات الإيرانية أكدت لحد أنها ما زالت متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن، والذي وصفته واشنطن بأنه تلاعب سياسي ودبلوماسي وانتهازي وفق تعبيرها. ومن جانبه أضاف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قائلا في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني: شروطنا واضحة، وأي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على تلبية هذه الشروط ولن نتراجع عنها إطلاقا. نهاية هذه الجولة، وتابعوا أخبارنا على موقعنا على الأنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. أجمل تحية الحسين الدبابي، في أمان الله.
0: الأولى في تونس. موزايك FM. Top Matin. The Morning Top. Yeah.